ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك

الكفار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا

0: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم.
1: مستمعينا في كل مكان أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من استوديو إذاعة المكلة، ودعوني الآن أستعرض لحضراتكم واد وفقرة يومنا هذا. بعد لحظات تتابعنا معنا الحديث الديني للشيخ باسم صالح الحبشي بعنوان ما غرك بربك الكريم، حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار. بعد ذلك تتابعنا معنا حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. في 8:00 تماما نقدم لكم البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، ويستمر معكم حتى تمام 9:00. بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية.

9:30 نقدم لكم المجلة الرياضية، وفي تمام 10:00 تتابعون معنا البرنامج المباشر ضيافة حضرمية. في تمام 11:00 نقدم لكم عرض الأنباء، بعد ذلك نعود مجددا لمواصلة البث المباشر. في 11:30 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر، بعد ذلك أيضا نتابع معكم البث المباشر الخاص بذكرى تأسيس إذاعة المجلة 59، فكونوا معنا. في تمام 12:00 نقدم لكم برنامج تنفس، في 12:30 نقدم لكم برنامج

في الواحدة تماما نقدم لكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء، بعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات، حتى الواحدة ودقيقة الخامسة عشر نقدم لكم برنامج من حماية الديار أو حماية الديار، والواحدة والدقيقة الخامسة والأربعين نقدم لكم برنامج كلمتين في تمام الثانية. تتابعون معنا نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية. في الثانية ودقيقة الخامسة والعشرين نقدم لكم من ريح الحياة، ونرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة العصر، ثم تتابعون معنا الأخبار الرياضية. نقدم لكم برنامج ومطات على ضفاف الذكرى، إعداد وتقديم خالد القحوم وأفراح محمد. بعد ذلك تتابعون معنا إعادة للبرنامج المباشر ضيافة حضرمية، وفي تمام الخامسة نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية، وتتابعون معنا بعد ذلك الأخبار الرياضية. في الخامسة والنصف تتابعون معنا برنامج بريد المستمعين، ونرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة المغرب، وتتابعون معنا في السادسة تماما برنامج أسرتي جنتي، ونقدم لكم إعادة من برنامج ومضات على ضفاف الذكرى حتى السادسة والدقيقة الثانية والأربعين، نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء. بعد ذلك نقدم لكم الموجز الختامي، ونصته وإياكم سويا للمقرئ الشيخ عبد القادر حسن الشفري، يقرأ لنا سورة المعارج. وفي تمام السابعة نصل معكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني. من استوديو إذاعة المكلا نتمنى لكم يوما مليئا بالأمل والسعادة والنشاط والحيوية. وهذه تحيانا في هذه النوبة الصباحية، مدلين باكود وعبد الله السيد.

0: الآن تتابعون معنا الحديث الديني الشيخ باسم صالح الحبشي بعنوان ما غرك بربك الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، وقفتنا في هذه الحلقة ستكون مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعم، هذه الآية الكريمة يقول فيها المفسرون أن هذه الآية ذكرت السؤال والجواب. فالسؤال: ما غرك بربك الكريم؟ وأين الجواب؟ الجواب في قوله تبارك وتعالى: الكريم. فالله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية باسم الكريم، فكأنه يخبرنا بأن الذي غر الإنسان بربه هو كرمه تبارك وتعالى. نعم، كرم الله سبحانه وتعالى هو ذلك الستر الذي يستره الله سبحانه وتعالى ويسدله على كثير من الناس، فيظن بذلك الستر أنه بعيد عن أمر الله تبارك وتعالى وعن عقابه وعن أمره. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتأمل في هذه الآية الكريمة: ما غرك بربك الكريم. إن الله تبارك وتعالى كريم بنا، كريم أنه يريد لنا الحياة الطيبة السعيدة، وكذلك سبحانه وتعالى من كرمه بنا أنه لا يباغت بالعقوبة وكذلك بتسجيل المعصية. فالله سبحانه وتعالى حين وصف الملائكة الكاتبين قال في أوصافهم: كراما كاتبين، أيضا لفظة ماذا؟ لفظة الكريم. فقوله سبحانه وتعالى: كراما كاتبين، قال أهل التفسير بأنهم لا يباغتون بتسجيل المعصية، لكن لا بد للإنسان أن يتنبه لأمر مهم جدا. هذا الأمر يقول العلماء أن المسلم يمر في مرحلته في ارتكاب المعصية أو في اقتراف ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، يمر بخطوات أربع. أول هذه الخطوات هو الخاطر. الخاطر يأتي هذا الأمر الذي في باله على شكل خاطر، ثم يتطور هذا الخاطر إلى شيء آخر اسمه الهم، فيتكرر عليه ذلك الأمر مرارا وتكرارا. وبين الخاطر والهم يظل هذا العبد وهذا المسلم في رحمة الله وفي كرمه وفي عنايته، ما لم يتطور هذا الهم إلى شيء ثالث وهو العزم. فإذا وصل إلى العزم فإن المسلم قد دخل في شيء قد يؤاخذ عليه. والدليل على ذلك أن المسلم يؤاخذ على ذلك، أي إذا تحول إلى عزم، قول الله تبارك وتعالى في أصحاب البستان. أصحاب البستان، القصة المشهورة المعروفة في سورة القلم، لما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. نلاحظ أن أصحاب البستان وقصتهم المشهورة المعروفة لما مات أبوهم ذلك الرجل الكريم الذي كان يغدق على الفقراء، وعزم أبناؤه بأن يمنعوا حق المساكين، هم لم يذهبوا إلى البستان بعد، ولكن بيتوا تلك أو ذلك الأمر من تلك الليلة، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بقوله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. إذن هي قضية العزم، ثم بعد العزم يأتي التنفيذ والعمل. إذن هذا الإنسان وهذا المسلم يمر بأربعة مراحل: يمر بالخاطر، ويمر بعد ذلك بالهم، ثم يمر بالعزم، ثم يمر بعد ذلك بالتنفيذ. فانظر إلى كرم الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الإنسان في مرحلة الخاطر ولا في الهم، حتى يحاسب الإنسان نفسه ويعود إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يتطور ذلك الأمر فيصل إلى العزم. إذن هي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إنه كرم الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان. نعم، ينبغي لنا أن نتأمل كتاب الله تبارك وتعالى، وأن هذه الصفة التي أوردها الله عز وجل في نهاية هذه الآية لم تأتي هكذا، وإنما جاءت لمدلول عظيم كبير تخبر هذا الإنسان بأن الله عز وجل كريم به. لكن المصيبة حينما يتحول هذا الكرم إلى جحود، ويتحول هذا الكرم إلى يعني عكس ما أراد الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان يتوقع أن هذا الكرم هو غفلة، وحاش لله أن تكون في حق الله غفلة من الله به، وإنما هو استدراج كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم، إنها بلية الجهل حينما يظن الإنسان في ربه تبارك وتعالى مثل ذلك: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام أن نستشعر هذه الآية العظيمة الكريمة، وأن نستشعر كرم الله تبارك وتعالى بنا، وأن ما يدور فينا وفي أحوالنا وفي صحتنا وعافيتنا إنما هو كرم لله تبارك، كرم من الله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس يظن أن الله عز وجل يعطيه هذه النعمة ليستخدمها فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، والأمر ليس كذلك. وللأسف أن الإنسان لا يعصي الله عز وجل إلا بما أنعم عليه وأكرم، فما رأينا في حياتنا شخص ينظر إلى ما حرم الله وهو في الأصل أعمى لا يبصر، وكذلك ما رأينا أحد لا يتكلم فيما حرم الله وهو أصلا لا يتكلم. فلما أنعم الله عز وجل على هذا الإنسان وأعطاه ومد له في تلك النعم والعافية فصار الإنسان يستخدمها في غير محلها. نسأل الله عز وجل العافية لنا ولكم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. عناوين 7:30 من إذاعة المكلة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشهد اختتام دورتي حماية الشخصيات والصاعقة بكلية الشرطة. رئيس الوزراء تفقد أوضاع الجرحى الأبطال في مستشفى عبود العسكري بعدن ويؤكد تضحياتهم لن تذهب هدرا. إذاعة المكلة تحتفي بالذكرى 59 لتأسيسها وتؤكد مواصلة رسالتها الإعلامية. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 550 سلة غذائية في منطقة الحامي بمديرية الشحر. مستمعينا في كل مكان، لمتابعة المزيد حول هذه العناوين تابعونا في نشرة 9. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء. أيها الأحبة في كل مكان، من إذاعة المكلة الآن تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق ومع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو صباح جديد أطل علينا بالخير والبركات. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

أما القلوب قبل الأبصار. يقول المفكر الإسلامي الكبير دكتور مصطفى محمود: عندما تجد عباقرة الهند يعبدون البقر، وعندما تجد جراح أعصاب ملحد لا يرى في خلق الله إتقان، وعندما تجد دكتورا في الجامعة يناقش الله في الميراث، وعندما تجد أديبا في اللغة يعترض على فصاحة القرآن، وعندما تجد مفكرا يرى في الدين والاستمساك به رجعية، وفي المقابل المستمع الكريم عندما تجد رجلا بسيطا يقوم في عز البرد القارس ليصلي الفجر، وعندما تجد عجوزا طاعنة في العمر لا تعرف القراءة والكتابة ومع ذلك فهي لا تترك قيام الليل وصيام النوافل، وعندما تجد شيخا عاجزا ينهض على عكازه متجها نحو المسجد لأداء الصلاة في جماعة. هنا لك أن تعلم مستمعي العزيز أن المسألة لم تتعلق يوما بالعقول ولا بالشهادات، وإنما تتعلق بالقلوب. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. كلمات صباحيات مشرقة. مستمعي العزيز، الوسادة تحمل رأس الغني ورأس الفقير ورأس الصغير ورأس الكبير، ولكن لا ينام بعمق إلا مرتاح الضمير. مستمعي العزيز، إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء ولا تفسر كل شيء ولا تدقق في كل شيء، فإن الذين حللوا الألماس وجدوه فحما. أيضا مستمعي العزيز، تذكر دائما أنك ولدت باكيا والناس يضحكون، فاعمل صالحا لتموت ضاحكا والناس يبكون. ونبقى مع الصباحيات المشرقات المضيئات. عزيزي المستمع، لنقول إننا بحاجة للخلافات أحيانا. لماذا؟ لمعرفة ما يخفيه الآخرون في قلوبهم. فقد تجد ما يجعلك في ذهول، وقد تجد من تقف له احترام.

وإن جار الصديق عليك ظلما وقابلك بالوفاء بعدا وهجرا، فلا تحزن عليه وعش سعيدا، فقد كنت الوفي وكفاك فخرا. وإن صفت الحياة عليك فاحذر، فرب بلية تأتيك غدرا. فكم من مترف بالمال فيها فأصبح يرتدي ذلا وفقرا، وكم في الناس ذو ملك عظيم وقد ملك الدنا برا وبحرا، فبعد العز وافته المنايا وأدخل في ظلام الليل قبرا. هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قدرا، ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا.

0: سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.
1: مستمعينا في كل مكان، بعد أن تابعتم معنا برنامج سحر الشروق، الآن تستمعون إلى أغانينا الصباحية. يغنينا أولا جعفر حسن عمان نطلع الصبح، بعد ذلك يغنينا أبو بكر سالم بالفقيه الحلاوة كلها من فين. الآن مع جعفر حسن عمان نطلع الصبح.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم.

0: صباح الخير صباح الخير يا حبيبي يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان أينما تستمعون إلينا في هذا البرنامج الصباحي اليومي المباشر عبر الهواء عبر أثير إذاعتنا إذاعة المكلة، هذه الإذاعة التي تحتفل اليوم ب59 عاما على تأسيسها. فصباح اليوم صباح جميل وصباح غير كل الصباحات الذي طل علينا في هذا اليوم الجميل، وإن شاء الله تكون أيامنا وأيام إذاعة المكلة كلها جميلة وسعيدة وإلى التقدم والمزيد من العطاء في هذا الصرح الإعلامي. فصباحكم اليوم جميل بمعنى الكلمة.
1: واستدار العام وأتت الذكرى لتثير فينا ذكريات كثيرة عن إذاعة المكلة وأسماء كثيرة لم يطوها النسيان. عاد اليوم ليذكرنا ويذكركم بهذا الصوت الحضرمي الناطق باسمكم وباسم كل المغتربين في كل مكان. وعدنا لكم في صبيحة اليوم لنقول لكم بكل عبارة الود والمحبة صباحكم جميل ومن إذاعتنا صباحنا أجمل.
0: وفي هذا اليوم مستمعين الأعزاء وفي هذه الحلقة نبعث بتحيات جميلة من طاقم اليوم
1: من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
0: تشاركني تقديم هذه الحلقة زميلة أروى بايزي،
1: ولكم التحية من مخرج حلقة اليوم عبد الله السيود.

0: ولا نقدر.
1: إشراقة الصباح.
2: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
2: صباح تفوح من خلاله روائح البخور والعطور مزينة أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلا.
1: صباح تنبعث منه روائح الورد والفل والياسمين لتعطي هواءنا جمالا فوق جماله.
2: نعم، اليوم يوم استثنائي الذي نحتفل فيه بمرور 59 عاما على تأسيس إذاعة كل الناس إذاعة المكلا.
1: 59 عاما مرت منذ تأسيس هذا الصرح الإعلامي الذي انطلق صوته في اليوم 28 من شهر سبتمبر 1967 ميلادية.
2: وخلال هذه الفترة قدمت الإذاعة عددا من برامجها المختلفة لاقت استحسان كل مستمعيها.
1: وفي هذا اليوم نترحم على أرواح كل من عمل معنا في إذاعتنا إذاعة المكلا ونتذكر عطائهم الجميل.
2: تهانينا لكل مستمعينا الأعزاء بهذا اليوم المجيد.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح السعادة لكل المستمعين الأعزاء في كل مكان. وهكذا هي الفقرات تختلف من فقرة إلى أخرى. والآن مع فقرة المثل الشعبي الحضرمي، ومثلنا يقول اليوم يا أروى،
1: مثل اليوم يقول: من خدمها ليل شكرها نهار.
0: نعم، هذا المثل يحث على المثابرة في العمل وإنجاز المهام في وقتها المناسب دون كلل أو ملل.
1: نعم، والمثل يحث على النشاط والإجتهاد والبذل كل ما فيه الإنسان. ومثل ما قال المثل: من خدمها ليل، أي من اجتهد في الشدائد. الليل دائما يضرب المثل في الشدة.
0: نعم صحيح،
1: من اجتهد في الشدائد وأتعب نفسه وبالتالي ما يستريح في النهار.
0: أكيد يعني، ولربما يفهم البعض الآخر بأن عندما نعمل في الليل والصباح ننام يرتاح الجسم وهكذا، وهو بالعكس يعني الصباح هو دائما يكون نشاط.
1: نعم.
0: والصباح يكون عمل. وجعلنا لكم الليلة لباسا وجعلنا لكم النهار معاشا، يعني العيشة تكون في النهار.
1: الليلة سباتة.
0: نعم صح، والليلة سباتة. نعم, نعم. فأيوة
1: نعم، وأيضا في الليل ترتاح الجوارح، وفي نفس الوقت جسم الإنسان يعني مهيئ ومكيف من رب العالمين على أنه نعم. الليل الراحة
0: صحيح.
1: والنهار العمل والاجتهاد. حتى سبحان الله، سبحان الله جعل الشمس تنير الكون حتى تجعلنا ننطلق فيها.
0: نعم.
1: بدون أن نحتاج إلى مصابيح مثل الليل.
0: نعم، وهذا المثل يعني يقول: من خدمها ليل
1: شكرها نهار.
0: نهار يعني أساس أنه يجد وهكذا ويعمل عمله يعني في الوقت المناسب دون تأخير. البعض منه يتقعس عن الأعمال وهكذا، فالإنسان يجد عشان يرتاح في مقابل الراحة في الوقت الآخر.
1: حتى مرة سمعت رجل مسن يقول لواحد طالب، يقول له: يا ولدي درس تمام، شوف من خدمها ليش كرها نهار.
0: نعم
1: يعني يقولون في المثل الآخر: من طلب العلا سهر الليالي.
0: نعم
1: يعني إذا بغيت بتفوز وبتجتهد في حياتك اجتهد.
0: نعم، ونحن نحث على في هذا الصباحات على الجد والجهاد والعمل، خصوصا في هذا الصباحات الجميلة عندما نقوم النوم يعمل الإنسان عمله لكي يرتاح وقت الظهيرة أو القيلولة.
1: نعم.
0: واليوم نقوم من خدمها ليل،
1: يقول: من خدمها ليل شكرها نهار.
2: نصيحة للذي يعمل عمل صادق ويتناسب مع طول الزمان، يحافظ

بيت لا كبيت من مثلي حبا ينقضي له كل شهر يفكر في مضانينا ويسهر لا ينام الليل.

0: الخير يا حضرموت، ونذهب الآن بكم مستمعينا الكرام إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمكلا، وهناك ينتظرنا الزميل الراصد الجوي صلاح العبثاني ليطلعنا على مستجدات الطقس والنشرة الجوية في ظل تحسن طبيعي للأجواء هذه الأيام. أسعد الله صباحك صلاح.
1: أهلا وسهلا، صباح النور، حياكم الله.
0: نعم نحن هذه الأيام في آخر أيام نجم الفرغ، وربما هي آخر أيام نجم فصل الخريف في حضرموت حسب التقويم الشبامي، فما الجديد في هذه الأيام لكم؟
1: حياكم الله. نعم، بداية نقدم لأن الأخوة في الزملاء في إذاعة المكلة على مرور 59 عام تأسيس هذه الإذاعة، هذا الصرح الإعلامي الذي تشرّلت محطته في قلوب هذه المكلة. أما بالنسبة للنشرة الجوية فهي كما رجعتنا الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، تكون الأجواء على المناطق الساحلية رطبة وحارة وصحوة إلى فائمة جزئيا، كما نتمنى الأرصاد متفرقة على أجزاء من أقصى بكس قطرة والمناطق الساحلية الشرقية والغربية، والرياح مرتدلة حول الأرخبي وأجزاء من الساحل الجنوبي. في المرتفعات الجبلية غائم جزئي ومعتدل الحرارة، احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمحاذرات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد حتى أجزاء من محافظة لحج. أجواء في المناطق الصحراوية جافة وصحوة إلى غائمة جزئيا بوجه عام، تكون حارة نهارا ومعتدلة ليلا والصباح الباكر، احتمال هطول أمطار متفرقة تشكل الضباب على أجزاء من محافظة المهرة حضرموت، والرياح معتدلة. درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدن 36، في المقلة 27، في الحديدة 37، في سقطرى 27، الغيبة 25، أنا 12-28، والتعى 16-30، وفي 14-30، وفي 11-27، في سيوت 29-40، وفي مأرب 28-41، وفي عتا 26-73. البحر يكون خفيف إلى معتدل الموج على سواحل المهرة والشفوة، فيما يكون خفيف الموج على سواحل حضرموت سواء أبين وعدن وباب المندب وكذا الساحل الغربي، ويكون معتدل إلى مضطرب على أرخبيل سقطرى. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية للتعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية، كما يريد بلغوة المواطنين في المناطق التي وتوقع هطول الأمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم الوقوف في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة. مرتدي البحر والصيادين وربابين في السهم في الساحل الشرقي والجنوبي وخليج عدن وخليج سقطرى وبحر العرب ينفر بالبحر وارتفاع الموج وشدة الرياح. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء. الآن مع جولة في الصحافة المحلية، حيث صدرت في العاصمة المؤقتة عدن هذا الصباح صحيفة 14 من أكتوبر اليومية، وقد طالعتنا الصحيفة بعدد من العناوين البارزة على مختلف صفحاتها. نبدأ في الصفحة الأولى وهذه العناوين البارزة.
1: أعلن في خطابه للشعب اليمني التعبئة العامة بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة رئيس مجلس القيادة: هذه لحظة تاريخية لينهض فيها اليمنيون ويعيد بلدنا إلى مساره اللائق بين الأمم.
0: خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة، الرئيس العليمي القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة وإنهاء التهديد الحوثي.
1: طيران القوات المسلحة يستهدف مواقع ومخازن أسلحة وتعزيزات الميليشيات الحوثية شرق وجنوب تعز.
0: أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس العليمي يؤكد أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
1: بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر، رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
0: الدكتور عبد الله العليمي: اليمنيون عازمون على استعادة دولتهم ومؤسساتهم ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله.
1: حذر من تهديد حوثي خطير للملاحة الجوية الدولية الإيراني: استخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية يهدد طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والمسافرين. نقل تقنيات وأسلحة إيرانية مضادة للطائرات إلى ميليشيا الحوثي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.
0: أكد أن تضحياتهم لن تذهب هدرا، رئيس الوزراء يتفقد أوضاع الجرحى والأبطال في مشفى عبود العسكري بعدن.
1: مجلس الأمن تصعيد الحوثيين في باب المندب يهدد الأمن البحري والتجارة الدولية.
0: 80 دولة تحذر من عواقب سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على باب المندب وتهديد الملاحة الدولية.
1: وننتقل إلى الصفحة الثالثة من صحيفة 14 أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وهي تقارير: أعلن في خطابه للشعب اليمني التعبئة العامة بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة
0: رئيس مجلس القيادة: هذه لحظة تاريخية لينهض فيها اليمنيون ويعيدون بلادنا إلى مساره اللائق بين الأمم.
1: التجربة أثبتت أن تقديم التنازلات للميليشيات لا يقود إلى السلام، وإنما يمنحها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.
0: المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس إلا بوضوح الهدف وصلابة الإرادة.
1: وفي الصفحة الرابعة مجموعة من العناوين، منها: وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة تؤوي نازحين في لحج.
0: تحرك دبلوماسي يركز على التصعيد الحوثي والأزمة الإنسانية ودعم التعافي.
1: وفي الصفحة الخامسة أخبار وتتمات: بريطانيا تقدم دعما طارئا لليمن بأكثر من 13 مليون دولار لتوفير الغذاء والرعاية الصحية ودعم التطعيمات العاجلة.
0: ونذهب الآن إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة 14 من أكتوبر ونقرأ هذه العناوين: باشر حيل يشارك في احتفال 7 عقود للعلاقات اليمنية الصينية ويؤكد أهمية الحوار الوطني.
1: افتتاح معرض منتجات مشروع إبداع النخيل بتريم.
0: مكتب سياحة عدن: نحتفي باليوم العالمي للسياحة بمسؤولية وطنية وإنسانية.
1: مشاركة يمنية في ورشة عمل بالقاهرة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
0: وهناك موضوع لسعيد الجعفري: الحكومة تخوض المعركة في الميدان.
1: وفي عمود يوميات كتب نبيل غالب: خطاب الرئيس، هل نحن مستعدون للحرب؟
0: كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

والله اللي ذات المكلف في القلب دي كل يوم نسمعها في الاذاعه ياسين في الفزه بس تسمع الاذاعه هذا البيت المباشر يا سلام على منه تبغى ان احنا دكاتره تمام والبرنامج ذاك حق التوعيه يعني مليح صدق جدا يعني الله يبارك فيكم والبث المباشر والبث هذا يعني نحن لا نزلوا في السياره لا ما لنا مشوار فكينا الاذاعه نحن عيال الاذاعه اصلا احنا من حضرموت ومن اهل حضرموت ومن اهل المقلى حبي

0: صباح الخير يا حضرموت. ويحتفل الوسط الإعلامي بمحافظة حضرموت ساحلا وواديا اليوم بالعيد 59 لتأسيس إذاعة المكلا. هذا الصرح الإعلامي الذي ظل
1: يبث
0: صوت حضرموت عبر أثيره خلال هذه السنوات الطويلة إلى اليوم.
1: نعم، 59 عاما مرت على تأسيس إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلا. معنا الآن مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون الطويلة الزميل العزيز صالح محمد. وماذا يقول في هذا اليوم زميلي صالح؟ صباح الخير وكل عامك بخير.
2: صباح النور، كل عام وانت طيب والحمد لله على السلامة أستاذ محمد.
1: الله يسلمك
2: إن شاء الله، وعودة كريمة ورائعة، وجاءت العودة بهذه الاحتفالية التي اليوم نحتفل جميعا كعلمين بالعيد 59 لتأسيس هذا المنبر الإعلامي المتميز إذاعة المكلا. فأنا أحيي كل الرعيل الأول لهذه الإذاعة الحبيبة التي تعتبر الإذاعة الأم لإذاعة سيئون، فهي التي أسست ولها من السنوات 59 عاما، وقدمت العديد من البرامج، وكذلك أيضا قامت بتغطية العديد من الفعاليات كانت محلية أو خارجية. أنا أحيي أيضا الزملاء الذين كانوا لهم بصمات في إذاعة المكلا، وفي مقدمتهم الشيخ المذيعين أقول على مستوى المحافظة الزميل القدير والغالي ربنا يطيب عمره الأستاذ العزيز كمال سالم، وكذلك أيضا الأساتذة العزاء الأستاذ محمد علي عمرة والأستاذ سالم الشاحب، وأستاذنا ربي يعطيه الصحة والعافية غالب وفقيم، والكثير من الأعلام الإذاعية لإذاعة المكلا. وهنا كمان أحيي المدير العام لإذاعة المكلا الأستاذة العزيزة والقديرة أفراح محمد جمعة خان، تلك الشخصية التي أثبتت في هذه الإذاعة العريقة لتكون صوت حضرموت بشكل عام في المحافظة، وقادت هذه الإذاعة باقتدار سادتنا العزيزة الأستاذة أفراح محمد جمعة خان، صاحبة الخبرة في المجال الإعلامي في المحافظة. وكما أيضا أترحم على العديد من الزملاء الذين رحلوا عن هذه الإذاعة، منهم الزميلة العزيزة بديعة عوض وكل الزملاء الذين انتقلوا لرحمة الله تعالى. فإذاعة المكلا تعتبر الإذاعة الأم لإذاعة سيئون التي احتفلت أيضا في 26 من سبتمبر إذاعة سيئون بذكرى 53 لتأسيسها. ولكن إذاعة المكلا التميز والإبداع وتقديم الرسالة الإعلامية منذ 59 عاما حتى اليوم، عطاءات متواصلة بمذيعها في مقدمة شخصيتك أنت زميلي وأستاذي العزيز محمد بن الشيخ أبو بكر، وكل الزملاء الذين يعملون حتى اليوم في هذه الإذاعة العريقة ليقدموا الرسالة الإعلامية النبيلة. فأنا أحيي كل جهودكم وأبارك لكل الزملاء في إذاعة المكلا بمناسبة العيد 59، وخصوصا بالذكر المدير العام للإذاعة الأستاذة العزيزة والقديرة أفراح محمد جمعة خان، وكل المراسلين وكذلك أيضا العاملين من الإداريين بهذه المناسبة الغالية. وبإذن الله تعالى 100 عام إن شاء الله لإذاعة المكلا، ومزيد من العطاءات إن شاء الله أستاذ محمد بن الشيخ أبو بكر.
0: نعم أستاذي، ما هي الكلمة التي تقولها لمستمعي إذاعة المكلا وهم يستمعون إليك الآن، خاصة وهم يحتفلون معنا أيضا وهم ليسوا جمهور الإذاعة وإنما هم أعضاء في هذه الأسرة الكبيرة؟
2: يا سلام أستاذ العزيز، أنا نحيي كل المستمعين. طبعا إذاعة المكلا أيضا تتابع في وادي حضرموت، العديد من مستمعي إذاعة المكلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستمعون لهذه الإذاعة الرائعة وبرامجها المتميزة التي تمتاز بها إذاعة المكلا. وأنا أحيي من منبركم هذا ومن برنامجنا هذا صباح الخير يا حضرموت كافة مستمعي إذاعة المكلا الذين في هذه اللحظات يسمعون صوتنا، ونقول بأن إذاعة المكلا لا زالت تتواصل مع الأحداث وتتواصل أيضا لتقديم الرسالة الإعلامية النبيلة بوجود العديد من الهامات والقامات الإعلامية المتواجدة في إذاعة المكلا. المكلا، وأقول لكل المستمعين أكانوا في المكلا أو كانوا في وادي حضرموت إن إذاعة المكلا ستستمر لأدى رسالة الإعلامية بقيادة الأستاذ العزيزة والقديرة أفراح محمد جمع خان المدير العام للإذاعة.
1: نعم، هامة عالمية. الزميل صالح محمد بصالح، وأنت اسم إعلامي معروف في الساحل والوادي بل وعلى مستوى الوطن، فكيف تقيم شعورك يعني منذ بداية استماعك لهذه الإذاعة منذ يمكن الطفولة أو في مرحلة ما بعد الطفولة بشوية وأنت تتابع الإذاعة إلى اليوم؟
2: صراحة أستاذ محمد ما يشدني إذاعة المكلة في السنوات الماضية هو متابعة البرنامج الشعبي المتميز الذي تميزت به إذاعة المكلة، كلام الناس للزميلين العزيزين الأستاذ القدير كمال سالم وأفراح محمد أستاذتنا القديرة والذي يعده الأستاذ محمد علي عمرة، هذا البرنامج الشعبي الذي يصل إلى كل أذن من مستمعي إذاعة المكلة في وادي وساحل حضرموت، يناقشوا القضايا التي تهم المجتمع المحلي، يناقشوا أيضا العديد من المشاريع التي تحققت في هذا الوطن الغالي وخاصة في حضرموت الخير بقيادة عضو مجلس القيادة محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، يناقشوا أيضا العديد من التميز في محافظة حضرموت، المحافظة العريقة، المحافظة التي لها أيضا حضور في كافة المحافل المحلية والدولية، كذلك هناك عدد من البرامج الأخرى، البرامج الرياضية وكذلك أيضا البرامج الاجتماعية والدينية، كانت إذاعة المكلة تتميز بهذه البرامج المختلفة أستاذ محمد.
1: نعم، أشكرك زميلي صالح محمد مراسلنا في حاضنة الوادي والصحراء سيئون طويلة على هذه المشاعر الطيبة تجاه إذاعة المكلة وأيضا تجاه إذاعة سيئون وكل الإذاعات هي إذاعة المستمعين في حضرموت وفي الوطن عموما، ونقول كل عام وأنت بخير إن شاء الله وعقبال مثل ما قلت 100 سنة بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى كل عام وأنت طيب أستاذ محمد. طبعا برنامجك هذا الرائع طبعا كري حضرموت والأثر في ساحل وادي حضرموت كونه أيضا يضم العديد من المراسلين من كافة محافظة حضرموت المديريات، وأنا أحييك وأقول كل عام وأنتم بخير أسرة إذاعة المكلة وخصوص الذكر الأستاذ العزيزة والقديرة أفراح محمد جمع خان المدير العام للإذاعة، شكرا لكم وكل عام وأنتم طيبين.
1: شكرا لك.
3: بس لك يا عشور من حال البلد واخبار غنانا وكيف الناس والبلد بالله خارب عاد

0: وفي هذا الصباح الجميل المميز ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت. نتجول في حضرموت وبين حضرموت. نذهب الآن إلى شرق حضرموت تحديدا إلى الزبينة، حيث تابع الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية الشحر الأستاذ مصباح العبد البحسني سير العمل في مصلحة الأحوال المدنية بالمديرية ومستوى الانضباط الوظيفي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتسهيل حصول المواطنين على الوثائق الثبوتية والمعاملات الرسمية.
1: وأخيرا زيارة استمع الأمين العام من مدير المسرحة نقيب طالب باداهية إلى شرح حول مستوى إنجاز معاملات المواطنين والإجراءات المتبعة لتسريع إنجازها والجهود المبذولة لتخليص المعاملات في أقصر وقت ممكن. معنا الآن على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ مصباح العبد البحسني الأمين العام للمجلس المحلي بمدية الشحر ليحدثنا أولا عن انطباعاته تجاه إذاعتنا إذاعة المكلة وهي تحت نحتفل اليوم بالذكرى 59 لتأسيسها، ومن ثم بعد ذلك نتحدث عن زيارته للأحوال المدنية. صباح الخير أستاذ مصباح وكل عام أنت بخير.
2: أهلا وسهلا، صباح النور والسرور. أولا أسعدنا أن نهنيكم بالذكرى أبو مرور 59 عام على تأسيس إذاعة المكلة، هذا الصوت الحر الذي كان له دور كبير في توصيل هموم واحتياجات المواطن إلى الجهات الاختصاص والجهات المسؤولة. وأتمنى لقيادة الإذاعة وموظفينهم المزيد من حقيقة النجاحات والإبداع والتوفيق إن شاء الله في كل المجالات التي قدموها للمواطن بشكل عام. هذا بالنسبة لموضوع هذه الثانية لإذاعة المكلة.
1: نعم.
2: أما بالنسبة للزيارة التقينا، احنا زرنا إدارة الأحوال المدنية والتقينا بالأخ المدير بداية، ثم ناقشت يعني تسهيل معاملة المواطنين في المديرية، والحمد لله يعني كانت زيارة ممتازة ورائعة، والحمد لله العمل يمشي في الأحوال المدنية في وتيرة عالية، كل التسهيلات تقدم من أجل إنجاز أعمال المواطنين. تفضل أخ محمد.
1: نعم.
0: نعم أستاذ محمد، أو عفوا أستاذ مصباح، هناك بعض الإشكاليات بدأت تحدث في بعض الأوراق الثبوتية، مثلا بعض المواليد تسجيل البطاقة لمواليد من مناطق بعيدة أو من بلدان أخرى، كيف يتم التعامل معها؟
2: حقيقة نحن بالنسبة في الشهر الأخوة في الأحوال المدنية خاصية الآلية اختلفت عما كان سابق، الآن صار كل شيء عن طريق جهاز الكمبيوتر. إذا لم تكن كل الأوراق مكتملة المعاملة ترد من الجهات المختصة، يعني المشرفين على أجهزة الكمبيوتر، فلابد أن المواطن يقدم كل الأوراق الثبوتية المهمة. هذا الموضوع خاص، موضوع الإثباتات موضوع مهم جدا.
1: صحيح.
2: أحيانا يأتي شخص من خارج اليمن أو من القرن الأفريقي أو الأوغال يريد، لكن الحمد لله نحن بعد تم الاعتماد على جهاز الكمبيوتر كل الأمور اختلفت يعني كثير يعني.
1: نعم. أستاذ مصباح، طبعا مديرية الشحر نعلم ويعلم الكثير بأنها مديرية كبيرة ومترامة الأطراف، هناك مناطق نائية في المديرية، لربما يأتي المواطن من هذه المناطق البعيدة إلى مركز المدينة، فهل هناك مثلا من إنشاء وحدات أو فروع للأحوال المدنية والسجل المدني في بعض المناطق خصوصا التي يوجد بها كثافة سكانية، خصوصا الآن البطاقة الذكية تريد يعني الحضور مباشرة والتصوير وهكذا، فهل حثيتم الإخوة في الأحوال المدنية مثلا بإنشاء فروع في بعض مناطق المديرية؟
2: بالنسبة لموضوع إنشاء فروع، هو هناك مقترح بإنشاء خاصة في مدينة الحامي.
1: نعم.
2: مدينة الحامي الموجود عبارة عن ترع موجود، إنما ينجز بعض المعاملات، معاملات مثلا زي شهادة الوفاة، شهادة الميلاد، هذه المعاملات. أما البطاقة الذكية مرتبطة بمجموعة من أجهزة ومجموعة من الإمكانيات، ما زال هو المركز الوحيد وهو موجود في مدينة الشحر. هذه فكرة إن شاء يكون إن شاء الله مركز في مدينة الحامي.
1: نعم.
2: المناطق البعيدة زي الطرد وغيرها من المناطق أقرب منطقة لهم هي مدينة الحامي، وممكن هذا فكرة يعني نحن طارحينها على الأقوى الأحوال المدنية في المحافظة، ولكن الآن لم يتم الاستجابة في إنشاء هذا المركز الفرع في مدينة الحامي.
1: نعم طبعا كان هناك فرع أيضا مصلحة الجوازات في مديرية الشحر، وهل هناك مثلا من إعادة فرع للجوازات في مديرية الشحر؟ كون المديرية كبيرة طبعا، والآن الكل يذهب إلى عاصمة المحافظة مدينة المكلا.
2: نعم حقيقة يعني نحن نجدها فرصة من هذا المنبر الفروة إذاعة المكلا، وأتمنى من الأخوة في جهاز المحافظة والأخوة في الجوازات بأن يتم إنشاء فرع في الشهر. زي ما ذكرت لك محمد، نعم كان فرع في الشهر حتى فترة قريبة،
1: نعم
2: 2014-2015 كان الفرع يعمل إجراءات كاملة في الشهر، ثم ينقل الإجراءات إلى المحافظة ويحدد وقت محدد للمواطنين للتصوير فقط. والفترة الأخيرة ألغي هذه الإجراءات، الآن كل الناس اتجهوا لمدينة المكلا. أتمنى يعني أن يكون يسمع هذا الصوت وإنشاء فرع الجوازات في مدينة الشحر.
0: نعم أستاذ مصبح، البعض ما زال يحتفظ أو يتعامل بالبطاقات القديمة، ليست التي قبل البطاقة الذكية الآن، لكن البطاقات القديمة، بطاقة التي كانت بشكل دفتر أو التي أتت بعدها، فما هي كلماتك خاصة وقد ألغي التعامل بها في المعاملات الرسمية؟
2: فنحن دائما نأكد المواطنين بأن الاتجاه هو الاعتماد على البطاقة، وهي البطاقة الذكية الأساس في كل المعاملات، ولذلك نحث مواطنينا ونأكد من هذا اللقاء في إذاعة المكلا، نأكد جميع المواطنين بأن يتجهوا لاستخراج البطاقة الذكية لارتباطها في كل المعاملات واحتياجات المواطنين. فلاحظتوا أنتم كثير من المعاملات الآن تعتمد على هذه البطاقة أو ارتباط البطاقة الذكية، فنحن نأكد لهم في استخراج البطاقة حتى تسهل لهم أمورهم في إجراءاتهم الأخرى.
1: نعم. الأستاذ مصبح العبد البحسني الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر، شكرا لتجاوبك الدائم معنا في إذاعة المكلا، ونكرر التهاني لكم في قيادة السلطة المحلية بمديرية الشحر بمناسبة احتفالاتنا اليوم بمرور 59 عام على تأسيس إذاعتنا الحبيبة إذاعة كل الناس إذاعة المكلا، وأشكر لك التهنية المقدمة من حضرتكم إلينا في الإذاعة، وإن شاء الله أعوام مديدة وإذاعتنا إذاعة المكلا، وإذا أنتم كسلطة محلية في مديرية الشحر في تقدم وزهاء بإذن الله تعالى.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك.

0: الإذاعة المكلفة حقنا حقنا مفطور عليها ويجيبون العيد فيها ويجيبون الكلام ويحصل لهبط كلام الزوام نسمعها فيها وبعض شباب يتكلمون على المكلة سمحوا شوفوا هذا المكلة إذاعة المكلة أمانة أمانة في عناكم في إذاعة المكلة هي المكسب وهلا شباب نولد من خمسي نفهم إذاعة المكلة غيرها ما نقرين أي شغل نفطر عليها ونصبر عليها إلا إذاعة المكلة إلا إذاعة المكلة
1: وطبعا إذاعة المكلة كثير من المستمعين الذين يتابعون هذه الإذاعة خصوصا كبار السن وأيضا الشباب يعني كل الفئات وربات البيوت نعم. لكن هناك من يتابع الإذاعة بشكل كبير يعني في البيوت وفي السيارات وهكذا هي الإذاعة لها مستمعيها كثر يعني حتى عندما تنقطع الإذاعة كثير من التساؤلات وأصبحت الإذاعة جزء لا يتجزأ من مواطني محافظة عضلمس خصوصا الذين
2: فرد من أفراد العائلة
1: نعم
2: تعتبر صوتنا صوت العائلة
1: صحيح صحيح عندما تنقطع يكون في الفراغ يعني
2: بالفعل حتى أنهم يعني يميزون أصوات المذيعين مواعيد البرامج
1: بثها
2: ومتى بداية البث ومتى نهاية البث ويسألون في حالات الانقطاع يعني أسئلة كثيرة تتوجه
1: نعم وهذا ندل على شيء مما يدل على حرص المستمعين واهتمامهم بإذاعة المكلة ومحبتهم إلى إذاعة المكلة ونحن منذ طفولتنا أروى يمكن تتذكرين أنت منذ طفولتنا نحن نتابع الإذاعة قبل أن نكون مذيعين وقبل أن نشتغل في هذا الصرح العالمي المميز كنا شغوفين ومتابعين لهذا الإذاعة ونتابع برامجها وخصوصا في ذلك الوقت أتذكر عندما كنت صغيرا في المناطق خارج مدينة المكلة بالأريل بالواير سلك هذا
2: نعم.
1: ويلتقطون الإذاعة
2: والوسائل الخاصة يعني
1: نعم صحيح
2: يقون البيت فيها
1: يقون البيت
2: هذا من قصب اللماء بعضهم
1: أي صحيح نعم والكل يعني يسمع برامج الإذاعة لكن يعني البرامج الهادفة البرامج الأسرية البرامج الترفيهية يعني في برامج كثير تهاني وأفراح كنا نسمع نعم. من المواليد ومن نعم. الزواج ومن هكذا
2: حتى نتائج المستوى الثامن آنذاك
1: صحيح.
2: كانت تطلع على أبر إذاعة المكلة نعم. تنقلات المعلمين
1: نعم
2: قبل
1: صحيح.
2: ما يكون في وسائل تواصل اجتماعي
1: نعم.
2: وقبل ما يكون في وسائل أخرى
1: نعم.
2: كانت إذاعة المكلة هي الصوت الناقل لكل هذه الفعاليات
1: نعم.
2: والحداث
1: وتذكر عندما رجعت في ثامن أنا كنت في نعم. ثامن الوقت ذاك نستمع الإذاعة وطلع الاسم
2: نعم
1: وكانوا نتذكر مذيعين في ذلك الوقت الزميل كمال سالم أفرح محمد أنيسة خميس محمد سالم حمران خالد صالح بكرمان محمد قاسم لطيفة سالم كثير من المذيعين يعني كنا نسمعهم يذيعون في هذاك الوقت فريد بن بريك وكثير من المذيعين الذي كنا نسمعهم وأكيد أرو أنت لك مساهمات كنت فيه
2: أكيد ارتباطنا بإذاعة المكلة ارتباط قوي جدا كنت من المساهمين في بريد المستمعين وشاهدت الأقدار أن أكون الآن أقدمها نيابة عن الأخت مروة في سفرها فسبحان الله الدنيا تدور
1: نعم صحيح
2: فكنت نراسل بريد المستمعين شاركت في المسابقات رمضانية أيضا مع كمال سالم أطال الله في عمره وشفاه وأيضا حتى فيما بعد عندما أصبحت مساهمة ثم الآن منتدبة لإذاعة المكلة مرت بالمحطات هذه كلها وكأني أتنقل من غرفة إلى غرفة داخل بيتي
1: ما شاء الله يعني صحيح يعني ذكريات جميلة
2: جدا
1: مع إذاعة المكلة وفعلا إذاعة المكلة هي مدرسة الكثير كتبوا بأن إذاعة المكلة هي مدرسة نحن تعلمنا والأجيال التي قبلنا تعلموا من الآخرين وهكذا خرجت نحن في هذا رغم أننا نحن لا ندرس على في هذاك الوقت ولكن تعلمنا من هذا الصرح الإعلامي وهي فعلا مدرسة وهي جامعة ومعهد يعني الآن الدراسات الأكاديمية في مجال الإعلام كثيرة لكن في هذاك الوقت ما فيش يعني
2: كان مجرد هواية وشغف
1: هواية وشغف وتعلمنا من هذه
2: أكيد
1: وأصبحنا الآن ما شاء الله مذيعين
2: أذكر عفوا محمد أذكر أول الارتباط فعلي بيني وبين إذاعة المكلة هو عن طريق برنامج يوميات معلمة
1: يوميات
2: معلمة. يوميات معلمة كان في عام 2017 أو 2018 أول كنت كمعد لهذا البرنامج فقط كان في رمضان وقدمته الراحلة بديعة عوض وكان في فكان عمل جميل جدا كيوميات معلمة 15 حلقة تحدثت فيها عن تجربتي كمعلمة كان أول ظهوري في إذاعة المكلة كاسم في الإعداد
1: ما شاء الله وما شاء الله الآن أنت أروى يعني في أعداد البرامج وفي التقديم نقول أثبت وجودك في الإذاعة وأصبحتي منعمة بالله وأصبحتي إعلامية مرموقة لك كتاباتك وأيضا بصوتك إلى جانب الزملاء والزميلات الآخرين فنقول كل عام ونحن ومستمعينا وقياداتنا بخير في هذا اليوم المجيد يوم تأسيس إذاعة المكلة بعد مرور 59 عام
2: نعم كل عام وإذاعتنا متألقة متميزة متفردة في الفضاء الإعلامي
1: بإذن الله.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: أذان الظهر يكون عند 11:36،
0: يؤذن لصلاة العصر في 2:55،
1: ويؤذن لصلاة المغرب عند 5:38،
0: أذان العشاء في 6:42،
1: أذان الفجر اليوم الغد بمشيئة الله تعالى يكون عند 4:22.
0: أما شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:32، وتبدأ صلاة الشروق في 5:48.
1: أسف الرحيل، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير في بمناسبة ذكرى عيد الإذاعة 59. سعدنا بصحبتكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
0: شاركتني التقديم الزميلة أروى بيزيد،
1: ولكم التحية من مخرج حلقة اليوم عبد الله السيود.
0: نلتقي إن شاء الله يوم الغد.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الاثنين، والبداية بسم الله الرحمن الرحيم والعناوين. عضو مجلس القيادة الخنبشي يعزي في وفاة المقدم حسن ابن عمر باجوه المرشدي السيباني. محافظ حضرموت يشهد اختتام دورتي حماية الشخصيات والصاعقة بكلية الشرطة بحضرموت. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يطلع على سير العمليات العسكرية في جبهات الصبيحة. والوكيل التميمي يفتتح ورشة بسيئون حول إنتاج وتسويق واستهلاك القمح المحلي. وإذاعة المكلة تحتفي بذكراها 59. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلة. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة المقدم حسن ابن عمر باجوه المرشدي السيباني أحد مقادمة وعقلاء قبائل سيبان الذي وفد

0: المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة مجتمعه. وأشاد المحافظ الخنبشي بمناقب الفقيد ومكانته الاجتماعية، مشيرا إلى أنه كان من عقلاء حضرموت المعروفين بالحكمة والرأي السديد، وأسهم بما عرف عنه من رجاحة العقل وحسن البشورة في معالجة وحل العديد من القضايا والإشكالات وإصلاح ذات البين وتعزيز التآخي والتماسك الاجتماعي. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد وذويه وآل المرشد وقبائل سيبان كافة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وينهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا حفل اختتام الدورة الأولى حماية الشخصيات والفرقة الثانية الصاعقة بكلية الشرطة بحضرموت، بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالعيدين الوطنيين لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين. وفي كلمته خلال الحفل نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي تهاني فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر التي أنهت حكم الإمامة وأرست مبادئ الجمهورية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون. وأشار الخنبشي إلى ما تخوضه القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها من معارك للدفاع عن الوطن ومؤسساته، محييا المقاتلين من أبناء حضرموت المشاركين إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات في معارك الدفاع عن الوطن، مؤكدا أن تضحياتهم إخوانهم من مختلف المحافظات في معارك الدفاع عن الوطن مؤكدا أن تضحياتهم ستظل محل تقدير واعتزاز، وأن دماء الشهداء ستبقى شاهدا على إسهام أبناء المحافظة في معركة استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد الخنبشي أهمية مواصلة بناء القدرات العسكرية والأمنية وتسليح منتسبي القوات المسلحة والأمن بالمعارف والمهارات الحديثة بما يعزز جاهزيتهم البدنية والميدانية ويرفع مستوى الانضباط والكفاءة والقدرة على تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية بكفاءة واقتدار، مثمنا الجهود التي تبذلها قيادة كلية الشرطة في تأهيل الكوادر الأمنية والعسكرية، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهامها في دعم جهود بناء القدرات وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية. من جانبه أكد مدير كلية الشرطة بحضرموت العميد الركن الدكتور صالح التميمي أن تخريج هذه الدفعات يمثل امتدادا لجهود الكلية في التعليم والتدريب والتأهيل وإعداد كوادر أمنية وعسكرية مؤهلة وفق الأساليب والبرامج الحديثة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الجريمة بمختلف أشكالها، مثمنا اهتمام عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت ووزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر لكلية الشرطة وبرامجها التدريبية والتأهيلية. وشهد حفل اختتام الدورات التي تخرج منها 171 متدربا من المستوى الرابع بالقسم العام صاعقة و156 متدربا من المستوى الثالث حماية الشخصيات استعراضا عسكريا لعدد من الوحدات، إلى جانب تقديم نماذج من المهارات والتطبيقات الميدانية التي تلقاها المتدربون خلال فترة التدريب، فيما جرى تكريم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت تقديرا لاهتمامه ودعمه لقيادة كلية الشرطة وبرامجها التدريبية والتأهيلية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق ركن محمود الصبيحي أمس على سير العمليات العسكرية والموقف الميداني لأبطال القوات المسلحة المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهات الصبيحة في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري، استمع الفريق الصباحي من الضباط والقيادات الميدانية إلى شرح مفصل حول سير العمليات العسكرية والمستجدات في الجبهة ومستوى الجاهزية والانضباط. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على رفع مستوى الجاهزية والانضباط واليقظة الدائمة والاستعداد الكامل للتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات الميدانية والتصدي لأي محاولات تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأشاد الفريق الصباحي بالمستوى الثابت والجاهزية التي يتحلى بها المقاتلون في مختلف الجبهات والمواقع، مؤكدا أن صمودهم وثباتهم يمثلان ركيزة أساسية في مجابهة ميليشيات الحوثي الأرهابية وحماية أمن واستقرار المنطقة. كما أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الصباحي أن الجبهات في مختلف المواقع والمحافظات تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادات العسكرية والسياسية، مثمنا مواقف القيادات العسكرية والميدانية والمشائخ وأبناء الصبيحة وما يجسدونه من مواقف وطنية في الدفاع عن الوطن ومكتسباته والحفاظ على وحدة الصف والتماسك والاستعداد الدائم للتعامل مع أي تطورات ميدانية. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أمس ورشة عمل عن القمح المحلي بين الإنتاج والتسويق والاستهلاك. نظمها مكتب الزراعة والري بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة وادي والصحراء حضرموت. وأكد الوكيل التميمي أهمية النهوض بإنتاج القمح المحلي باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمزارعين والمنتجين والقطاع التجاري والبحثي، بما يسهم في تحسين الإنتاج والجودة وفتح قنوات تسويقية فاعلة للمنتج المحلي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث الزراعية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة. فيما أشار كل من مدير مكتب الزراعة والري المهندس محمد بن شيخان ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء طه السقاف إلى القضايا المتعلقة بإنتاج القمح المحلي وسبل تطويره وأهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الزراعي والقطاع التجاري لدعم المنتج المحلي وتسويقه. تحتفي إذاعة المكلا اليوم بذكرى انطلاقتها 59 التي بدأت في 28 من سبتمبر عام 67، لتظل منذ ذلك التاريخ صوت حضرموت الأول ورسالة إعلامية متجددة في خدمة المجتمع. وأكدت المدير العام للإذاعة الأستاذ أفراح محمد جمعة خان أن إذاعة المكلا ظلت مسيرة عطاء متوهجة واكبت المنعطفات التاريخية التي شهدتها حضرموت والوطن عموما، ونقلت عبر أثيرها رسائل توعوية وتنويرية أسهمت في تعزيز حضور المجتمع الحضرمي وقضاياه. وأوضحت أن الذكرى 59 تمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة المؤسسة وتجسد يوما مشهودا صنعه جيل من الإعلاميين الذين آمنوا برسالة الكلمة الصادقة وتوارثوا معنى الإخلاص في فنون العمل الإعلامي الجاد والمثمر. وأضافت الأستاذة أفراح محمد أن الإذاعة ستواصل دورها التوعوي والتنويري بمصفوفة من قدراتها الإعلامية المتخصصة لتظل منبرا راسخا وصوتا أصيلا لحضرموت، مشيدة بالدعم المتواصل الذي تحظى به من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، والذي أسهم في تمكين الإذاعة من أداء رسالتها المهنية باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية العريقة في المحافظة. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الاثنين. حررها من إدارة الأخبار الزميل شكري نصر مرسال، نفذها الزميل عبد الله سعيد السيود، نقلتها عبر صفحة الفيسبوك في موقع الإذاعة من إدارة الإعلام الجديد الزميلة مادلين باكود. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعون الأكارم، فقرتنا الأخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: وزير الأوقاف يلتقي في المكلا علماء ومشايخ حضرموت ويؤكد على وحدة الصف لمواجهة الحوثي. مدير مكتب الأوقاف والأرشاد بساحل حضرموت يؤكد رفض كافة أطياف المجتمع الحضرمي ومكوناته للمشروع الحوثي الطائفي. متابعات علي محمد عمرو. التقى وزير الأوقاف والأرشاد الشيخ تركي الواضعي بمدينة المكلا بجمع من العلماء والمشايخ والدعاة في المحافظة. وفي اللقاء استعرض الوزير الواضعي مستجدات الأوضاع وما تمر به اليمن من محن وكروبات وتكالب للفتن، مؤكدا أن ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية بقوة السلاح وخروجها عن طاعة ولي الأمر هو أصل البلاء الذي يعصف بالوطن. وشدد الوزير الواضعي على العلماء والدعاة ضرورة استشعار المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتقهم وفهم ما يدور حولهم والوعي بخطر المشروع الحوثي الدخيل على عقيدة وهوية اليمنيين، مؤكدا على أهمية دورهم في توحيد الكلمة ورص الصفوف في مواجهة ما يعصف بالوطن وأبنائه من فتن وعدم السماح لأي جهة بشق الصف. وجدد الوزير الواضعي على وجوب طاعة ولي الأمر، داعيا إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ومساندة الدولة في ظل ما تمر به من أزمات ومحن. وقال في تصريح له عقب اللقاء:
1: سعدنا في هذه الليلة المباركة بلقاء إخواننا العلماء والدعاة من المكونات الدعوية ومن علماء المكلا وحضرموت. حقيقة سمعنا منهم الخير الكثير والاستجابة والتعاون والوقوف مع الدولة في كل ما يهم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، والجميع مع الدولة وإلى جانب الدولة في كل مراحلها بإذن الله عز وجل.
0: من جانبه أكد مدير مكتب الأوقاف والأرشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد السعدي رفض كافة أطياف المجتمع الحضرمي ومكوناته للمشروع الحوثي، لافتا إلى أن هذه الحرب فرضت على الشعب اليمني من قبل هذه الميليشيات ولا بد من الوقوف ضدها. وقال في تصريح للبرنامج:
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كان لقانا اليوم مع معالي وزير الأوقاف والأرشاد والعلماء والخطباء والمرشدين لتفقد أحوالهم والتماس همومهم، كذلك على التنبيه على المرحلة التي تقتضي جمع الكلمة والشمل وتوحيد الصف لمحاربة هذا الفكر الحوثي الدخيل على بلادنا، وما تقتضيه المرحلة من تنبيه الناس والوعظ والإرشاد. وكان لقاء مثمر، وكان يعني أثره بالمناقشات وبالاستفسارات، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى مع معالي الوزير.
0: وفي ختام اللقاء استمع وزير الأوقاف والأرشاد لعدد من المداخلات والمقترحات التي قدمها العلماء والدعاة الذين عبروا عن تقديرهم لهذا اللقاء وأكدوا وحدة موقف علماء حضرموت في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا وفكرها الطائفي وضرورة تآزر الجميع في هذه المرحلة للحفاظ على وحدة الصف وخدمة الدين والوطن.

0: شكرا.
1: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
2: يلا
1: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله.

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب صورة كبيرة للقاء الذي تم بين مدير الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، حيث التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة المهندس علي العمودي بمكتبه قيادة فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وذلك لمناقشة وتلمس أوضاع الفرع واستعراض خطة النشاط لما تبقى من العام الحالي 2026، بالإضافة إلى مناقشة الخطة البرامجية المقترحة للعام القادم 27. وفي مستهل اللقاء شهد المهندس علاء العمودي بالفعاليات والأنشطة والبرامج والدورات التأهيلية التي ينظمها فرع الاتحاد والتي تسهم بشكل مباشر في تفعيل الحراك الرياضي الكروي واستمراريته. وأكد العمودي أن مكتب وزارة الشباب والرياضة سيكون سندا وداعما للخطة المقترحة للعام المقبل، موجها بإدراج مسابقتي كرة القدم الشاطئية وكرة الصالات ضمن أجندة وأنشطة الاتحاد الرسمية. وتطرق اللقاء إلى الأعمال الجارية لتطوير البنية التحتية، حيث أشاد العمودي بجهود الترميم والتأهيل في ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا، معلنا عن وصول العشب الصناعي الجديد للملعب خلال هذا الأسبوع، إلى جانب الشاشة الإلكترونية التي سيتم تركيبها في الملعب، مثمنا في هذا الصدد دعم مؤسسة الناصر والذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة. من جانبه عبر رئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبدالله سعيد السعدي عن اعتزازه بالحراك والنشاط الرياضي الراهن، مؤكدا أن خطة العام القادم ستكون بإذن الله أكثر حيوية وزخما بالأنشطة، مستعرضا في الوقت ذاته عددا من الهموم والتحديات والصعوبات التي تعيق سير العمل بالفرع. وأشاد الكابتن السعدي إلى أن التدخلات والتحديثات التي يشهدها ملعب بارادم ستسهم بشكل كبير في تطوير اللعبة، مشيرا إلى أن عودة المباريات الليلية كانت بمثابة الركيزة الأساسية لاستقرار النشاط وعودته لقوته، متوجها ببالغ الشكر والتقدير لمؤسسة الناصر على هذه التدخلات النوعية ولقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ومكتب الشباب على رعايتها ودعمها الخاص لفرع الاتحاد ولعبة كرة القدم بالساحل. وفي السياق ذاته استعرض الأمين العام لفرع الاتحاد الجوانب الإدارية والتنظيمية لعمل الفرع، مؤكدا أن طموح قيادة الاتحاد يتجاوز ما تم إنجازه خلال العام الحالي، وأن العام القادم سيشهد تنفيذ حزمة من البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية والاهتمام الأكبر بقطاع الفئات العمرية. وأكد أهمية زيادة المخصصات للدعم المالي للفرع لمواجهة متطلبات النشاط. حضر اللقاء مدير إدارة الاتحادات والأندية بمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت أمين طالب بن طالب وأعضاء فرع اتحاد الكرة المشرف الفني أنور الرباكي والمسؤول المالي علي باسرور والمسؤول الإعلامي فهيم باخريبة.
1: الأخبار.
0: كرمت إدارة نادي شعب حضرموت الرياضية الثقافية الاجتماعي برئاسة المهندس صالح فائز العمري نيابة عن لاعبي ومشجعي وأنصار النادي رجل الأعمال المعروف الشيخ المهندس عبد الله أحمد بقشان، عرفانا بجهوده الريادية ومواقفه البيضاء الداعمة لمسيرة النادي وللقطاع الشبابي والرياضي وأدواره التاريخية في رعاية التعليم ودعم ابتعاث وتأهيل شباب حضرموت والوطن في أرقى الجامعات الخارجية. وجاء التكريم تقديرا لوقفته الكريمة ودعمه السخي والمباشر للفريق الكروي الأول بنادي شعب حضرموت سفير حضرموت والوطن في مشاركته الخارجية المرتقبة بدوري أبطال الخليج للأندية النسخة الثالثة التي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري 26/2000، والتي تتزامن مع حضور تاريخي غير مسبوق كأول ناد يمني يمثل الوطن خارجيا في لعبتي كرة القدم وكرة السلة خلال عام واحد. وخلال مراسم التكريم التي جرت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، سلم رئيس مجلس إدارة النادي المهندس صالح العمري درع النادي للشيخ المهندس عبدالله أحمد بقشان، ناقلا له تحيات واعتزاز كافة منتسبي وجماهير البيت الشعبوي. من جانبه عبر الشيخ المهندس عبدالله أحمد بقشان عن سعادته بهذا التكريم، مشيدا بالمكانة الكبيرة لنادي شعب حضرموت وإنجازاته، مؤكدا استمرار مساندته للشباب والرياضيين وحرصه على نجاح ممثل الوطن في استحقاقاته الخارجي المقبل. حضر مراسيم التكريم المهندس نضال سالم بن هامل النائب الأول رئيس نادي شعب حضرموت والأستاذ سعيد أحمد الديني رئيس نادي تضامن حضرموت. خسر تضامن حضرموت بركلات الترجيح من وحدة عدن ضمن مباريات كأس الجمهورية، وفاز شعب إب على سيئون بهدف وحيد. في محطة مفصلية تجسد معاني التحول والتطوير، أعلنت مؤسسة الناصر للتنمية وصول أرضية العشب الصناعي المعتمدة دوليا إلى مدينة سيئون، إذانا بالبدء المباشر في المرحلة التنفيذية لفرش وتجهيز أرضية الاستاد. ويتميز العشب المورد بتصنيعه المخصص وفق معايير الجودة والاستدامة الخاصة بـ FIFA، ليوفر للبنية التحتية الرياضية في حضرموت أرضية احترافية تحاكي الملاعب العالمية وتضمن أعلى مستويات السلامة والأداء للاعبين.

0: عن مشاركات شعب حضرموت خارجيا كتب الأستاذ أسامة ربيع باسباع أبو خالد يقول: بعد أن حقق نادي شعب حضرموت عدة بطولات رسمية يقيمها الاتحاد اليمني العام لكرة القدم على مستوى الوطن، جعلت منه رقما فوق العادة للمشاركات الخارجية وتمثيل الوطن آسيويا وعربيا، ولقب بسفير حضرموت لأنه النادي الوحيد لسنوات عدة قاربت 30 عاما ممثلا لمحافظة حضرموت الكبيرة جدا بساحلها وواديها وهضابها وأنديتها الكثيرة، ثم سفيرا للوطن حاملا رأيته في المحافل الآسيوية والعربية الدولية. المشاركة الأولى عربيا عام 2001 كانت تجربة للاستفادة والاحتكاك مع الأندية الأبطال للدوريات العربية. المشاركة الثانية آسيويا عام 2001 سرعان ما حقق سفير حضرموت الفوز الأول آسيويا أمام الوحدات الأردني العريق بطل مسابقة الاتحاد الآسيوي، وغادر البطولة بفارق الأهداف لقل الخبرة والنقص العددي في مباراة الإياب بالأردن.
1: مقطوعة من قصي هاشم اللاعب العراقي المحترف اسمه الشعب إلى زميله الآخر المحترف، وهذه هجمة للشعب منسقة إلى على العمق في الجناح الأيسر إلى عزيز سالم، عزيز عالية بالعرض لمين إلى هدف ثاني، هدف ثاني في الدقيقة 17، هدف ثاني من مؤيد جودي في موقع ممتاز جدا، كانت عرضية من عزيز سالم ومؤيد كان في موقع جيد جدا، أسكنها بدون أي جهد في شباك ناصر الغندور حارس المنتخب والوحدات الأردني، هدف ثاني للشعب من مؤيد جودي.
0: المشاركة الثالثة آسيويا 2008 استهل السفير البطولة بتعادل ثمين على أرض حامل اللقب شباب الأردن، ثم فوز ثاني آسيويا على النهضة العماني بثلاثية جعله متصدرا، ونهاية البطولة حل ثالثا بست نقاط بفارق نقطة واحدة عن مركز التأهل لربع النهائي. سفير الوطن بصدد مشاركته الرابعة خارجيا ببطولة أبطال الخليج للأندية بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب نيوم السعودي الشباب العماني الدحيل القطري، حاملا رأية الوطن في سماء الخليج متمنين لهم كل التوفيق والنجاح وأن يمثلوا الوطن خير تمثيل كما تعودنا دوما من فخرنا وسفيرنا نادي شعب حضرموت الرياضي.

0: خلال التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة بساحل حضرموت كان هناك رجال يعملون بعيدا عن الأضواء، لكن حضورهم كان حاسما في مسيرة نادي شباب ميفع الرياضي، ومن بينهم عزيز بامطروح وأنور بن جماع، رجلان حملا على عاتقهما مسؤولية كبيرة وكانا قريبين من اللاعبين طوال فترة التصفيات، يقدمان لهم الرعاية والاهتمام ويتعاملان مع إصابات اللاعبين بكل مسؤولية وحرص واهتمام. كانا بحق نعم الطبيبين ونعم السند، فلم تكن مهمتهما مجرد علاج الإصابات، بل كانا مصدر طمأنينة للاعبين وحاضرين في الأوقات التي يكون فيها اللاعب بأمس الحاجة إلى من يقف إلى جانبه. وفي كل مباراة كانت أعينهما تتابع اللاعبين تحسبا لأي إصابة أو طارئ، ليؤديا واجبهما بكل تفان دون ضجيج أو بحث عن الأضواء. إن ما قدماه يستحق الإشادة والتقدير، فنجاح أي فريق لا يصنعه اللاعبون والجهاز الفني والإداري وحدهم، وإنما تقف خلفه منظومة متكاملة من الرجال المخلصين. كل التحية لعزيز بامطروح وأنور بن جماع الطبيبين اللذين كانا حاضرين في الميدان وحملا المسؤولية بكل أمانة، وكانا جزءا أصيلا من رحلة شباب ميفع في التصفيات.
1: من أخبار الفرق الشعبية.
0: من الديس الشرقية وفان الزميل وليد القعيطي بهذا الخبر. تتواصل على ملعب نادي الشبيبة بالديس الشرقية منافسات دوري الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي الذي ينظمه فريق النصر بالديس الشرقية تحت إشراف نادي الشبيبة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وحضور لافت من محبي كرة القدم. وشهد هذا الأسبوع إقامة ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، حملت الكثير من الإثارة والندية بين الفرق المشاركة. لحساب المجموعة الأولى حقق فريق الغريفة فوزا مستحقا على فريق سلام الجول بهدفين مقابل هدف في مباراة جميلة ومثيرة قدم خلالها الفريقان أداء مميزا، وسجل هدفي الغريفة كلا من سالم المنصوري وراضي جميل ليعزز الفريق موقعه في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط. وحصل لاعب الغريفة راضي جميل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ونال الجائزة المالية المقدمة من مشرب بدون اسم للمشروبات والعصائر الطازجة والآيس كريم بالديس الشرقية. وفي المجموعة نفسها فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الريفي وتعاون الشيشان في مواجهة اتسمت بالندية والتنافس بين الفريقين، وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة واحدة ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 5 نقاط لكل منهما. وحصل لاعب فريق الريفي علي صالح النموري على جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من مشرب بدون اسم للمشروبات والعصائر الطازجة والآيس كريم. ولحساب المجموعة الثانية انتهت مباراة الأهلي ووحدة الغيضة بالتعادل السلبي دون أهداف في مباراة أهدر خلالها الأهلي عددا من الفرص التهديفية. وحصل كل فريق على نقطة واحدة ليرتفع رصيد الأهلي ووحدة الغيضة إلى 2 لكل فريق، فيما يتصدر هلال حلفون ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط. وتستكمل منافسات الجولة الثالثة عصر الخميس بلقاء مهم يجمع هلال حلفون متصدر المجموعة مع شباب ثوبان صاحب 2، ويلتقي عصر الجمعة النصر الذي لا يملك أي نقطة مع الرجيدة صاحب 2. وتختتم مباريات الجولة الثالثة عصر السبت بقمة كروية مرتقبة تجمع التضامن صاحب الثلاث نقاط مع الصيادين صاحب الثلاث نقاط أيضا، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير نظرا لأهمية المباراة وتقارب مستوى الفريقين. وشكرا للزميل وليد القعيطي.

افتتحت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها 27، وبعد حفل الافتتاح المتميز الذي حضره نجوم المنتخبات الخليجية السابقة وقدمت من خلاله لوحات فلكلورية وشعبية جميلة، أقيمت مباراة بين منتخبي السعودية والكويت انتهت بفوز الأخضر السعودي بهدف دون رد. وقبل هذه المباراة تعادل منتخب عمان والعراق بهدف لهدف.

في المباراة الثانية حقق الأخضر السعودي فوزا كبيرا على المنتخب العماني بثلاثة أهداف نظيفة، وخسر المنتخب الكويتي من نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبرباعية نظيفة خسر منتخبنا الوطني أولى مباراته في بطولة كأس الخليج 27 من منتخب الإمارات العربية المتحدة، وهي نتيجة لم تعبر عن طموحات الشارع الكروي بتقديم مستوى جيد، ولكن أملنا في المباريتين القادمتين مع قطر والبحرين في المجموعة الثانية للبطولة الذي حقق فيها منتخب قطر فوزا مهما على منتخب البحرين بهدفين دون رد.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس الخليج شهدت منذ إقامتها منافسات مثيرة بين المنتخبات الخليجية المشاركة ومتابعة جماهيرية كبيرة، وأنجبت البطولة الخليجية العديد من النجوم والأساطير من أمثال ماجد عبد الله وجاسم يعقوب وفيصل الدخيل وحمود سلطان وحسين سعيد وأحمد راضي وفتحي كميل وصالح النعيمة وعدنان الطلياني وأحمد الطرابلسي وعبد العزيز العنبري وسعد الحوطي وغيرهم من النجوم.

0: قضية جميلة لأحمد أيضا يضغط عرضية خطيرة للعراق أمام المرمى في لقطة الله أسود الرافدين يفتتحون خليج 27 العراق يفتتح الحكاية العراق يكتب أول سطر في دفتر الخليج كرة لحسن عبد الكريم حسن الله هل تحدثت عن أفضل حارس في البطولة يوسف عبيد التصدي يمنع هدفا عراقيا ثانيا كان عن طريق حسن عبد الكريم عمان كانت في المركز الثاني الوسيط لكن الآن عمان الله سجل يا تاريخ لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي عاد العماني عاد الأحمر العماني أصبحت واحد واحد أصبحت واحد واحد هذا هدف تاريخي مئوي يا عمان ويا ناصر التعادل يأتي المئوية تأتي
1: الأزرق الكويتي آه على وقت مضى تحت هذا العنوان كتب الزميل عبد الله بشهر يقول الأزرق الكويتي هذا الاسم الذي يحمل ذكريات جميلة وأيام لا تنسى كان عنوانا للإبداع والهيبة يمتع الجماهير بفنه ويرهب منافسيه بعزيمته ونجومه الكبار لكل مباراة كانت حكاية وكل انتصار كان يرسم البهجة على وجوه عشاقه وعشاق الكرة الخليجية والعربية سيبقى منتخب الكويت في ذاكرة التاريخ وستظل أسماء نجومه وإنجازاتهم مصدر فخر واعتزاز لأن الأمجاد لا تقاس بالزمن بل بما تتركه من أثر في القلوب كان منتخب الكويت لكرة القدم في الزمن الجميل واحدا من أقوى المنتخبات العربية والآسيوية عندما فرض هيبته في الملاعب بأقدام جيل ذهبي لا ينسى ولم يعوض بمثله حتى اليوم في تاريخ الكرة الكويتية كان فريقا مرعبا للمنافسين يجمع بين المهارة والانضباط والروح القتالية حتى أصبح رمزا لكرة القدم الخليجية والعربية في العصر الذهبي للكرة الكويتية الذي خفت بريقها وغابت شمسها في الوقت الحاضر ذلك العصر الذي لعب له كوكبة من النجوم الكبار الذين سطروا أسماءهم بأحرف من ذهب وفي مقدمتهم المرعب والهداف التاريخي جاسم يعقوب والفيصل الدخيل والفارس الأسمر فتحي كميل رحمه الله والحارس الأمين أحمد الطرابلسي والمخلص عبد العزيز العنبري والمدفعجي عبد الله البلوشي وصمام الأمان صخرة الدفاع محبوب جمعة والمقاتل نعيم سعد بقيادة المايسترو والقائد الذهبي لذلك الجيل الاستثنائي سعد الحوطي وغيرهم من اللاعبين الذين امتلكوا موهبة متميزة وأخلاقا رياضية عالية حيث قادوا الكويت لتحقيق إنجازات تاريخية أبرزها الفوز بكأس آسيا عام 1980 والتأهل إلى كأس العالم عام 1982 في أسبانيا كأول منتخب عربي آسيوي يصل إلى المونديال العالمي إلى جانب السيطرة المطلقة على بطولات كأس الخليج لسنوات طويلة سيظل ذلك الجيل الذهبي مصدر فخر لكل محب لكرة القدم وستبقى إنجازاته شاهدة على عصر كان فيه الكويت مدرسة كروية أنجبت نجوما ألهموا أجيالا متعاقبة ورسخت مكانة الأزرق الكويتي بين كبار القارة الآسيوية وتبقى أمنياتنا أن تعود الكرة الكويتية إلى سابق عهدها وأن يستعيد الأزرق مجده التليد

0: التمرير بعد ذلك عن طريق أورايلي. وصول بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب إسبانيا. لمين راح؟ لمين تقدم؟ لمين؟ من بدري من بدري من بدري من بدري من بدري الأشياء الغير عادية في نهائي اليورو. لكن يا عيني على أنتوني غوردون. غوردون إلى جود بيلينغهام إلى أنتوني غوردون. راح غوردون. جول غوردون. جول غوردون. جول. الله الله الله الله. إنجلترا تريد أن تقلب الطاولة. أورايلي عرضية يا عيني يا عيني. قلبوها نعم قلبوها نعم. سجلوا.
1: وبالروح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد بن الشيخ أبو بكر. إلى اللقاء.
2: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله.

المكلة تقدم البث المباشر بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس إذاعة المكلة. الإعداد والتقديم محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر. التنفيذ والإخراج عبد الله سعيد الساود. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ونحن نحتفل اليوم بمناسبة مرور 59 عاما على تأسيس إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلة. هذا الصرح الإعلامي الذي امتد على مر هذه السنوات حتى اليوم، وهو يقدم العديد من البرامج والمواضيع الجميلة في خدمة هذا المجتمع الحضرمي، وهناك استماع كبير وجميل من قبلكم مستمعين الأعزاء لهذا الصرح الإعلامي إذاعتنا إذاعة المكلة. سنكون مستمعين الأعزاء معكم من الآن وحتى 12:00 ظهرا وعلى مدى ساعتين في بث مباشر بهذه المناسبة. سنتصل بعدد من الشخصيات والهامات الإعلامية وال

الأدبية لنتحدث ونتذكر الأيام الجميلة لإذاعة المكلم منذ تأسيس حتى اليوم. كما ستضفي مشاركاتكم إلينا في الإذاعة بهذه المناسبة جوا جميلا في هذه الحلقة، وستكون هناك بعض الأسئلة من قبلنا لكم مستمعينا الأعزاء. فهنيئا لكم وهنيئا لنا وكل المجتمع بهذه اليوم، يوم تأسيس إذاعة المكلة 28 من سبتمبر. كل عام وأنتم بخير.

البث المباشر بمناسبة عيد إذاعة المكلة 59. نحن معكم مستمعينا الأعزاء في هذا اليوم البهيج وهذا اليوم المنور بنوركم مستمعينا الأعزاء. هناك العديد من المواضيع التي كتبها بعض الإخوة المستمعين والمتابعين لإذاعة المكلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وصلت إلينا قبل قليل هذه الرسالة من المستمع والمتابع المثابر لإذاعة المكلة الأخ أبو عمار الحضرمي. يقول الأخ أبو عمار: تحل علينا اليوم الاثنين 28 من سبتمبر الذكرى 59 لتأسيس أول وسيلة إعلامية في محافظة حضرموت، إذاعة المكلة. لم تكن إذاعة المكلة مجرد إذاعة تبث عبر الأثير، بل كانت مدرسة إعلامية وثقافية وفنية تخرج منها الكثير من الإعلاميين والمذيعين والفنانين الذين واصلوا مسيرتهم، وأصبح عدد منهم اليوم في قنوات وإذاعات فضائية داخل الوطن وخارجه. كانت إذاعة المكلة صوت حضرموت الذي يصل إلى كل بيت، ومنبرا حفظ اللهجة الحضرمية والتراث والشعر والفن والأغنية الحضرمية، واحتضن المواهب وصقل تجارب الأجيال. ولا يمكن أن ننسى الدور الكبير الذي قام به الأستاذة أفراح محمد جمعة خان في العمل على استعادة وحفظ أرشيف الإذاعة، خصوصا بعدما تعرض مبنى الإذاعة للحريق والتدمير عام 2015 على يد تنظيم القاعدة الإرهابي، وما كاد أن يضيع من ذاكرة حضرموت الإعلامية والتاريخية. 59 عاما من العطاء، 59 عاما من صوت حضرموت. رحم الله من رحل من رواد إذاعة المكلة، وحفظ الله الأحياء منهم، وكل عام وإذاعة المكلة بخير، وكل عام وصوت حضرموت الأول حاضر في ذاكرة أبنائها. إذاعة المكلة ليست مجرد تاريخ، إنها ذاكرة حضرموت. وشكرا لي يا أبو عمار الحضرمي على هذا الشعور تجاه إذاعة المكلة، وهي فعلا إذاعة تستحق كل التقدير والاحترام منا جميعا. فهنيئا لك يا عيد يا إذاعتنا في عيدك 59.

قلبي في مكانة كان عينك بالخيانة فرحة عندك أمانة ما بغيت يضيع.

رد قلبي رد قلبي خلنا نشرق بحبي ما بغيتك تبقى جنبي وانت كل الجميع يا زهرتان يا ربيع رد قلبي رد قلبي خلنا نشرب حبي ما بغيتك تبقى جنبي وانت كل الجميع

0: رد قلبي يا حبيبي والذي شفته نصيبي اصبر على الجرح حبيبي ما معي لك شفيع يا جارتا رد قلبي يا حبيبي والذي شفته نصيبي اصبر على الجرح حبيبي ما معي لك شفيع يا جارتا رد قلبي.
1: البث المباشر بمناسبة مرور 59 عام على تأسيس إذاعتنا إذاعة المكلة، وطبعا كما أسلفنا في بداية الحلقة بأن هناك رعيل كبير من الإعلاميين الذين كانت لهم بصمات جميلة في أعداد وتقديم وتنفيذ وأخراج البرامج الإذاعية، منهم المتواجد بجانب الآن في الاستديو أطال الله في عمره الإعلامي الزميل العزيز عوض سالم ربيع، وهو من الهامات الإعلامية التي واكبت إذاعة المكلة منذ زمن طويل. والزميل عوض طبعا معروف وهو من معد برامج كثيرة في إذاعة المكلة، نذكر منها على سبيل المثال الحصر، هناك كان يعد برنامج عادات وتقاليد من حضرموت وحكايات أهل البلد ونبض الشارع والكثير من البرامج. زميلي عوض كل عام وانت بخير.
2: كل عام وانتم بخير، وطبعا أهنيكم وأهني قيادة إذاعة المكلة والزملاء المعدون والمقدمون ومهندسو الصوت بإذاعة المكلة بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس إذاعة المكلة.
1: نعم زميلي عوض، طبعا أنت واكبت الإذاعة منذ تقريبا الثمانينات نقول أو التسعينات تقريبا، وكيف كانت تجربتك منذ أول ظهور لك في الإذاعة؟
2: بطبيعة الحال قبل أن ألتحق بإذاعة المكلة تلبسني الإعلام من كبة راسي حتى قاعد درم كما تقول العرب. كان الإعلام يشغلني تماما، وكنت قبل أن ألتحق بإذاعة المكلة أستمع إلى العديد من الإذاعات العربية، منها إذاعة دولة الكويت وإذاعة بي بي سي لندن وكثير من الإذاعات. بعدها تكونت لدي بعض الحصيلة المعلوماتية عن الإذاعة. طبعا التحقت سيد الزميل العزيز محمد بن الشيخ بكر بإذاعة المكلة في العام 1985، لا أقول التحقت وإنما كنت مساهما فيها أيام العزيز الراحل فؤاد محمد بن مطرف حين كان مديرا لإذاعة المكلة. طبعا عملت كمساهم في إدارة الأخبار أيام حسين بن مطرف، كان في إدارة الأخبار هذا الرجل يريد اللغتين أو يجيد اللغتين العربية والإنجليزية. تعلمنا من حسين بمطرف الكثير من البرامج الإخبارية والمواصفات الإخبارية، وكنت أتدرب في قسم الأخبار مع العديد من الزملاء في إدارة الأخبار. كنا يا محمد نلتقط
1: تذكر عوض من اللي كان معهم تدرب في الوقت هذاك؟
2: هو طبعا كان متدرب، كان ليس هناك متدربين، ولكن وجدت هناك موظفون أساسيون، المرحوم سعيد خنبري موظف أساسي، المرحوم حسين محمد بازياد
1: الله يرحمه،
2: أيضا أعتقد طبعا كبير محرري الأخبار عبد الحفيظ براهم.
1: نعم.
2: هذا طبعا الرجل الذي ارتبط بالأخبار، ربنا يطول في عمره
1: إن شاء الله.
2: طبعا قسم الأخبار كان هو يعتبر الدينامو الرئيسي لأي إذاعة، مش إذاعة المكلة فحسب،
1: نعم صحيح،
2: هو تعتبر الدينامو الرئيسي. فكان حسين بن مطرف يقول يا عوض أنت لديك أذن إخبارية تجيد كتابة البلدان والمناطق. كانت هناك أيام الحرب اللبنانية مرجعيون وكفر الشيخ وهكذا، وكنت أكتب المعلومات أيام الحرب اللبنانية بصورة صحيحة. قال لماذا لا تتحول من إدارة الشروخ إلى إذاعة المكلة؟
1: أنت في إدارة الشروخ؟
2: أنا كنت في إدارة الشروخ وكنت مسافر إذاعة.
1: نعم.
2: بعد إذن لم يكتب لي الحظ وما توفقت في هذا الجانب، وأرجعت أدراجي إلى إدارة الشروخ، ولكن ظل ارتباطي بإذاعة المكلة متواصلا منذ عام 1992 تحديدا، يعني هو البداية الحقيقية في عام 1992 حين قدمت برنامج حكايات أهل البلد، الرمز الموسيقي بصوت المذيع القديرة أفرح محمد، وقد أوعزت تقديم البرنامج للزميل العزيز الأستاذ سالم العبد. حكايات أهل البيت تعتمد فكرته على التقاط بعض الظواهر العامة على شكل أقصوصة أو حكاية. البرنامج لله الحمد لا أمتدح نفسي حقق نجاحا لا بأس به. عندما أقول البرنامج حقق نجاحا بأن هناك في ارتباط بين الإذاعة والمستمع قبل أن تظهر مواقع التواصل الاجتماعي. كانت إذاعة المكلة هي بابا وماما، يعني كل الناس كانوا يسمعوا إذاعة المكلة. كانت إذاعة المكلة هي المسيطرة يعني إعلاميا. أنا بقول في محافظة حضرموت ولم تزل،
1: وقبل حتى نظهر التلفزيون في الوقت.
2: نعم
1: صحيح.
2: وطبعا بطبيعة الحال بعد ما قدمت برنامج حكايات أهل البلد وضعوني في اختبار على اعتبار أنه كنت أهوى أن أقدم بعض البرامج. قالوا لابد أن تكون لك اختبار صوتي. اختبرتني المذيعة القدير الله يرحمها أنيسة خميس، وتم عرض صوتي على الزميلة الراحلة أنيسة خميس، وقالوا هذا لا بأس، يعني صوتي إذاعي. لا أقول أمتلك صوتي إذاعي مميزا، ولكن يعني مشي الحال يعني. فاعتمدوني مذيعا مساهما في إذاعة المكلة في عام 1992 تقريبا. وكنت أقدم بعض النشرات الإخبارية، واستفدت الكثير من الزملاء الذين سبقوني في هذا المجال. وطبعا أنت كنت محمد معنا في
1: نعم صحيح، قدمت لك حتى في برنامج نبض الشارع.
2: نعم. طبعا بالنسبة لنبض الشارع هو يعتمد على الأفكار الموجودة في الشارع، وأحاول بين آن وآن التقاط بعض الظواهر، لا أقول الظواهر السيئة، ولكن إصلاح بعض الإعوجاج في المجتمع.
1: نعم جميل. كانت بدايات جميلة، وكان الزمن جميل عندما كنا نعمل معا، وعمل بدائي حتى لما كنا في الأخبار، وأنت تذكر هذا الكلام، يعني هناك كان نعتمد على تسهيل إذاعة البرنامج العام من عدن، ونقوم بتفريغ الكاسية الشريط ومع الشوشرة حق الإذاعة وكلمة تسمعها، يعني في كان يعني رغم هذا كان في حب للعمل في هذاك الوقت، وكلنا نتذكر الزمن الجميل، وكان هناك استماع يعني نقول ممتاز من المستمعين، وهي الوسيلة الوحيدة تعتبر في ذلك الوقت إذاعة المكلة. طبعا في ما بعد هذا الوقت زميلي عوض التحقت وتقرأ نشرات ونوبات أيضا إلى جانب أعداد البرامج. فمن من المذيعين يعني المخضرمين في هذا الوقت، يعني سواء كان من إذاعة المكلة أو من خارج إذاعة، تأثرت بهم يعني؟
2: وطبعا كان اجتماعي بدرجة مكثفة لإذاعة عدن.
1: أيوه.
2: فكنت أعشق إذاعة عدن إلى درجة غير عادية جدا، إلى جانب طبعا إذاعة المكلة التي نشأت وترعرعت فيها، ولكن الاستماع لإذاعة عدن كان يعني أكثر من إذاعة المكلة. وإذاعة المكلة أيضا لها وقع خاص.
1: نعم.
2: على اعتبار أن إذاعة المكلة تعتبر تقريبا صنفت في تلك الفترة كثاني إذاعة على مستوى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من حيث المواد الأرشيفية الموضوعة فيها، على اعتبار أن المكتبة الموسيقية تعتبر الثانية بعد مكتبة إذاعة عدن.
1: صحيح. أرشيف
2: لو كان الله يطول بعمر عبد الحافظ بقيمة موجود، والله بيكون بيعطي يعني هذه الحلقة طابع خاص، لاعتبار ارتبط بالمكتبة الموسيقية التي تحتوي على آلاف الأشرطة، تحتوي على خطابات رؤساء قدماء، تحتوي على أرشيف رائع جدا، لقاءات مع محمد عبد القادر بمطرف، لقاءات مع يمكن سعيد فرج باحريز، مع شخصيات. فالمكتبة الموسيقية بإذاعة المكلة تعتبر الثانية بعد مكتبة إذاعة عدن، وهذا يعتبر رصيد غير عادي بالنسبة لإذاعة المكلة.
1: نعم.
2: سؤالك بالضبط
1: يعني اللي تأثرت يعني
2: بالنسبة لتأثري. طبعا هو لا شك استاذ محمد انه تكون احيانا يا محمد
1: نعم صحيح
2: التأثر يقترب من التقليد. احيانا اقلد صوت محمد علي عمره، محمد علي عمرو كان عندما يقرا نشرة الاخبار يعجبني صوته الرخيم الهادئ، فكنت احاول التقاط بعض العبارات منه وبعض النغمات الصوتيه للاستاذ محمد علي عمرو في قراءه نشرة الاخبار، كصوت رخيم بالامانه يعني نقول كلمه حق، تاثرت بصوت الاستاذ محمد علي عمرو. طبعا بالنسبه للاصوات الاخرى انا ولا اعوذ بالله من قوتنا أدركت محسن محمد بطورك في فترة وجيزة جدا
1: في
2: إذاعة المكلة
1: قبل انتقال التلفزيون
2: في فترة وجيزة جدا، وأيضا عمك طبعا محمد شيخ ولا زلت إلى الآن يا محمد أتواصل مع عمك عبر الواتس يعني الأستاذ محمد شيخ بيعتبر من المذيعين الأكفى في إذاعة المكلة وفي إذاعة عدن. طبعا تأثرنا بالعديد من المذيعين في إذاعة المكلة، ولكن قلت حسن ما قلت لك أحيانا يأخذك التقليد بصورة غير مباشرة أنك تقول المذيع أرفع منك في هذا الجانب.
1: صحيح صحيح، يعني أيام جميلة كانت فعلا أستاذ عوض، ونتذكر نحن نحاول في هذا اليوم هذه الأشياء الجميلة، وأنت أحد القواد العالمية التي واكبت إذاعة المكلة، وحبينا اليوم أن تكون معنا ضيفي، لست ضيفا بل وأنت أحد أسرة إذاعة المكلة، ولكن نتذكر شيء من الزمن الجميل، فأحييك وأكرر لك التهاني. وماذا تقول في ختام هذه الرجالة؟
2: أولا أخي وحبيبي عبد الله السعيد السيود الذي يرافقك الآن،
1: نعم،
2: في
1: وهو يبتسم الآن
2: الحلقة المباشرة
1: نعم
2: من هذا البرنامج، عبد الله السعيد السيود نحن فخورون بعبد الله كمهندس صوت وكمخرج إذاعة، وفخورون أيضا بزملائه الآخرين،
1: نعم
2: تمام كلهم على خير، سواء كان عبد الله السيود أو أي مهندس صوت في إذاعة المكلة كلهم على خير، كلهم أدوا دورهم بشكل جميل جدا.
1: نعم
2: طبعا لكن احب ان وجمعتني الصدف اليوم بك وبالاستاذ المخرج الاذاعي
1: عبد الله
2: السيد ان اقدم لعبد الله جميل التحايا الذي وافق يعني رافق ايضا اذاعه المكلة منذ يعني لا اقول يعني هو يعتبر من الجيل الوسط، يعني اعتبر عبد الله السيد من الجيل الوسط في اذاعه المكلة، ولكن هو يعني قضى الان اكثر من 34 عاما تقريبا، ربنا يعطيه الصحة والعافية
1: إن شاء الله،
2: ولان كده جد إن شاء الله عبد الله السيد
1: وهكذا
2: وحي كل مخرج إذاعة في إذاعة المكلة، حي الزميلة أيضا لينا باكود التي تتولى الآن الإخراج الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الحلقة. أتمنى لإذاعة المكلة التقدم والازدهار. أيضا لدي كلمة أخيرة في هذا الجانب بالنسبة فيما يتعلق بالذكرى 60 لإذاعة المكلة، إذاعة طلبنا في أعمارنا العام القادم إن شاء الله، نعمل وهذا مقترح للأستاذ أفراح محمد جمعة خان أن يكون العيد 60 عيد استذكاري ليس للأحياء ولكن للذين قضوا نحبهم.
1: نعم صحيح نعم.
2: قبل لحظات كنت في حديث جاري مع الأستاذ عبد الله السويد، ذكرني عبد الرحمن سهيل.
1: نعم
2: عبد الرحمن
1: نعم. الله يغفر له ويرحمه.
2: كان ذاكرة إذاعة المكلة.
1: نعم صحيح.
2: كان أيقونة إذاعة المكلة.
1: نعم الله يغفر له ويرحمه.
2: عبد الرحمن اسم لا ينسى إطلاقا. عبد الرحمن يقدم لك ذاكرة زمنية.
1: نعم.
2: واكبت إذاعة المكلة منذ أيام عبد الرحمن الحداد. وشف لا إله إلا الله محمد رسول الله. في 16 من إبريل هذا العام توفي عبد الرحمن الحداد وتوفي عبد الرحمن سهيل.
1: نعم.
2: عبد الرحمن سهيل ارتبط بعبد الرحمن الحداد في إذاعة المكلة.
1: نعم.
2: كان عبد الرحمن سهيل دائما يذكر عبد الرحمن الحداد. شف التوافق حتى في وفاة. لا إله إلا الله. 16 إبريل حدث تزامن بين وفاة عبد الرحمن الحداد وعبد الرحمن سهيل.
1: سبحان الله.
2: هذا هذا هذا هذا الحب الجميل والحب الرائع جدا. طبعا كما أشرت سلفا وعفوا لو أطلت الحديث معك
1: تفضل اليوم يوم الإعلامية
2: نعم فنعمل أن تكون الذكرى 60 لإذاعة المكلة عيد استذكاري للذين قضوا نحبهم من إذاعة المكلة، سواء كان الزميل العزيز خالد صالح باكرمان
1: نعم صحيح
2: عبد الرحمن سهيل أيضا العزيز الرب محمد قاسم مفلح وأيضا حبيبنا الذي توفي قبل 4 أشهر عبد الله سعيد في الإدارة الهندسية الجريري
1: نعم صحيح
2: من الذين أيضا وكبوا إذاعة المكلة الله يرحمه ويتغشى برحمه والمغفرة، أيضا نوجه كل التحية في هذا اليوم المبارك الذكرى التاسعة والخمسة إذاعة المكلة. أتمنى لكم يا محمد الصحة والسعادة أولا، وأنت من الذين عاصروا إذاعة المكلة أولا بأول ما شاء الله عليك، وأيضا تحملت بعد التقلبات السياسية خاصة بعد 94، ولا نرتئي أن ندخل في هذا الإطار السياسي، لكن نحن أيضا نحاول جادين أن نستذكر بعض المحطات.
1: نعم. تفضل. نعم، والآن عبد الرحمن سهيل تذكرته طبعا بالمناسبة، هو طبعا من الرأي الأول وفعلا كان ذاكرة الإذاعة إلى جانب الزملاء الآخرين. نستمع الآن إلى الزميل عبد الرحمن سهيل.
3: والله أنا تنقلت في الإذاعة، وصلت بعدين لما ضابط صوت وفي التنسيق مسوك التنسيق، وكنا في الإذاعة هناك يعني نرتب العمل يعني التراثي والحماسي وكل شيء موثق موجود، الجيل اللي بيجيبه هالصلاة أشياء موثقة. وعاد الحين السيدي ده كان بعمل طيب، يعني الإنسان أي واحد في الإذاعة بعد ما يتخرج يعني يتذكر ماضيه إذاعة، يعني
4: صحيح
3: الماضي الزين والماضي المعكوس والماضي. شفت كيف هنا عندنا في المكلة كان عبد الرحمن الحداد عندنا في الإذاعة مطرب، وكان يحب المزح كذا، شاي حقه قلت له تروح بتجيب حاجة ولا ده تي تصله ماشي، قال عبد الرحمن كأنك شلت شاي ولا لا، قال لا الكون مشعوك.

0: وطبعا عبد الله السيوي استاذ عوض من مثل ما ذكرت يعني عندهم الهام يعني. وكنت اتحدث عن علاقه المرحومين عبد الرحمن الحداد وعبد الرحمن السهيل, وسمعنا هذا المقطع في حديد دار مع الزميل الله يغفر له رحمه عبد الرحمن السهيل. وهكذا هي الايام تدور, ونحن اليوم هنا وغدا سنغادر هذا المكان وهذه الدنيا ويأتوا آخرون, وهكذا هي الحياة. وكل عام نحن بخير. زميلي عوض سالم ربيع الإعلامي والشخصية العالمية والكاتب أيضا, وأطال الله في أعمارنا جميعا بإذن الله تعالى.
1: إذاعة المكلا تقدم وجه في الزحام, المحاور عوض سالم ربيع. الممثل علي ناشر.
0: هذه واحدة من البرامج والكرايش الجميلة عوض تتذكر؟
2: نعم. كان يمثل معي أبو نجار يعني علي ناشر. نعم. ربنا يذكره بالخير.
0: برنامج
2: حوار الثقافية
3: وجه في الزحام.
2: وجه في الزحام, عفوا وجه في الزحام.
0: نعم صحيح. تتذكر هذا البرنامج؟
2: نعم نعم. وأيضا وجوه في رمضان سجل معي عمر علي بامبوع.
0: نعم نعم. وعلي. إذا تذكرنا وياك زميلي عوض, وإن شاء الله أطال الله في أعمالنا جميعا, ونلتقي في الذكرى الستون لإذاعة المكلا, وتكون احتفال أكبر وأكبر من هذا الاحتفال.
2: طبعا شكرا للزميل محمد بن الشيخ, شكرا للزميلة مادلين, شكرا للأستاذ عبدالله السيود. أتمنى الموفقية لإذاعة المكلا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: البث المباشر بمناسبة مرور 59 عام على تأسيس إذاعة المكلة، نحن معكم نتواصل وما بعض الشخصيات والهامات الأدبية والعالمية في محافظة حضرموت التي واكبت إذاعة المكلة منذ التأسيس إلى اليوم. ومن هؤلاء الأستاذ الكاتب والصحفي علي سالم اليزيدي، وهو من الأسماء التي ارتبطت بإذاعة المكلة. أستاذ علي، كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير وفي صحة طيبة، وتتقدم معانينا إن شاء الله جميع المستمعين والمواطنين وكل من ارتبط بإذاعة المكلة.
0: نعم، أنت أحد الرموز الأدبية والإعلامية التي كان لك ارتباط وثيق بإذاعة المكلة من خلال المشاركات في بعض البرامج، وأيضا في أيام نقل المباريات من ملعب الشهيد بارادم، وكل مرافقة تلك الفترة من عمر إذاعة المكلة. فنتذكر معك أستاذ علي هذه الأيام الجميلة، تفضل.
1: طبعاً إذاعة المكلة إذاعة عزيزة علينا.
0: نعم.
1: وعزيزة على الكثيرين، لأنها نشأت في فترة مهمة جداً من تاريخ ردية المكلة، وكمثلت خطوة متقدمة في الوعي وفي الثقافة وفي العمل الإذاعي وفي على مستوى الأثير وعلى مستوى المجتمع بشكل عام. لعبت دور كبير في وعي الناس، ولعبت دور كبير في النهوض الاجتماعي والنهوض الثقافي وفي رفع مستوى المجتمع. الحقيقة إذاعة المكلة كانت بمثابة النبض المهم، يعني أو القلب النابض كان حضرموت بشكل عام الساحل. وطبعا تطورت على فترات، كانت تغطي إذاعة المكلة فقط، ثم وبعض الشري وبعض أماكن المبوءة، ثم تطورت على مدى سنوات ونجحت نجاح كبير وصارت تنافس إذاعات أخرى. وفي إذاعة المكلة وجد كثير من المعدين والمذيعين الذين نافسوا على إذاعات، ثم استوعبتهم إذاعة عدن واستوعبتهم إذاعات في منطقة الخليج وبعض البلدان أخرى. الحقيقة إذاعة المكلة كانت معهد ممتاز لإعداد البرامج والإعداد الثقافة والإعداد السياسي والإعداد البرامجي.
0: نعم.
1: ونجحت نجاح كبير في تقديم برامج على مستوى كبير جدا.
0: نعم.
1: برامج لا يمكن إذا عدنا وصفناها وعدنا ورتبناها سنجدها برامج تضاهي برامج إذاعات كبرى.
0: نعم.
1: ومر على إذاعة المكلة أسماء وأسماء وأسماء كبيرة.
0: نعم.
1: ومر على إذاعة المكلة وجوه كبيرة من رجال عرب ورجال مؤرخين ورجال مثقفين ورجال سياسة.
0: نعم.
1: ومر على إذاعة المكلة معدين ومهندسي صوت وقائمين على إدارتها كثيرين. منهم الأحياء ومنهم رحمهم الله.
0: نعم.
1: وهؤلاء لعبوا دور في إذاعة المكلة، لم تكن إذاعة مجرد أجهزة وإذاعة تبث الناس، كانت على موعد. كان فيها الميعاد مع الناس كلها. كانت يترقفها رجل الشارع، يترقفها كل مواطن في كل مكان، وتلعب دور بين كل فئات المجتمع بشكل عام.
0: نعم.
1: إذاعة المكلة كانت يعني هي التي تجمع الجميع عليها. طبعا نحن قدمنا كثير من البرامج في إذاعة المكلة مع عدد من الزملاء وعدد من المثقفين وعدد من الأدباء في فترة، وكنا نحب هذا.
0: نعم.
1: وكنا مساعدين على هذا الجانب، كذلك في مسألة نقر المباشر في إذاعة المكلة جهزناه، ولكن بفضل أيضا إلى جانبنا هناك أسماء كبيرة من أسماء العبود السيود.
0: نعم.
1: ومن مبارك النهدي. كثيرين من هؤلاء الذين كانوا من تسوقهم بالفضل في إعداد البث المباشر من ملعب المكلة، ملعب بارادم، في مباريات في عام 81
0: حين
1: نجحوا في تجاوز المعوقات وتقديم البث المباشر للمباريات، وكانت نقلة
0: نوعية صحيح.
1: إذاعة المكلة وتحمل أنا وغالب باطوم عبر بشامي هذه اللي عملنا في الخطوات الأولى. وهذا النجاح كنا هذا نحسبه لتطوير إذاعة المكلة، لتطوير الرياضة في حضر تنمو وتطوير مدينتنا طبعا. نحن ما كنا ننتظر شيء.
0: نعم.
1: وحتى البرامج اللي كنا نقدمها وحتى نستضيف الناس ايضا جانب السياسي برغم المسائل كانت شوية ساخنة في المسائل، لكن كان المذيعين وكان المعدين يستطيعون ان ينجحوا بمرونة كبيرة جدا في إذاعة المكلة واعداد البرامج التي تؤدي دورها على اكثر من جانب وعلى اكثر من ناحية وعلى اكثر من اتجاه. في إذاعة المكلة كانت إذاعة المكلة قلت لك قلب الناظر الذي نحبه ولازلنا نحبها بشكل كبير جدا ونحب ذكرياتها ولازالت يعني نتمنى أن تعود بشكل كبير جدا. نحن اليوم عندما نحتفل في هذه المناسبة ونحتفل بإذاعة المكلة إنما نحتفل بمدينة المكلة بشكل عام، إنما نحتفل بمستوى وعينا وثقافتنا، إنما نحتفل بمدى نجاحنا بتقديم إذاعة في منطقة عربية وفي منطقة ممتازة من الوطن ونجحت ونجحت قبل أن تنجح إذاعات أخرى. وأنا أحيي كثير من الكوادر التي مرت على إذاعة المكلة، كثير من الأسماء والزملاء من قبلنا ومن الفترة التي عاصرنا نحن في فترة السبعينات وما بعدها وما بعد ذلك، حقيقة مذيعين ومذيعات أيضا.
0: نعم صحيح.
1: ومذيعات خرجت المرأة في المكلة عبر إذاعة المكلة ونجحت في تقديم الصوت النسائي الناجح.
0: نعم.
1: الحقيقة وهذا يجب أن لا ننسى ولا يفوت نحن اليوم.
0: نعم.
1: علينا نحيي عدد من المذيعات الناجحات في إذاعة المكلة منهن أحياء ومن رحمها الله.
0: نعم.
1: ولذلك أنا أحيي كل صوت نسائي قدم في إذاعة المكلة وكان صوت ناجح وعبر عبر الميكروفون الإذاعة وعبر الأثير وشد طريقه وحلق في سماع المكلة في فترة من الفترات. الحقيقة أنت عدت أن احنا الذكريات الكثيرة.
0: نعم.
1: الكثيرة والكثيرة ونشكرك على هذا وعلى كل يعني نحن نرى في هذه مسألة مهمة جدا وفيها وهي جسر بيننا وبين قلوبنا بيننا وبين ذكرياتنا بيننا وبين ما كنا نحبه والذي
0: يحبه
1: كثير يا أخي.
0: نعم صحيح. نعم ذكريات جميلة أستاذ علي ذكرتنا احنا بها أيام إذاعة المكلة في التي عصرت لغتها ذاك أنت من السبعينات والثمانينات وكانت أيام جميلة. هل تذكر بعض البرامج أستاذ علي في هذاك الوقت؟
1: والله في برامج كثير منها إذا لمن تذكر الأجراءات فيها برامج الخاطر وخواطر
0: وخواطر
1: المجلة الجماهيرية.
0: نعم صحيح.
1: وبرامج الثقافة وبرامج الجماهيرية وكذلك برامج المسابقات المدرسية يعني عند حسين بمطرف.
0: نعم صحيح.
1: ومحمد شيخ.
0: نعم.
1: وكذلك برامج الإذاعة أو الموسيقى السهرة الإذاعية كانت في سهرة عندها إذاعة المكلة
0: تنقل مباشرة هذه السهرة مباشرة السهرة كانت هذه
1: سهرة مباشرة تنقل من استديو الإذاعة عبر فرقة موسيقية كاملة وفنان وكان هذا ناجح مسألة كانت تقدمها بعض الإذاعات العربية.
0: نعم صحيح.
1: ولم تفرح فيها بعض الإذاعات لكن إذاعة المكلة نجحت فيها كذلك.
0: نعم.
1: كانت هذا شيء من أجمل كان يوم خميس أعتقد وكذلك المشاركات المدرسية والطلاب وكذلك الإذاعة الخارجية برامج مثلا البث المباشر من برازم كذلك البرامج التي تقدم الخفيفة في إذاعة المكلة وبرامج العيد.
0: نعم.
1: ونقل صلاة الجمعة.
0: نعم.
1: من المساجد المكلة ونقل بعض الاحتفالات الشعبية والسياسية.
0: نعم.
1: لا ننسى هذا.
0: نعم.
1: نجحوا فيها مهندسين الصوت ونجحوا المذيعين أيضا المذيعين كانوا بشكل عندهم قدرات يعني رائعة جدا.
0: نعم.
1: يعني مذيع يجي لإذاعة المكلة وهو متسلح وشوف الإذاعة كانت تعد في إعداد غير عادي تستلقى فيه كل جانب وتجعله أمام الميكروفون بشكل يجب يعني عبارة عن جندي مستعد وجاهز في الخندق.
0: لا.
1: وكانت هذه من محاسن المذيعين ومن افضلياتهم التي رجعوا فيها. والله لو قدموا اشياره راي عدل والمذيعات والمذيعات لا ننسى هذا الجانب.
0: نعم صحيح.
1: هناك مذيعات انيسه خميس ومذيعات كثيرين من الاسماء التي مرت علينا لطيفه سالم و ايضا ميمونه او غيرهم يعني اسماء كثيره انا اتذكرها كل لكن الحقيقه يعلوني بعض اسماء لما كل من مره وانا اتذكره وعصرته واعرفه يعني من مذيعات الناجحات لاذاعه المثلى التي اخترق الحاجز وقدم اشياء كثيره ونجحت في هذا الجانب. وهناك برامج الحقيقه احبه وبرنامج مطلوب المستمعون برنامج تهاني يوم الجمعه تصور برنامج تهاني هذا تجلس المكلة كلها وحضرموت كلها تستمع له وعدن يبحثون عن اذاعه المكلة في عدن في يافع في المهره المجندين في الصحراء في ثمود بالعبر
0: يستمعون البرنامج
1: في مناطق بعيدة يتصلون بإذاعة المكلة حلم لمثل مباريات لكرة القدم العصر
0: يا سلام
1: شفت أو تهاني أو لسارة المكلة أو البرامج يعني كانت هي تسليهم وتربطهم ببداية المكلة وتربطهم ببيوتهم كان برامج رائعة جدا يعني من كان ينطلر البرنامج تهاني يوم الجمعة يعني من ينطلر المباراة من كان ينتظر الحفلة الموسيقية لإذاعة المكلة هناك من ينتظر ما يطلبه المستمعون البرنامج الناجح كأنك في إذاعة لندن البي بي سي يعني شيء فوق التصور الحقيقة طبعا وراء هذا الكلام كله والإعداد وراء مذيعين وراء معدين وراء مهندسي صوت هندسة الهواء في إذاعة المكلة التي كانت ناجحة وطبعا في قصة إذاعة المكلة كانت في اللحظة كانت سنوات متواضعة
0: صحيح
1: وحين يقدر مبنى هذا يقدر يسجل
0: صحيح
1: لكن في فترة من الفترات نجحوا وجد بعدين هناك التسجيل والبث الإذاعة تستمر والتسجيل يستمر في جانب آخر شوف كيف تم الإبداع في هذا الجانب ثم تجد إذاعة مكلة أنها تنقل إذاعات الحفلات في نفس الوقت يعني
0: صحيح
1: ارتبط ببدل بعشية بحفلات أثناء النهار يعني كان شيء جميل جدا وأيضا تقدمه في ابداح في البث المباشر من ملعب برادم كانت تجربة غير عادية نحن بحثنا عن واير وبحثنا عن الربط ونجحت في بحث مثلا كذلك الاحتفالات السياسية والخطابات كانت تنقل الخطاب لرئيس الدولة كانت تنقل الخطاب للمسؤولين من مهرجان إذاعة المكلة في وقت قريب هذا الكلام يعني تحدث عن الثمانينات نحن السبعينات اللي ما فيش إمكانيات فيها كان مهندس صوت ناجحين وكان مذيعين وكان إذاعة تشتغل على قدر كبير من الجاهزية وعلى قدر كبير من الدقة وعلى قدر كبير من الإمكانيات المتاحة لهم وتتوفر كل إمكانيات كل ما كان لديهم وفروا كان هناك برامج الحقيقة أنها تنعكس بعض إذاعات الخليج من دول الخليج طبعا وفي تلك الفترة لأنه كان هناك زمن الإذاعات
0: صحيح
1: وكان أيضا هناك برامج تقدم تربط المواطن والبحث كيف كان يفكرون أنه يبحثوا عن الرابط بين المواطن وبين البرامج اللي يقدم حتى تستطيع أن تصل المواطن بالمعلومة تصل المواطن بالترفيه تصل المواطن بالفكر بالموضوع السياسي تصل المواطن بالموضوع اللاعق الذي يخدمه كبرنامج إذاعي وهنا نجحت إذاعة المكلة وقدمت كثير من المفاجآت وقف إذاعة المكلة وللأسف الأرشيف راح ممكن يكون حد يحفظه من الناس أو المهتمين أو المغاة في هذا الجانب وقدمت إذاعات مع أسماء كبيرة جدا مؤرخين وأدباء وسياسيين وهذا راحت للأسف يعني باللي ما حصل من تحولات أو نقلات أو شيء من هذا
0: جميل الحديث. جدا أستاذي العزيز علي سالم اليزيدي الكاتب والصحفي على استذكارك لهذه الأيام الجميلة وما رافقت إذاعة المكلة ونحن نحتفل اليوم ب59 عام على تأسيس هذا الصرح العالمي إذاعة المكلة وإن شاء الله يكون أعوام بعد أعوام نحتفل بهذا الصراح الإعلامي. شكرا لك الأستاذ علي سالم العزيز. شكرا لك.
2: إذاعة المكلة تقدم كلام له معنى، يعده محمد علي. محمد علي. كلام له معنى، يصور شخصياته أفرح محمد، أم محمد، أروى محمد، أروى.

والله الاذاعه المكلة في القلب دي، كل يوم نسمعها في الاذاعه، جالسين في الفزه بس نتسمع الاذاعه، عاد البث المباشر يا سلام على منه، تبون نحن دكاتره تمام ولا البرنامج ذاك حق التوعيه يعني مليح صدق جدا، يعني الله يبارك فيكم، والبث المباشر والبث هذا يعني نحن الا نزل في السياره، لا من مشوار فكينا الاذاعه. نحن عيال الاذاعه اصلا، احنا من حضرموت ومن اهل حضرموت ومن اهل المكلا.

0: البث المباشر بمناسبة مرور 59 عام على تأسيس إذاعة المكلا، ونحن نتنقل بين الهامات العالمية. والآن معنا أحد معدي برامج إذاعة المكلا الإعلامي الأستاذ عيضة علي الجمحي. كل عام وأنت بخير زميلي عيضة.
1: كل عام وأنت وطاقم إذاعة المكلا من مذيعين ومعدين ومقدمين وفنيين في ألف خير.
0: نعم، 59 عام مرت اليوم على تأسيس هذا الصرح الإعلامي إذاعة المكلا، فماذا تقول في هذا اليوم وماذا تعني لك إذاعة المكلا كونك أنت معد للبرامج في الإذاعة؟
1: شكرا أولا لتواصل معنا ومشاركتنا في هذه اللحظات الطيبة، لحظات الفرح والاحتفاء بهذه المؤسسة الغالية على قلوبنا وقلوب كل أبناء حضرموت. إذاعة المكلا ليس يعني إذاعة عادية بالنسبة لأبناء حضرموت، فهي قد ارتبطت بالذاكرة الجمعية الحضرمية.
0: نعم،
1: لا قلنا ارتبطت بمراحل في المراحل السابقة وأجيال من الحضارم من خلال وجودها في المجالس ومن خلال وجودها في المقاهي الشعبية في البيوت على ربات البيوت. يعني إذاعة المكلا كانت يعني في كل بيت حضرمي، في كل بالسيارة في المقهى في الطريق، لحد أنها أصبحت هذا الإذاعة في يوم من الأيام وما يبث فيها حديث الناس. اليوم يعني تذكر يعني يذكر يعني برنامج من البرامج اللي إذاعة المكلا القديمة، تذكر معي على تعود الذاكرة وآلاف الصور وآلاف الذكريات. يعني إذاعة يعني تاريخية بمعنى الكلمة وعاشت في الذاكرة الحضرمية. الجانب الآخر اللي إذاعة المكلا كبر بأهميتها لأنها وفدت جانب مهم من جانب التراث الفني والثقافي الحضرمي، سواء من كان خلال البرامج الفنية والثقافية أو من خلال اللقاءات أو تسجيل الحوارات. فهناك الآلاف أو العشرات أو المئات من البرامج التي خصصت في هذا الجانب. وأيضا أعتقد أن الإذاعة إذا كان فيها لجان محفوظ يعني لديها كنوز من الحوارات الفنية مع شعراء كبار مع فنانين كبار مع أدباء، يعني هكذا يعني تساعد لهم كلها تخدم الثقافة أيضا تقويلات للفنانين. يعني وكان الانتشار أفضل يعني الوسيلة لنشر الفنان وأعماله عبر إذاعة المكلا.
0: نعم،
1: بالإضافة طبعا للدرور كان إذاعة عدن وتلفزيون عدن، لكن إذاعة المكلا بالنسبة لعاصمة حضرموت كانت هي المتقدرة. فالفنانين كثير يسمحوا لها الجمهور الفناني عندما يسمع عن إذاعة المكلا بدمة الأغنية يشعر بالفخر والاعتزاز. إذا هذا المكلا الآن خير أنها ارتبطت بالجيل وبالذاكرة، أيضا وفقت الجانب الفني والثقافي لحضرموت. الجانب الثالث هو المهم جانب الأرشيف. إذاعة المكلا اليوم لو نرجع للباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي يجدوا كنوز تراثية، يجدوا كنوز فنية، كنوز معلومات يعني تخرج منها الرسائل الجامعية على مستويات عالية. الجانب الآخر إذاعة المكلا وهي تحتفل الآن خدمة من العام 60، يعني مراحل طبعا ليس بالسهل وخابوا فيها كثير من الأساتذة والزملاء الأوائل المصريين غمار معارك يعني في الإمكانيات والجهد والفكر والإخلاص. كان الإخلاص يحرك ذلك الجيل حتى يصل إذاعة لهذا المستوى. كيف إذاعة المكلا وما ما ما ما ما ما امتلكته من عدول يعني إعلامية وصلت فيما بعد إلى أفواه خارجي. يعني إذاعة المكلا كان لها الشرف أن تحتضن كثير من العدول الإعلامية والهامات الأدبية انطلقت من هنا من إذاعة المكلا. أيضا نعود نقول أرشيف إذاعة المكلا، أرشيف إذاعة المكلا لو أن يعني حفلتنا لما تدير يعني من

0: إذاعة المكلا، وكانت مشاركاتك جميلة خصوصا في البرامج الفنية ومنها البرنامج الذي يقدم حاليا نبض الحنين.
1: نعم إذاعة المكلا، أنا قبل أن أكون أنا تشرفت بالأعداد أخي الأستاذ محمد. إذاعة المكلا بالنسبة لي أنها ذكريات، يعني نحن نطلع في هذا العمر نعود للذاكرة إلى أن كنا على إذاعة المكلا نتشوف بها على سواء كان بالراديو

0: تكون مجنون من خاصة برامجية
1: صحيح
0: متواضع نحن نعد هذه الحلقات ونشرف لنا نتشرف أن نكون موجودين في خاصة برامج ذات المكلمة ونشرف لنا في الدرجة الرئيسية.
1: أشكرك زميلي الإعلامي عيضة علي الجمحي على هذه الإطلالة في هذا اليوم الجميل، ونحن نحتفل بمرور 59 عام على إذاعة المكلة، وأنت من المعدين الجيدين الذين يتواصلون معنا في إذاعة تقديم برامجهم. شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة المقدم حسن بن عمر باجو المرشد السيباني، أحد مقادمة وعقلاء قبائل سيبان الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع. وأشاد المحافظ الخنبشي بمناقب الفقيد ومكانته الاجتماعية، مشيرا إلى أنه كان من عقلاء حضرموت المعروفين بالحكمة والرأي السديد، وأسهم بما عرف عنه من رجاحة العقل وحسن المشورة في معالجة وحل العديد من القضايا والإشكاليات وإصلاح ذات البين وتعزيز التآخي والتماسك الحضرمي. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة مكلا حفل اختتام الدورة الأولى حماية الشخصيات والفرقة الثانية الساحقة بكلية

الشرطة بحضرموت بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالعيدين الوطنيين لثورة 26 من سبتمبر و14 من أكتوبر المجيدين. وفي كلمته خلال الحفل نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي تهاني فخامة الرئيس الدكتور جاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس بمناسبة ذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر التي أنهت حكم الإمامة وأرست مبادئ الجمهورية والمواطنة والمتساوية وسيادة القانون. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أمس على سير العمليات العسكرية والموقف الميداني لأبطال القوات المسلحة المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهات الصبيحة وفي مواجهتين ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وخلال زيارة التي رافقه فيها قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري استمع الفريق الصبيحي من الضباط والقيادات الميدانية إلى شرح مفصل حول سير العمليات العسكرية والمستجدات في الجبهة ومستوى الجاهزية والانضباط. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسية على رفع مستوى الجاهزية والانضباط واليقظة الدائمة والاستعداد الكامل للتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات الميدانية والتصدي لأي محاولات تستهدف أمن واستقرار المنطقة. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أمس ورشة عمل عن القمح المحلي بين الإنتاج والتسويق والاستهلاك، نظمها مكتب الزراعة والري بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء. وأكد الوكيل التميمي أهمية النهوض بإنتاج القمح المحلي باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمزارعين والمنتجين والقطاع التجاري والبحثي بما يسهم في تحسين الإنتاج والجودة وفتح قنوات تسويقية فعالة للمنتج المحلي. تحتفي إذاعة المكلة اليوم بذكرى انطلاقتها 59 التي بدأت في 28 من سبتمبر عام 1967 لتظل منذ ذلك التاريخ صوت حضرموت الأول ورسالته الإعلامية المتجددة في خدمة المجتمع. وأكدت المدير العام لإذاعة المكلة الأستاذة أفراح محمد جمعة خان أن إذاعة المكلة ظلت مسيرة عطاء متوهجة وأكدت المنعطفات التاريخية التي شهدتها حضرموت والوطن عموما ونقلت عبر أثيرها رسائل توعوية وتنويرية أسهمت في تعزيز حضور المجتمع الحضرمي وقضاياه. وأوضحت أن ذكرى 59 تمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة المؤسسة وتجسد يوما مشهودا صنعه جيل من الإعلاميين الذين آمنوا برسالة الكلمة الصادقة وتوارثوا معنى الإخلاص في فنون العمل الإعلامي الجاد والمثمر. وأضافت الأستاذة أفراح محمد أن الإذاعة ستواصل دورها التوعوي والتنويري بمصفوفة من قدراته الإعلامية المتخصصة لتظل منبرا راسخا وصوتا أصيلا لحضرموت مشيدة بالدعم المتواصل الذي تحظى به من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي والذي أسهم في تمكين الإذاعة من أداء رسالتها المهنية باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية العريقة في المحافظة. مستمعي قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلة حرره من إدارة الأخبار شكري نصر مرسال نفذه عبر الهواء مباشرة عبدالله السيود. تحياتي لكم من دون بكود إلى اللقاء.

0: البث المباشر بمناسبة مرور 59 عام على تأسيس إذاعتنا إذاعة المكلا، وهكذا نتنقل معكم مستمعين الأعزاء مع الهامات الإعلامية والأدبية في محافظة حضرموت التي واكبت هذا الصرح الإعلامي منذ التأسيس حتى اليوم. الآن معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ العزيز غسان سالم عبدون، مدير قطاع تلفزيون حضرموت. غسان، أولا نبارك لك بالتعيين في هذا القطاع المهم في محافظة حضرموت وهو قطاع تلفزيون حضرموت، ونقول أيضا لك كل عام وأنت بخير.
1: حياك الله أخي العزيز محمد، وأشكركم جميعا وأهني نفسي وجميع أسرة بيتي الأول إذاعة المكلا، أهنئهم بمرور هذا العمر الكبير 59 عام من العطاء، من الإبداع، من التميز. كانت فيها إذاعة المكلا دائما محط اهتمام ومتابعة لجمهور حضرموت بالذات، يعني
0: نعم.
1: وقت إن كانت إذاعة المكلا هي المنصة الوحيدة التي يستقي منها المستمع أخباره ويتابع البرامج. و أحيي وأهني مرة أخرى جميع منتسبي هذا الصرح الإعلامي الرائد، وأترحم على جميع الأساتذة والزملاء الذين قضوا نحبهم، ونسأل الله لهم الرحمة.
0: آمين اللهم. أستاذ غسان، نتذكر وياك يعني الأيام الجميلة منذ أن أتيت إلى هذا الصرح الإعلامي إذاعة المكلا، وحقيقة تعلمنا نحن فعلا، كانت مدرسة إذاعة المكلا عندما كنا نعمل سواء في هذه الإذاعة، وتدرجنا من إدارة الأخبار إلى إدارة البرامج، وقدمنا العديد من وعدينا وقدمنا العديد من البرامج. فهل نتذكر زميلي غسان هذه الأيام الجميلة، وكيف كانت البدايات مع إذاعة المكلا؟
1: حياك الله. طبعا يعني من أجمل أيام عمري، دائما البدايات تكون يعني خالدة في الذهن، في العقل، في القلب.
0: نعم.
1: وأنا يعني أصارحك وصارح جميع المستمعين، برغم انتقالاتي المهنية اللاحقة بعد إذاعة المكلا، إلا أن الحنين لمايك إذاعة المكلا والله ما زال، يعني
0: ما شاء الله.
1: طبعا رحلتي مع إذاعة المكلا بدأت من التسعينات، يعني وأنا في حوالي يعني في الثانوية العامة عملت مساهما وأحيانا مراسلا في مندوعا. أتذكر هذا اليوم عندما كان سيل كبير في دوعا، ونقلنا للصورة طبعا الصورة الصوتية لهذا الحدث، ثم تدرجنا. هذا كان حوالي في عام 92-93 كذا. وبعدين كنت يعني مساهم ومراسل ومحرر، وبعدين مقدم مذيع ربط، وثم قدمنا فترة برامجية يعني منحها لي الأستاذ المرحوم سعيد سعد خنبري في البث المباشر، لما كان يقدمه بمعية الأستاذ العزيز سالم العبد. فقرة برامجية يعني مدتها 5 دقائق، محطة رياضية. ثم قاري موجز، بعدين قاري نشرة، بعدين معرض ومقدم برنامج، ثم إلى أن رست السفينة إلى أن أنا نقدم برنامج البث المباشر، اللي يعني كان هو يعني قصة عمر.
0: نعم صحيح.
1: وأعتز بها يعني.
0: نعم.
1: مدتها يعني قصتي مع إذاعة المكلا عمرها حوالي 20 سنة يعني.
0: ما شاء الله. ومن خلال البث المباشر الذي حققت نجاح زميلي غسان في هذا البرنامج، وارتبطت ارتباط يعني مباشر مع الإخوة المستمعين ومع المسؤولين، وكنت تنقل هموم المواطن إلى المسؤول، وهي فعلا تجربة كانت ناجحة وحققت يعني نتائج مبهرة في هذا البرنامج. فتقريبا كم سنوات في البرنامج البث المباشر بصحبة الزميل عبد الله الصيوط طبعا اليوم الذي ينفذ هذه الحلقة؟
1: والنعم والله. أنا أحيي هذا الرجل يعني المبدع عبد الله الساود.
0: نعم.
1: اللي كان رفيق الرحلة بأمانة.
0: نعم.
1: يعني عبد الله الكيمياء اللي بيني وبين عبد الله يعني لم أجدها إلا في عبد الله، يعني يفهمك.
0: نعم.
1: بدون ما تتكلم يعني حتى في الفاصل.
0: نعم.
1: حتى في كل شيء يعني. فأنا أحيي عبد الله، هو خلف الزجاج الآن قائما، بودي أنا أكون بينكم يعني، ولكن
0: والنعم صحيح. نعم.
1: بحكم الظرف يعني. عموما يعني انا توليت البرنامج البث المباشر يعني في التسعينات يعني من 99 توليته تماما يعني انه انا تولي اعداد وتقديمه الى 2015
0: ما شاء الله.
1: حينها توقف صوت إذاعة المكلة نظرا للأحداث يعني دخول القاعدة وبعدين استغلفت، ولكن يعني تغير المكان وتغيرت هذا، فكانت يعني القوة من 99 البدايات في 2002 في 2003 وما بعدها كان البرنامج يشهد يعني ألق غير عادي يعني. صحيح. هناك استماع قوي من الجمهور وهناك تجاوب كبير أيضا من المحافظ ومن السلطات المحلية.
0: نعم صحيح.
1: لكن أنا أريد أن أقول شهادة لله يعني ما كان هذا البرنامج أن ينجح لولا الإدارات المتعاقبة للإذاعة هي التي منحت لنا هذه المساحة. وما كان هذا البرنامج أن ينجح لولا أن الجمهور وثق أعطاك الثقة في أنك تتبنى هذه القضايا ويتفاعل معك، وأيضا تم يعني التعاطي مع البرنامج بشكل مهني من قبل الجمهور يعني يطرح مشاكله بكل عفوية.
0: صحيح.
1: وكان هناك في تجاوب غير عادي. صحيح أنه لكل يعني كل شخص هناك في إيجابيات ربما في سلبيات. وأنا يعني لا أدعي أن احنا كنا نموذج في التقديم، لكن على الأقل أنك تشعر أنك قدمت شيء للناس.
0: صحيح.
1: لما البرنامج يسهم في بناء مدرسة، في بناء وحدة صحية، في تصحيح خطأ، في أي شيء ينتصر للناس وهكذا، يعني أنت هذا يعتبر يعني زاد لك ومبعث ارتياح.
0: نعم صحيح.
1: فكان البرنامج للأمانة يعني يعني محطة مهمة جدا جدا في حياتي.
0: نعم صحيح، وحقق نجاح كثير.
1: تمنا أيضا مع الزميل عبد الله الساود برامج يعني حتى سويناها أجزاء فيما بعد، كانت برامج موسمية مثلا شيء يسير عن الأديب علي أحمد باكثير.
0: نعم.
1: الشحر قصة مينا.
0: نعم صحيح.
1: يعني حظينا بتقديم سويت اللقاء مع الفنان المخضرم سعيد عبد المعين وقد لا تتصور مدى العناء اللي قدمته علشان انه كيف تنتزع لقاء من العم سعيد عبد المعين رحمه الله، ولكن الحمد لله يعني وكثير من البرامج.
0: صحيح.
1: يعني لكن انا اشيد انه لازم اكد على جزئيه مهمه انه اي انجاز ليس انجاز لشخص معين، وانما هو انجاز لمنظومه متكامله.
0: صحيح.
1: منظومه متكامله. ويعني قيمه اذاعه المكلة، طبعا انت تتكلم عن فتره كانت اذاعه المكلة هي المنصه الوحيده، كان لا واتساب لا وسائل التواصل الاجتماعي ولا اي شيء، كانت هي المنصه الوحيده المصدر الوحيد لاستلام الخبر ليعرفون الناس ايش اللي حاصل وايش صار. يعني التوجه الى الاعلام التنموي يعني هذا خط ما زالت إذاعة المكلة تسير فيه. وأتمنى أنه المضي في هذا موضوع أنه القرب من الناس، وهذا ما أشهده وأتابع من حين وآخر هذه اللقاءات وهذه الاستضافات، هذا هو سر نجاح أي وسيلة إعلامية، أنك تقرب من الناس وتجيب على أسئلتهم سواء أنت أو من هو المختص بالرد على هذه الإجابات.
0: نعم أشكرك جزيلا زميلي العزيز غسان سالم العبدون مدير قطاع تلفزيون حضرموت على هذه الإطلالة الوجيزة، نقول ولو كنا نود أن نسترسل معك في الحديث، لكن هناك كثير من الاتصالات أيضا مع بعض الشخصيات، واستذكرنا هذا الشيء الجميل والقليل من حياة غسان في إذاعة المكلة، وما مثل ما أشرت يعني لا زلت أنت مع الإذاعة ومن متابعي الإذاعة.
1: حياك الله اللي لا هي بيت الأول.
0: نعم صحيح. نعم صحيح.
1: يعني قبل أسبوع حوالي هكذا كتبت إن بيتي المرئي الأول قناة حضرموت، لكن بيتي الإعلامي الصوتي السمعي اللي تخرج منه غسان عبدون هي مدرستي.
0: نعم
1: مدرستي إذاعة المكلة، وأتشرف إن أكون أحد منتسبي هذه المدرسة. تحياتي لكل من يعمل فيها، تحياتي لكل من أدار هذه هذا الطرح الإعلامي الكبير. أدعو الله أن يرحم كل من وافاهم الأجل، الأستاذ العزيز حسين بازياد، أستاذتي أنيسة خميس، خالد بكرمان، محمد قاسم، شبيه الأستاذ مبارك السيود، هاني بجعالة، وكثير وكثير من الناس اللي ارتبطنا بهم وكانت أعمالهم ومواقفهم منحازة إلي شخصيا وإلى الإذاعة وإلى الجميع. واعذرونا إذا

0: No.
1: Δεν την ايضا هناك المسلسلات ليس فقط المسلسلات المحليه ولكن المسلسلات العربيه وبعضها يعد من خلال بعض الكتب العربيه القديمه واذكر بهذا ان مسلسل التوابع والزوابع اصله كتاب ابن شهيد الاندلسي عندما كتب هذا الكتاب الذي يعتبر مواد لرساله الغطران كما يشير الدارسون في الادب الاندلسي. سمعته قبل ان اقراه باذاعه المكلف من خلال التمثيليات التي عملوها لهذا الكتاب واولوها الى حوارات مسموعه ونحن بعد ذلك راناها مكتوبه. وهذا كله من الأثر الحميد الذي تركته إذاعة المكلة في أنفسنا. بعد ذلك بدأت تغزو هذه الوسائل الإعلامية الجديدة مدينة المكلة فجاء الفيديو أولا وظهر التلفزيون لأول مرة أمامنا ثم بعد ذلك جاء التلفزيون الرسمي في الثمانينات ثم بعد ذلك جاءنا النت والقنوات الفضائية وكل أنواعها وتعددها وصرنا نتوه بهذا الفضاء الإعلامي وربما نكون نسينا إذاعة المكلف ولكنها دارة في أعماقنا.
0: نعم أنت خير شاهد على ذلك دكتور عبد الله. ومنذ البدايات كانت في الستينات في 67 تقريبا بعد الاستقلال تأسست هذه الإذاعة.
1: نعم أنا بدأت من قبل لكن قصدي أنه أنا تعاملت معها وتابعتها وجيت حرص على الاجتماع إليها من خلال عام 68
0: من 68 طبعا تعتبر شاهد ومستمع جيد منذ ذلك الوقت وأنت تعتبر من الهامات الأدبية في محافظة حضرموت واستمعت لمثل هذا البرامج ومثل ما قلت بأنكم تعلمتم من هذه البرامج أو مثل القصص التي استمعتم إليها عبر الإذاعة قبل أن تقرؤوها في الكتب. فهذا شيء جميل دكتور عبد الله أن إذاعة المكلة لعبت هذا الدور وأنت واحد من هؤلاء الذين كانوا يستمعون لهذا الصرح الإعلامي إذاعة المكلة. وفي ذلك الوقت طبعا تعتبر هي المنبر أو التنوير لكافة أفراد المجتمع بمن فيهم المتعلم وأيضا غير المتعلم أليس كذلك؟
1: نعم هذا كلام صحيح.
0: نعم فنتذكر اليوم نحن هذه الأعوام التي مرت 59 عاما ليست ببسيطة يعني عمر كامل إلى هذا اليوم وهي لا زالت. فكيف قرأتك الإذاعة في هذه المراحل إلى هذا اليوم؟
1: والله شوف بالنسبة إلى حدود أواخر أوائل الثمانين كنا نتابع هذه الإذاعات مش إذاعة المكلة فقط. الإذاعة تحول بالنسبة لنا إلى وسيلة استضافية على كثير من العوالم فيها وكنا نتابع البرامج بساعاتها ومواعيدها ونحرص على أن نكون جاهزين للاستماع إلى هذا البرنامج أو ذاك من هذه الإذاعة أو في البي بي سي صوت أمريكا مونتو كارلو وإضافة إلى إذاعة عدن وإذاعة حتى إذاعة القاهرة في بعض المواضع وإضافة إلى إذاعة المكلة. بس كانت إذاعة المكلة تمثل لنا جانبا مجتمعيا لأننا أبناء هذه المدينة نحرص على أن نتبذل كثيرا من الفرائض فيها وكان بعض الأساتذة نسمع عنهم ولكن لا نقرأ لهم كتبا ولا مؤلفات إلى آخر ذلك يعني ربما كان المؤلف الوحيد في الساحة الحضرمية هو الأستاذ مطرف والأستاذ سعيد عوض وزير. بعد ذلك الذين يكتبون بالشرارة وهذا كلام عام لكن هناك مثقفون للأدب الشديد عندهم القدرة على الكتابة والنشر وإحياء الحركة الأدبية والثقافية، لكنهم أهملوا هذا الجانب. يعني بالمقابل أيضا حاولوا أن يقدموا برامج إذاعية مثل الأستاذ فرج جامع الفانوسي، قدم برنامج الإذاعة المكلة في حديث الثقافة وحديث المعرفة وحديث الأدب، وكان وكان هو يقدمه بنفسه. وكنا نتابع مثل هذه البرامج. نجمع الأخبار في إذاعة المكلة، خاصة الأخبار المحلية، وفلان نجا وفلان ذهب وهذا حدث وهذا لم يحدث إلى آخر ذلك. وكانت هناك أصوات بديعة جدا في تقديم العمل الإذاعي. يعني مثلا حسبك أن الفنان المغني المبدع عبد الرحمن الحداد كان واحدا من قادم الإذاعة في المكلة، وكان صوته بديعا جدا، ونستمع إليه ونصغي إليه عندما يتحدث، لأننا نشعر بأن عربيته متميزة عن غيره من المذيعين في ذلك الزمان. وهذا أيضا أكسبنا شيئا من الحرص على الحديث بعربية طيبة وسليمة. أيضا الطاقم الذي ذكرت لك بعض أسماء مثل محسن محمد ومثل فضل بعثة كانوا يعملون من البرامج ما يجذب يحرصون، يعني تشعر أنهم يتعبون في تقديم هذه المادة حتى تصل إلى المستمع بصورة طيبة وبصفاء ظاهر. كله ترك فينا أثرا حميدا وجعلنا نرتبط بمثل هذه الإذاعة السنوات طويلة جدا. بعد ذلك بعد الثمانين قلت لك انشغلنا عن الإذاعة، إلا كان شيء هناك خبر سمعناه أو أحد أشار لك أن هناك خبر سيكون في الإذاعة المكلة، في هذا الحال نتابعه. لكن تزاحمت الإذاعات من ناحية وتزاحمت الرسائل الإعلامية من ناحية أخرى، وفوق هذا وذاك بدأنا نشغل بالكتاب من فترات لاحقة لعام 68، وأخذ من أوقاتنا مساحة واسعة، وبالتالي قل الصغار إلى الإذاعة ومتابعة كثير من وقائع.
0: شكرا دكتور عبد الله حسين البار الباحث والأديب على هذا الإطلالة في هذا اليوم الجديد، ونحن نحتفل في إذاعة المكلة بمرور 59 عاما على تأسيسها.
1: الله إن شاء الله تصلون إلى 100 عام
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور.

0: نسمع إذاعته مكتبة.
1: أيوة نستمع له حتى العيال حق يستمعون له ونسمع البرنامج كله إن شاء الله. أفرح محمد البرنامج وكل الأغاني حق محمد جمعة والأغاني حق مرسال كل نستمع له في إذاعة المكلف. في إذاعة المكلف لازم نستمع له
0: باستمرار
1: يوميا قبل الغداء مع نستمع له في البيت في الإذاعة مع الإذاعة في البيت. يا حي وسهلا
2: على ضوء دار الكوكب يا سالي بعد الظل الليل حبه.

البث المباشر بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس إذاعة المكلا. الإعداد والتقديم محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر. التنفيذ والإخراج عبد الله سعيد السيوي. الإعلام الجديد مادلين باكوت. الإشراف العام أفراح محمد.

0: والله الاذاعه المكلفه في القلب دي كل يوم نسمعها في الاذاعه ياسين في الفزه بس تسمع الاذاعه عاد البيت المباشر يا سلام على منه تبون نحن دكاتره تمام والبرنامج ذاك حق التوعيه يعني مليح صدق جدا يعني الله يبارك فيكم والبث المباشر والبث هذا يعني نحن لا نزل في السياره لا من مشوار فكينا الاذاعه نحن عيال الاذاعه اصلا احنا من حضر الموت ومن اهل حضر الموت ومن اهل المكلا
1: حبي ورد

0: عمقها مو سمع اذاعه المكلف، وارسم على كثير من البرامج ومنها ما يقدمه الاستاذ علي باقي، برامج حادثه والحمد لله شيء طيب. اذاعه المكلف شيء طيب جدا يعني، ذكرى وبرامج نشطه
1: ايوه نستمع عليه، حتى العيال حق يستمعون له ونسمع البرنامج كله ان شاء الله. افرح محمد البرنامج كل الاغاني حق محمد جمعه والاغاني حق مرسال كل نستمع له في اذاعه المكلة. في اذاعه المكلة لازم نستمع له
2: باستمرار
1: يوميا قبل الغداء نحن نستمع له في البيت في الاذاعه، معنا اذاعه في البيت. يا حي وسهلا على موضوع

0: تنفس برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: مساء الورد يا أجمل مستمعين. أصعب خيانة عندما تخونك الذاكرة عن ذكرى حبيب أو قريب أو صديق.

الطريق هي لحظات من الألفة والدفء عندما كنا يوما نسلك هذا الطريق ذهابا وإيابا، نفس الرائحة نفس الشعور، لكن أنهك جدرانه الزمن، صار الآن غريبا عن مرآنا لكن قريبا من الذاكرة، حيث لم تخن الذاكرة. قولوا يا رب.

0: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تنفس. الصحة النفسية هي أولويتنا في هذا البرنامج. موضوع حلقتنا الليلة عن دور الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات. نرحب بضيفة حلقتنا في الاستوديو الأستاذة سميرة سعيد حبول، أخصائية اجتماعية تعمل في مستشفى بشرحيل. يا مرحبا فيك معنا أستاذة سميرة.
1: أستاذة آية،
0: طبعا نحن اليوم سعيدين بتواجدك استاذة سميرة للحديث عن هذا الموضوع، وهذا الموضوع طبعا هو ضمن اختصاصكم بحكم انك يعني تعملين في هذا المجال، تعملين اخصائية اجتماعية في المستشفيات. وموضوع حلقتنا اليوم عن دور الاخصائي الاجتماعي في المستشفيات، يعني ربما لو يعني لو اتينا باخصائي اجتماعي يعمل مثلا في مرفق حكومي اخر او ربما حتى يعني مرفق خاص، ربما يعني لن يفينا بالمعلومات الكافية. لذلك صحيح. نحن حبينا في هذه الحلقة انه يكون شخص مختص في هذا المجال ويمارس أيضا هذا العمل.
1: فعلا.
0: نعم، ولكن في سؤال يتبادر إلى ذهننا، لماذا المستشفيات تخصص خانة للأخصائي الاجتماعي؟
1: بس الخير للجميع. فهو من الضروري أن يتواجد الأخصائي الاجتماعي في أي منشأة طبية.
0: صحيح.
1: لأنه يعتبر أيضا من ضمن الكادر الطبي والصحي داخل المستشفى، بحكم أن المريض أحيانا يدخل عندنا المستشفى يحتاج إلى دعم نفسي، يحتاج إلى مساندة، يحتاج إلى من يسمعه، إلى من يفهمه. فمن كتر يعني أحيانا الطبيب أو الممرضة أو القابلة ما بتفضى أنها تجلس مع مريضة.
0: صحيح.
1: بأنها توصل مثلا معاها عن داخليتها، تفتش.
0: نعم.
1: في داخليتها إيش تحس إيش ما تحس، لأن أكثر المريضة يمرون بمشاكل. أكثر المريضات يعني يدخلون لعندنا اللي تمر بمشكلة سرية زوجية أين كانت.
0: نعم.
1: فيقوم بدوره.
0: ربما أستاذة سميرة يعني بحكم أنه هذه مثلا القابلة أو هذه مثلا الممرضة، لأن أساسا هو عملها ليس يعني عملها الدعم النفسي.
1: أكيد.
0: نعم، لذلك هي مثلا مش فاضية زي ما قلتي. أيوه. إنها لا لازم أجلس معاها ولازم أخصص وقت لأنه أنا مشغولة. صح. معي مثلا. صحيح. كثير من المرضى.
1: أيوه.
0: لكن لما يكون أخصائي اجتماعي خاص بهذا الشيء خلاص.
1: أيوه.
0: عمله.
1: أيوه عمله بالتأكيد. فبالتالي هنا يكون دور الأخصائي الاجتماعي مع المريضة أول حاجة ترحب بها. أحيانا تدخل عندنا مريضات يكونون قلقات، متوترات، خايفات، أول مرة يعني توافدون لمستشفى لأنها تدخل لحالة، تعرفين قسم الوضع.
0: صحيح.
1: وبعدين يقوم الأخصائي الاجتماعي بدوره معها زي ما قلتش، يرحبها ويجلس معاها. فالمريضة هنا تحسينها ترتاح نفسيا، تحس انه في حد معاها جالس، تحس انها يعني كأنها دخلت يعني جلست مع اخت او حد قريب منها. وهنا الاسلوب بعدين يلعب دور يعني بين كل اخصائي وبين ومع المريض.
0: صحيح.
1: هنا يعني فيعني من الضروري انه في كل مستشفى يكون اخصائي اجتماعي متواجد.
0: لو تحدثنا عن مستشفى بشرحيل، يعني هل فيها اخصائيات ام فيها اخصائيين ايضا رجال؟
1: لا، اخصائيات بس.
0: اخصائيات فقط بس. بحكم انه يعني الامومه والطفوله يعني في قسم الولادات.
1: أيوة.
0: نعم، فانه اكيد ستكون امراه.
1: أيوة.
0: لانه عندما تكون المراه قلقانه خصوصا في مجتمع محافظ.
1: أيوة.
0: زي مجتمعنا الحضري.
1: ايوه بتستجاب معها.
0: صحيح.
1: لما تكون يعني رجال من الصعب انه يعني تاخذ وتعطي معه. والحرمه.
0: صحيح.
1: يعني عقل ذاك يعني للحرمه يعني ما بتقدر هي يعني تعطي اسرارها وتعطي يعني تتكلم بكل مشاكلها لرجال. فحصلت يعني الحرمة قريبة منها وكماها بتحكي لها بكل شيء.
0: صحيح.
1: أحيانا نحن يعني نصادف حالات تتكلم بمشاكلها وأنها يعني الولادة والأوجاع الجت

0: فيها سببها مشاكل سببها نشوف أحيانا حالات تتعرض لعنف
1: وهي حامل
0: نشوف حالات كثيرة يعني نجلس معها. البعض يعني يتكلم بأسرار وبمشاكل والبعض يكتم ما يحب يتكلم.
1: واللي احنا كيف تتعاملون معهم؟
0: نتقرب منهم زيادة وبعدين يعني كل مريض يعني خصوصيته، البعض يحب يتكلم بها البعض ما يحب يتكلم بها.
1: ربما البعض صدى السميرة يعني يشعر بارتياح لما يتكلم لشخص آخر، خصوصا عندما يعرف انه هذا شخص مختص.
0: فنحن نعتبرها حالة استثنائية في دي المواقف، يعني اذا شفناها يعني ما استجابت معانا يعني ما حبت تتكلم باللي داخلها يعني بسرعة وانها بسرعة تكلمت معانا، فنحن ناخدها يعني على جانب ونجلس معاها ونحسسها بالأمان وبالسلام، نحسسها من نحن تتكلم معانا.
1: يعني هذا كم استغرق منكم من الوقت محاورة مثلا إقناعها أو مثلا عندما تجلسون معاها وهي تحكي لكم وتفضفض أيضا، يعني كيف تلاحظون شعورها بعد ذلك؟
0: صراحة بعضهم ما شاء الله يعني لما نجلس معاهم تحسينها بسرعة تتكلم بداخليتها، بسرعة تتكلم بهمومها ومشاكلها. وبعضهم يعني قولي انتي استغرى هكذا احيانا يوم احيانا تجلس الحال عندنا على حسب وضعها الصحي اللي يتطلبوا من الدكاترة واللي قررونا كم بتجلس جلسي معاها، احيانا تترقد في القسم يوم كامل ونضل يعني طول النوبة طالعين جايين لعندها ونشوفها ونجلس معها. احيانا الاقسام الثانية تقول تستدعي اخصائي اجتماعي يجلس مع الحالة الفلانية، قسم العناية قسم الترقيد احيانا ساعتين، واحيانا اذا شفنا الوضع هادي نطلع كمان نشرف عليها ونشوفها وكذا، وعلى حسب بعدين لما ننزل ثاني يوم من النوبة نسلمها للأخصائية الثانية نحكي لها يعني عن هيستوري كامل عن
1: إذا هو يحتاج إلى مهارة. دور الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات كيف إنك تقنع المريضة عشان يحكي له؟
0: دور الإقناع مهم جدا مع الحالة عشان تستكمل خطتها العلاجية وعشان خلاص تنزل من عندنا يعني صحتها وأمورها كل شيء تمام
1: مستقر، لأن نفسية الإنسان مهمة جدا في سير حياته.
0: المريضات يعني تعرفين قسم وضع ولادة وحمل وخوف وده، وبالذات الحوامل الأول مرة يحمل وكاري ديل تحسين يعني يدخلون في قلق في ده محتاجات يعني
1: صحيح محتاجة أحد تقولها مثلا إهدئي،
0: محتاجة مساندة ومحتاجة أحد يأخذ بيدها ويفهمها يعني، والأسلوب يلعب دور في الموقف ده.
1: صحيح. برأيك من هو الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات الناجح؟ أنت قلتي أنه أساليبهم تختلف، من هو الناجح؟
0: اللي يتقن عمله، اللي يحاول أنه يسيطر على الوضع مع الحالة، اللي يتخذ اسلوب الاقناع بطريقه سلسه وحلوه. يعني كيف اقول لك يعني مثلا احيانا للحاله تستغرق وقت في الاقناع، مثلا للحين الطبيب انه قرر انه اليوم مثلا يخليها تجلس عادة تحت الملاحظه، البعض يرفض يقول لا نحن ما بنقدر نجلس صحيح. نحن ورانا مشاغل ورانا بيوت ورانا اطفال ما بنقدر تترقد بنتنا. يرجع الطبيب يعني يقول اذا هي الحاله يعني اذا ما تقدر تكمل الترقيده وتكمل خطه علاجها تبصم تنزل، نحن غير مسؤولين عن فنحن نقوم بدورنا بإقناعها عدة مرات، أحيانا ثلاث مرات، أحيانا نعطيها فرصة أنها تفكر ونخبر الأهالي شوفوا بنتكم كده وكده الأمر، واحد اثنين ثلاثة نخبر الزوج. الزوج أحيانا يكون موافق على أنها تبقى وهي معارضة، وأحيانا الزوج يقول خلاص
1: تركوها على رغبتها.
0: تركوها على رغبتها.
1: أحيانا
0: دور الإقناع متعب صراحة مع الحالات، أحيانا صح. أحيانا الحالات تستجاب معش وأحيانا ما يستجابون معش صراحة.
1: أحيانا أستاذ السميرة نلاحظ إنه زي ما قلتي أنت مثلا بكير يعني أول مرة هي بتولد، نعم، فنلاحظ أحيانا تعامل القابلات معاها يعني مش كلهم طبعا نعم، ولكن بعض القابلات تجيلش عصبية مثلا، وهذه أساسا هي وضعها ما يحتاج أنك أنت تزيدين عليها جاتها القابلة، فبالتالي مثلا تصرخ فيها تقول لها ليش مثلا وطي صوتك، أو مثلا بعض يضربن حتى النساء. فأنتم هنا هل أنتم تتدخلون في هذه الحالة؟
0: تدخل
1: إيش يكون دوركم في هذا الوقت؟
0: منه شوفي أخصائية واحدة في اليوم تطلع في المستشفى بشراحيل وعملها يكون 24 ساعة، عكس الأطباء يعني منهم أعداد والقابلات منهم أعداد يعني كثيرة، بس نحن أخصائية واحدة يعني تحسين أنها تأخذ جهد تأخذ وقت. فهنا لما يعني يكون تصادف الأخصائية الاجتماعية في النوبة موقف زي كده فنحن نحاول نأخذ المريضة وزي ما قلت نجلس معاها نفهمها وضعها نشرح لها.
1: ولكن أقصد يعني هل يكونكم تدخل من قبلكم مثلا في أنكم تنصحون هؤلاء القابلات تقول لهم مثلا
0: أحيانا هو
1: يعني ما ينفع هذا الأسلوب؟
0: أحيانا يكون من ضغط العمل، وانا عن نفسي يعني في نوباتي كلها الصراحه ما قد صادفت زي كذا، بس احيانا يكون يمكن من ضغط العمل القابله او الطبيبه او حتى يعني يكون يتصرف التصرف ده. بس لكن
1: انتم اكثر شيء دوركم يستهدف المريضات.
0: ايوه دورنا يستهدف المريضات بالضبط. ولو مثلا مريضه لاحظناها مثلا يعني تشكي من حد فلاني في المكان اللي دخلته او شفي ده، نحن نحاول نفهمها نقنعها، وبعدين خلاص يعني نتمي معاها لين تولد لين تنزل المستشفى، يعني خلاص نطمنها ان في ناس عاد موجودين فيهم خير فيهم.
1: نعم.
0: وتطمئن هي ويطمئنون اهلها.
1: جميل جدا. بالحديث عن دور الاهل، ايش النصايح اللي تقدمونها؟
0: نحن نقدم دائما توعية بحكم زي هذول بناتهم البكر لما يدخلون. نعم. أول مرة بعضهم يزوجونهم بدري.
1: نعم. سن صغير خصوصا في الأرياف مثلا. أيوة. زي كذا
0: تجيب بنتها والله بنتي صغيرة الله الله فيها تبهولها مدر فيها، فنحن نجلس يعني برضو نعطي توعية للأهل، يعني أنتم ليش مستعجلين على الزواج تزوجون بنتكم في السن ده؟ حرام يعني، أنتم عارفين وراها حمل وراها ولادة وراها بعدين يعني في الولادة
1: مسؤولية
0: وراها بعدين أمومة وكذا. البعض يقول ليش انه عادات وتقاليد، البعض يقول له انه خلاص هي في سن دحين زواج ولازم نزوجها وجاها نصيبها.
1: يعني هم في افكار مقتنعين فيها.
0: ايوه بالضبط، على حسب يعني القبيله حقهم عاداتهم وتقاليدهم.
1: ولكن هل في اهالي اقتنعوا بكلامكم؟
0: بعضهم اقتنعوا لما شافوا وضع بنتهم اللي
1: انه صعب وضع. أيوة. صعب صحيح.
0: والبعض يقول خلاص يعني نحن ما نقدر نلقي شيء، هذه يعني مبادئ وقيم ماشيين عليها من اولادنا، يعني ما نقدر خلاص. نعم. البنت بعد ما تبلغ خلاص زواج.
1: ولكن استاذة سميرة يعني نلاحظ ايضا ان دور الاخصائي الاجتماعي في المستشفيات يعني لا يقتصر على دوره مثلا في قسم الامومة والطفولة او في قسم الولادات.
0: طبعا.
1: نعم، يعني نلاحظ انه في اقسام اخرى مثلا مثل قسم مثلا السرطان.
0: بالضبط.
1: نلاحظ انه دوره يعني له دور مهم في هذا.
0: ايوه دور هنا في هذا تقديم دعم نفسي للمريض، التشجيع التحفيز. له دور عدة، الأخصائي الاجتماعي له دور المعالج الموجه المرشد يعني.
1: ولكن نلاحظ أنه في بعض الأقسام دوره مفقود.
0: أيوة.
1: يعني مثلا هو يقول لك أنه المفروض يكون دوره في المستشفيات في كل الأقسام، حتى مريض الضغط والسكري. أيوة. بحاجة إلى شخص يرشده
0: يعني زي
1: لأن نفسيته مهمة.
0: أنا زي ما قلت لك أحيانا يطلبونا في الترقيد، لأن إحنا أخصائية واحدة تطلع في
1: النوع. هل برأيك يكفي أن تكون أخصائية واحدة؟
0: في واحدة تطلع صباحي في الترقيد ونحن أصحاب النبات تحت. بس لو راحت هي الظهر نحن بعدين إذا استدعونا أصحاب الترقيد حالة. نعم. مثلا مش مقتنعة بالعلاج، حالة مثلا ما تريد تكمل علاجها، نطلع نحن نقنعها، أو حالة تبكي طول الوقت. ندخلي فيها ندخل فيها.
1: تعرفون إيش الأسباب اللي جعلتها مثلا تعزف عن أخذ الأدوية نتكمل علاجها، أو مثلا إيش الأسباب اللي جعلتها تبكي؟
0: والله أسباب عدة، في أسباب مادية، في يعني على حسب ظروفهم. الأكترية الفترة الأخيرة الناس تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة، حد
1: إن الفلوس ما تكفي عشان العلاج.
0: حد يقولش إنه والله أنا يعني رهان الجوال بعدها بتستلفت ماشي معي، يعني معنا نقدر نكمل الترقيد والمستشفى يحتاج فحوصات ويحتاج. صحيح. علاجات،
1: هذا يؤثر سلبا. أيوة. عليها وحتى على يعني تعافيها.
0: أيوة. فنحن أحيانا نضطر ندلهم مثلا جهات معنية للدعم المادي أو كده، نقول لهم روح يعني شوفوا ان شاء الله ربي يكتب لكم محداري. والبعض يقول خلاص نيم عن نقدر نكمل، فهند الأطباء واجبهم انه يقومون يعني بتبصيم الحالة على انها مش حابة تكمل العلاج، فشي يحصلها تتحمل المسؤولية وكذا. والبعض يعني عنده إرادة انه يجلس يكمل علاجه، بس زي ما قلتش الظروف المادية هنا يعني وقفت بطريقه.
1: صحيح. اذا لو تحدثنا عن غياب دور الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات،
0: غيابه يعني شكل أثر سلبي.
1: برأيك إيش الآثار السلبية من وجهة نظرك أنت بحكم أنك ممارسة هذا العمل؟
0: كثير والله. أحيانا شوفي يعني هم الكوادر اللي موجودة عندنا في المستشفى من أطباء ومن قبال وتمريض، أحيانا قد يعني يصادف في النوبة حالة حالتين ثلاث تحتاج دعم نفسي. نعم. تفسرين من وين الدعم النفسي؟ وين الدعم النفسي يعني لو مثلا تأخر أو أنه جالس مع حالة ثانية؟ زي ما قلتش نحن واحدة تطلع في اليوم. يأثر صدق، يعني أحيانا حالة تكون يعني عنيدة ما تتعاون معاهم في العلاج، فهم يعني تدخلنا لازم معاها.
1: ولكن إيش الأسباب اللي خيرة أنهم يطلعون مثلا أخصائيتين في خلال النوبتين،
0: لأنه في الجسم أكثر الشكاوي أحيانا تكون كثرة الشكاوي بشكل عام من المرافقين، من أصحاب التمريض، من المريضات. فهنا المديرة الدكتورة ابتسام قررت أنها تطلع واحدة مننا في الجسم، أو يلف الجدول حقنا على كل شهر عند واحدة. بس الحين الجدول يعني توقف على واحدة، وهي قالت أنا بمسكه في الترقيل. زي ما قلت لك يعني شكاوي المريضات، شكاوي المرافقين ومشاكل وكده، وفترة الأخيرة يعني المريضات اللي في الجسم في الترقيل مروا بظروف نفسية طلبت وجود دور أخصائي اجتماعي فوق عندهم في الجسم. لأن زي ما قلت لك برضه حتى نحن في الجسم الوضع نتعب، يعني ناخذ جهد وناخذ
1: صحيح مجهود انك تحاول تقنع الانسان.
0: احيانا تدخل عندنا بالذات لو كانت بكر، احيانا يدخلن اكثر من حالتين، كلن يحتاجن اخصائي اجتماعي، يحتاجن دعم نفسي، يحتاجن مسانده، يحتاجن حد يجلس عندهم من شده الخوف، من شده التوتر.
1: طيب ليش انتم طالبتوا انها تكون اكثر من اخصائيه؟
0: طالبنا
1: عشان يسهل عليكم العمل.
0: طالبنا بدي الشيء، بس حسب ظروف المستشفى وحسب يقولون انه يعني ما عاد يقدرون يوفرون أكثر من كده.
1: برأيك أستاذة سميرة يعني إيش هي المهارات اللي يفترض على الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات إنها تكون متوفرة فيه عشان يقدر إنه يقنع المريض ويقنع أيضا أهليهم؟
0: المفروض يكون يعني عنده مهارة الإقناع. الإقناع شيء مهم جدا يعني مع المريض. يعني زي ما قلتش بعض مريضات يرفضن استكمال العلاج، فهنا واجب الأخصائي أو دوره معها يقوم بالإقناع الحالة. أهم شيء يكون عنده متوفرة مهارة الإقناع، الصبر برضو. يكون الأخصائي الاجتماعي يكون عنده صبر
1: وسعة بال
0: بالذات في كشغلنا نحن الصراحة يعني مرة
1: الصبر رقم واحد بعد الإقناع.
0: لازم الصبر، يكون عنده قدرة تحمل
1: تحمل الضغط،
0: حفظ السرية المريض برضو من أهم شروط الأخصائي الاجتماعي، ويكون عنده يعني
1: بالمجد. أنه في فترة من الفترات يعني سمعنا أنه في بعض، طبعا مش الأخصائيات الاجتماعيات، لأنه في بعض القابلات أنهن كان يعني يفشن الأسرار حتى أنه أسماهم تداولت بين الناس. فأنت زي ما قلت أنه هذا عمل الطب وتعاملك مع الإنسان، هذا خصوصية الإنسان.
0: خصوصية.
1: نعم، يعني ليس دور فقط الأخصائي الاجتماعي أنه يكتم هذا السر، بل أنه حتى على الجميع من يعمل في هذا المجال الطبي.
0: أكيد. فهو يعني من الواضح أنه المريضة نحن لما نجلس معها نحن نأخذ منها يعني مشاكلها، نأخذ منها
1: صحيح
0: ونعطيها الحلول، نعطيها التوعية. فالشي دي يصير بيني وبينها، لكن أحيانا مشاكل المريضة تعرق الخطة العلاج، فنضطر أن نحن نخبر الدكتورة المسؤولة عنها. المريضة يعني عندها موضوع يعني فيها مشكلة كده وكده وكده، عشان كده هي مش حابة تكمل العلاج، عشان كده يكون يعني بيني يعني كان الدور الأخصائي هنا همزة توصل بين المريضة وبين الدكتور فقط. نحن القابلات والتمريض هدول يعني بس كل واحد يقوم بدوره.
1: هل ممكن أن تأخذ الاستشارة من بعضك من البعض؟
0: أيوة طبعا الاستشارة دائما يعني
1: تقليها مثلا لو في حال، ما تقليها معي مريضة مثلا حالتها كده، بس لو معي لو في مثلا حالة كده وكده كيف تتصرفين؟ يعني أنت من قبل سألتي أحد من زميلاتك أو هم سألنك مثلا، تبادل مثلا الاستشارات والأفكار عشان تقدرون تحلون مشاكل.
0: قصدش من الأخصائيات؟
1: نعم، من زميلاتك الأخصائيات
0: اللي متواجدين معي قصدش في المستشفى.
1: نعم،
0: هو شوفي
1: أو ربما حتى خارج المستشفى مثلا زي ما يقولوا البعض تبادل خبرات.
0: أيوة بالضبط. في بعض بنات زميلاتي اللي درسوا معي واللي يعني من الدفاع السابقة، يعني دلحين هم يقولون إنه لو مثلا فتحوا مستشفى وطلب دور أخصائي اجتماعي، ولو مثلا أنا قدمت كيف يعني بغتيني أتصرف مع الحالة وكيف أتعامل، بحكم أن البعض الحين راح يعني يشتغل مدرس أخصائي اجتماعي مدرسة، حد في منظمة، حد كل صحيح. واحد له دور، ومجالات الأخصائي الاجتماعي ما شاء الله يعني
1: مجالات عدة واسعة. صحيح.
0: بس دور الأخصائي في المستشفى دور حلو وجميل، لكن زي ما قلتش متعب. ونحن يعني زميلتنا دي لو مثلا طلبت مني تأخذ مني معلومات أو خبرة زي ما قلتي، نقول لها يعني دور يعني لابد يكون عندش مثلا زي ما قلتي مهارات الصبر الإقناع كيف تقنعي مريضة. أنت بتشوفين عالم ثاني عكس اللي شفتيه مثلا في التدريس في مكان ثاني. صحيح. بتواجهين عمل ثاني بتشوفين حالات ولازم تكونين اجتماعية أكثر. مش بس مع المريضة مع أهلها تخرجين برا تطمنين الأهل تكلمينهم مع الأطباء مع القابلات مع كلهم يعني والأخصائي يعني بشخصيته اجتماعي مش يكون انه منطوي او يكون جالس. نعم. يعني يفكر كيف يتعامل مع الحالة ولازم يكون قوي ولازم يكون صبور لازم يكون ذو شخصية عشان يعرف كيف
1: وعنده سرعة بديهة
0: لازم عشان يعرف كيف يتعامل مع الحالة وكيف ينقد الموقف اللي مرت فيه الحالة.
1: هل من هناك مثلا موقف حدث معك ولازال مغروس في ذاكرتك سواء كان مثلا موقف طريف او موقف مثلا جدي ممكن نقول او شيء
0: هل شيء يستحضرك المريضة قصدش بيني وبين المريضة
1: نعم يعني في اطار عملك مش شرط
0: مواقف دائما يعني ما تنتسي صراحة في مواقف يعني على حسب الموجودين معاش في النوبة في احيانا تصادفين ناس متعاونين معاش وناس يعني كيف بقول لك ناس يعني يتعاونون معش في شغلش
1: في تقديم الاستشارة لك مثلا
0: تقديم الاستشارة صراحة الدكاترة يعني الدكتورات ما يقصرون بحكم البعض يعرف من انتي والبعض ما يعرف من انتي يقول لشلا انتي دعم نفسي يعني خلاص هم عندهم يعني نحن مسجلين عندهم في العقودات دعم نفسي في قصدي في المستشفى لكن نحن بالأصح أخصائيات اجتماعيات نقدم دعم نفسي
1: وهذا جانب من جوانب دور الأخصائي الاجتماعي لا يقتصر على الدعم النفسي فقط.
0: بالفعل
1: تقصدين انه في هناك من التحقير نوعا ما او التصغير لدوركم
0: في متواجد متواجد بكثرة بس نحن
1: وهذا من المواقف اللي تعرضتي لها
0: اكيد تعرضت للمواقف انا ولزميلاتي عدة بس خلاص نمشي على الوضع وعلى الشغل نحن يهمنا المريض واهله ما يهمنا حد ثاني نقوم بواجبنا معاها نقوم بشغلنا معاها وهمنا انها تخرج من عندها بخير وعافية وتنتهي نوبتنا على خير وروح بيوتنا ونحن مرتاحين ما همنا شي الباقي.
1: صحيح. لو عدنا مجددا السادة سميرة الى دور الاخصائي الاجتماعي يعني في المستشفيات بشكل عام يعني في كل التخصصات في كل الاقسام نلاحظ انه مثلا لو تحدثنا عن قسم السرطان احنا نتحدث عن هذا الموضوع نعم نلاحظ ان دور الاخصائي الاجتماعي فيه هو دور مهم جدا
0: اكيد مهم
1: نعم يعني مثلا نلاحظ انه مرضى السرطان جميعهم يحتاجون الى دعم نفسي لكن مثلا عندما نأتي إلى قسم الولادات تمام نلاحظ أنه مش الكل زي ما قلت أنت مش الكل ولكن في نعم ولكن في أشياء يعني مربها الإنسان أو في ظروف مثلا صحية ليس فقط الولادة مثلا ولكن مثلا مثل أمراض السرطان نلاحظ أن هذا مرض خطير
0: أكيد
1: تمام فنلاحظ أنه كل المرضى بحاجة إلى دعم نفسي. نعم يعني هل لديك معلومات بخصوص هذا الموضوع مثلا
0: هو المفروض زي ما قلت لك في كل منشأة
1: كيف مثلا يتعامل معاهم
0: صحية لازم يتواجد دور أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي هو يعني فيه اختلاف بين الأخصائي
1: صحيح الأخصائي ولكن اجتماعي. في بعض الأخصائيين الاجتماعيين يقولك لا أقوم بدور أخصائي نفسي ودور أخصائي اجتماعي
0: هو يمكن يقدم دعم نفسي يقدم يعني مشورة يقدم توعية للمريض يقدم يشجعه يحفزه يزور يعني بشغله خلاص كل يوم اللي يجي لعند المريض يجلس معه يخفف من معاناته يدعمه نفسيا هو الأهل
1: خصوصا في البداية أيوة الإنسان
0: العوامل النفسية للمريض تلعب دور جدا العوامل النفسية للمرض
1: صحيح
0: يقدر يتخطى المرض
1: صحيح النفسي. في قصة هناك أستاذة سميرة كانت لامرأة قال لها الدكتور شخص لها حال انها هي عندها سرطان تمام فقال لها انه لازم تذهبين الى العلاج يعني الكيميائي الى المؤسسة يعني اللي يصرفوا لك علاج فيها الكيميائي زي كذا فبالتالي هي كانت رافضة ذا الشيء فخلوا من الأخصائية الاجتماعية تتصل عليها عشان تحاول تقنعها نعم فكانت الأخصائية تحاول تقنعها تقولها لا هذه فترة بسيطة يعني في كتير قصص مثلا تغلبوا على هذا المرض وهكذا زي ما قلت انه شخص عن شخص يختلف ولكن هنا نجد انه هذه المرأة قالت لها لا تحاولين بتقنعيني انا اصلا مؤمنة بالله
0: حلو جميل.
1: قالت لي انا مؤمن بالله وما بيصيب الا ما بيصيب نحن المكتوب نحن من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني انت هل تعرضت لمواقف مثل هذا مثلا؟ قالت لك احد المريضات هذا الشيء، قالت لك مثلا سمعي يا استاذة سميرة اللي تحاولين تقنعيني انا اساسا مقتنها مثلا انه ما بيصير الا
0: الا في صراحة تعرضت تقريبا ثلاثة مواقف زي كذا
1: زي هيك.
0: لا في حالات مثلا تركيب الدم لما تقلها المريضة، لما تقلها الدكتورة للمريضة شوفي نحن لازم نركب لك دم لان دمش تحت بعد الولادة وقد تنزلي من عندنا لا سمح الله تروحين في نزيف تروحين في شيء ثاني، ونجي يعني بدوري ندخل عندها نسلم عليها ونجلس بعد الولادة ونجلس معها ونقنعها ونكلمها ونشرح لها المضاعفات ونشرح لها بعدين فيما بعد حين انتي كلها أشوفي نفسك بخير لكن بعدين تاخذي انتي بالأسباب.
1: صحيح.
0: تقول لا لا تحاولون دايما قالت دي لا تحاولون أنا لا في كل ولاداتي كده يصيبني في كل ولاداتي على ما تخرج عند الباب خلاص ورقة خروجها ما حقلها تدوخ وترجع ترجع تتندم يا ريتني سمعت، والبعض ينزل أموره طيبة وبخير
1: رغم خلاص تقول كلت الأمر
0: لله تقول أنا باكل حاجات تزيد دمي حاجات ترفع دمي ماشي بيصيبني أنتوا تتفاولون. نقول لها مش تفاول هذا مجرد بس من واجب الدكتور أن يقوم بشغله معاش على أكمل وجه عشان ما يتحاسب يعني بكرة لو نزلت يقول ما سوالي ما تعرفين.
1: طبعا الحديث جدا شيق معك استاذة سميرة.
0: الله يسعدك يا رب.
1: الله يحفظك. ما هي النصيحة اللي حاب أنك تقدمينها للأهل نعم ولأيضا المريضات يعني؟
0: والله أنا يعني بغيت أوجه بعض الأسر اللي متمسكة بالعادات والتقاليد حق أول إنهم ما يقدمون على خطوة هذه إنهم يزوجون بناتهم في سن مبكر. السن المبكر للزواج ما هو سهل، يعني هي بتدخل على حياة جديدة.
1: صحيح.
0: مع شريك حياة جديد.
1: صحيح.
0: وبتنصدم أول حاجة من الشيء ده وبتنصدم تاني شيء من لو مثلا صارت حامل ودخلت في ولادة وجات عنا زي ما قلت لك يعني مصدومين اللي هم فيه، يعني تقول أنا لدرجة أنها تقول يا ريتني ما تزوجت يا ريتني ما جلست يعني في بيت أهلي وكده
1: لأنها خايفة. أيوة.
0: سن صغير وأول مرة تواجه شيء زي كده، يعني ما بتقولين يعني في عمرها في 28 ولا 27 بعضهم 15 سنة 16 سنة حرام، يعني تحسينها تعرضت لظلم صراحة
1: خصوصا عندما تكون بنيتها ضعيفة.
0: أيوة بنية ضعيفة وزي ما قلت صغيرة فنصيحتي انهم يحاولون شوي يخلون بناتهم يكبرون بالعقل بالجسم بالبنية يعني وبعدين يعني يزوجون
1: وبعدين نصيبها بيجيها.
0: أيوة بيجيها نصيبها لأن حرام اللي بتدخل فيه، يعني ولادة ما هي سهل. الولادة أحيانا تجلس يوم أحيانا تستغرق ساعات
1: أحيانا ثلاث أيام.
0: أيوة يعني هي في مضاعفات ولادة، هي في يعني إشارات ولادة وهي رايحة جاية للمستشفى أنا جيتكم البارح ما ولدتوني أنا متبا ولد. أنا أحيانا تدخل يعني عادها بعيدة على الولادة بس فيها يعني أوجاع ولادة بس عادها يعني بعيدة على الولادة
1: وربما تلقي باللوم على الدكاترة والممرضات ليش
0: أنتم بالفعل يحصل كده يعني أنتم ما لقيتوا لي شيء أنتم ما سويتوا لي شيء بس جاي باتت
1: وبعضهم تقول ليش لازم بغت عملية مش هكذا عملية
0: من نفسها. كتر ما انضغطت من كتر ما تعبت ومن كتر يعني ما جاءت جاي بات يعني ارتدت المستشفى أكثر من كم مرات وخلاص حتى هم الأهالي يقولون خلاص سووا لها عملية بحكم انه ما في اي سبب يستدعي يعني
1: ما في سبب
0: العمليه امورهم بنتهم كويسه وكل شيء تمام
1: بس يبغى صبر يعني زي ما قلتي
0: ماشي صبر يعني صغر عقلها
1: استاذه سميره سعيد حبول اخصائيه اجتماعيه في مستشفى بشراحي للأمومة والطفوله سعدني جدا بالحديث معك والحوار كان شيق وايضا استفدنا وارجو ان يكون يعني مستمعاتنا الافاضل ومستمعين الاعزاء انهم يستفيدون من نصائحك لان هذا واقع معيش يعني كل الناس يعيشون هذا الشيء ويرون مثلا ربما هم ليس مثلا وضعهم الاقتصادي صعب لكن يعرفون قريب او يعرفون مثلا صديق نعم هكذا ظروف ربما حتى ان اعزائنا المستمعين يعني ينصحون غيرهم الذين لم يستمعوا الى هذه الحلقه والذين ايضا لا يمتلكون هذه المعلومه نرجو لك كل التوفيق استاذه سميره وسعدنا جدا بالحوار
0: شكرا على استضافتكم لي
1: الله يحفظك. إذن أعزائي المستمعين الرائعين، وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن دور الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات. نرجو أن تكونوا قد استفدتم. ألقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد، وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر. دمتم في أمان الله.
2: تنفس.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى الصفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامور.

0: مصطفى العاشق الله
1: إن الحفاظ على التراث واجب حضاري، فالأمة التي لا تحافظ على تراثها هي أمة لا تمتلك حضارة تفخر بها. فالتراث في الحقيقة شكر لأولئك الذين قد ماتوا وسبقونا إلى ديار الحق، وهو في الحقيقة محاولة للإضاءة على إنجازات السابقين ومحاولة الاستفادة منها للوقت الحاضر. التراث المادي، والتراث المادي يشير إلى الموارد والمخلفات التي تحمل قيمة تاريخية وتعبر عن تراث البشرية، ويتمثل هذا التراث في مجموعة متنوعة من المواد والمواقع التي يمكن رؤيتها ولمسها وحصرها، والتي تشمل المدن التاريخية والمعالم الأثرية. ومن الأمثلة على التراث المادي الملموس المباني والمواقع التاريخية مثل الأضرحة، المقابر، المساجد القديمة، المزارات الدينية المختلفة، القطع الأثرية التي تشمل الأدوات القديمة مثل الرسوم، قطع الفخار، المجوهرات التاريخية، المخطوطات والكتب النادرة، والوثائق التي تحفظ المعارف القديمة وغيرها.

حسن المقدم بن يماني إرث معماري قبلي في حضرموت. حسن المقدم بن يماني في الشمال من بلدة قسم بمديرية تريب، يقف شاهدا على أكثر من قرنين من التاريخ الحضرمي الأصيل. بني هذا الحصن عام 1230 هجرية على يد المقدم أحمد بن عبد الله بن يماني، ليكون حصنا دفاعيا ومركزا اجتماعيا في قلب حضرموت. ويتكون الحصن من 3 طوابق و4 قلاع للمراقبة و4 بوابات، بالإضافة إلى 76 فتحة للرؤية والدفاع. وفي داخله توجد 15 غرفة و10 حمامات ودرجين، كل درج مكون من 150 درجة و 78 نافذة تطل على التاريخ. وفي حصن بن يماني توجد غرفة المقام، وهي قاعة كبيرة كانت تدار فيها النقاشات والصلح بين القبائل، ولا تزال تستخدم حتى هذا اليوم لهذا الغرض. كما يحتوي الحصن على طواحين حجرية لطحن الحبوب وبئر للماء ومستودعات للذخيرة والمؤن.

حكايات حضرمية، زراعة التنباك في غيل باوزير. من المعروف أن غيل باوزير تشتهر بتربتها الخصبة ومناخها المعتدل ووفرة المياه فيها، فاعتنى أهالي غيل باوزير بالزراعة، والتربة الخصبة أعطتهم من خيرها الشيء بفضله سبحانه وتعالى. ويعتبر التنباك المنتج الزراعي الأول لغيل باوزير، وأصبحت الغيل تعرف بهذا المحصول. وزراعة التنباك صعبة جدا لدرجة أنها تسمى شجرة الشيطان، ويقال أن التنباك تمت زراعته لأول مرة في وادي حمام قبل فترة طويلة تصل إلى 350 عاما من قبل آل باهبري الذين جلبوا بذوره من الهند، ويقول البعض أنهم جلبوا البذور من مسقط. أعزائي، أما زراعة التنباك في غيل باوزير تمت بعد أن قام أحد المزارعين بتجربة زراعته في الغيل، وهو عوض عبيد بلقدي، حيث غرس في أرضه بمزرعة الفرات، وذلك عام 1837 ميلادي. وعندما نجحت زراعة التنباك بالغيل، قام العديد من المزارعين بزراعته في أراضيهم حتى اشتهرت الغيل بزراعته. وفي عام 1955 ميلادي قام ألبا مخرمة وألبا فقيه بجلب بذور نوع آخر من التنباك من تنزانيا، وعندما جربوا زراعته في الغيل نجحت التجربة، وأطلق على هذا النوع من التنباك باسم سواحلي با مخرمة وسواحلي با فقيه. وذاعت شهرة التنباك في الغيل، وزاد الطلب عليه من خارج المدينة، وظهر تجار للتنباك، فقد تم تصديره إلى ميناء عدن لتسويقه، وذلك للعائد المالي والربح الوفير. ولم ينس الشعراء التنباك، وهذا هو الشاعر جمعان أحمد بامطرف يقول: في الزراعة يذكرون الغيل من دون الأراضي، يشهدون الناس لشي الغيل قدام الرياضي، يوم تنباكش يصم الراس ويشل الهموم.

من تراث الزواج في حضرموت. الحداني والهداني لون من أغاني الزواج الشهيرة في حضرموت، وهناك نساء متخصصات في هذا اللون من الغناء. والهداني عبارة عن أبيات شعرية في المدح، وتكون شاعرة الهداني من المقربات للأسرة، وتعرف العروس جيدا كما تعرف أهلها وأقاربها ونسبها وحشمتها، فتمدح العروس وتعدد جمالها ومحاسنها، كذلك تمدح أقارب العروس ووالديها وإخوتها وأعمامها وأخوالها. وتبدأ شاعرة الهداني بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم مثل: وبديت باللي له تعديت، ذكر النبي في كل مجلس. ثم بعد ذلك تبدأ بمدح أوصاف العروس وأهلها: وبديت بعلام الظنون، صلوا على خير الزيون، وألف مبروك يا العمرون، ولكم خوال تربية وطب وقانون، وهم حماع العار ويحنون، وبو هيثم الشهم قد قدم التقون. وتتفنن الشاعرة في الهداني مع دقات الطبول والرقص والشرح النسوي، ويعتبر الهداني من الأصوات المحببة والجميلة تفرح بها العروس وأهلها وأقاربها. ومن أشعار الهداني نقدم لكم هذا النموذج: بديت بك يا صمد يا فرد متعلي، تغفر ذنوبي يا عظيم الشان، يا عود موزون باللول وعطر بالمسك معمول، نخيل لك خشم مصقول، يهل المعاني والعقول. وفي مدح العروس جميلة الملامح تقول شاعرة الهداني: وبديت بالله خلاق، صلوا على نور الشراق، يا طيبة خلق واخلاق، زينه قوامش والعناق، وجبين زين التساق، والعين يا زين لحذاق.

يمثل أي بلد من البلدان من الرقص الشعبي الذي يمثل هوية كل بلد على حدة. وكما هو معروف يعتبر الرقص الشعبي من التراث اللامادي لأي شعب من الشعوب، وحضرموت تزخر بالعديد من أنواع الرقص الشعبي التي تؤديها في الاحتفالات الرسمية والاجتماعية. ورقصة اليوم هي رقصة الزربادي، والزربادي لون من ألوان الفن الشعبي الحضرمي وأجمله. وتتكون الآلات الموسيقية في هذا اللون من الرقص من والهاجر، وصاحب الهاجر هو الذي يؤدي الغناء، لذلك يجب أن يكون صاحب ذوق عالي وحفظ وبديهة، لأن هذا اللون يكون ارتجاليا ليس فيه تحضير مسبق. ولفن الزربادي طريقة رائعة في أداء الزفين، والمناطق التي تشتهر بهذا اللون وتجيده مدينة شبام التاريخية ومدينة الشحر وسيئون وتريم والحوطة والغرفة. وفي مدينة الشحر كان يؤدي هذا اللون من الرقصات فرقة سعيد عبد المعين، وفي سيئون فرقة ألبا صالح، وفي تريم فرقة عليوة.

الواحدة ظهرا في رعد المكلة، تحية لكم، وهذا موجز لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة المقدم حسن ابن عمر باجوه المرشدي السيباني، أحد مقادمة وعقلاء قبائل سيبان، الذي وفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة مجتمعه. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلة حفل اختتام الدورة الأولى حماية الشخصيات والفرقة الثانية صاعقة بكلية الشرطة بحضرموت، بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالعيدين الوطنيين لثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أمس على سير العمليات العسكرية والموقف الميداني لأبطال القوات المسلحة المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهات الصبيحة في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي أمس ورشة عمل عن القمح المحلي بين الإنتاج والتسويق والاستهلاك، نظمها مكتب الزراعة والري بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت. تحتفي إذاعة المكلة اليوم بذكرى انطلاقتها 59 التي بدأت في 28 من سبتمبر عام 67، لتظل منذ ذلك التاريخ صوت حضرموت الأول ورسالة إعلامية متجددة في خدمة المجتمع. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى خالد عوض علي باحشوان. خالد عوض علي باحشوان والد محمد وعوض وأخو حسين وحسن وعلي ومحمد وصهر عادل ووحيد بارحيم. الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الروضة والدفن في مقبرة يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. من إذاعة المكلة قدمنا لكم مستمعين الكرام موجزا للأخبار.

0: زيارة مناطق جديدة، التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول لكم أهلا بكم.

ونستهل حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر حسين أبو بكر المحضار. قال فيها أي في أحد المسجلات ومحضار الشي يقول الوعد الوعد بعض أوقات يلقي في القلوب أشواق لا طول، لكن وعدك قل ثابت فوق طوله طال، وإن كان فيها مشكلة ما مشكلة إلا وتلقي حل. ما وعدتنا البارح ولكن مر علي حول في حول. الوعد الوعد كما يقال كالرعد، الوعد ينبغي الوفاء به. أما إذا طالت المدة بين الوعد والوفاء فهي مسافة تؤثر على القلوب، وكما قال أبو محضار يلقي في القلوب أشواق لا طول. ثم يوجه الحديث لثابت السعدي بصورة غير مباشرة عبر أحد الوسطاء من الشعار، ونستدل على هذا من قوله قل لثابت في الوعد طال، الوعد طال وطال. وإذا كان ثمة مشكلة تحول دون الوفاء بما قطع من الوعد فلكل مشكلة حل، لكن ما لا يقبل ولا يحل هو استمرار الوعد حولا تلو الحول دون وفاء.

وها قد وصلنا لبوابة المثل، دعونا نطرقها برفق لنسمع من خلفها ماذا يقول المثل. يقول المثل: شربة إلى الكربة. الشربة يقصد بها ماء السيل، أما الكربة فهي بداية سعفة النخيل. ذلك السيل قد وصل إلى النخلة حيث بدايات سعفها، ويضرب هذا المثل لمن يربح في تجارته ربحا عظيما، أي أنه يوصله أو وصله من الخير لدرجة لا يمكن توقعها.

0: ما زلنا أيها الأحبة ننهل من ذات المساجلة التي أوردنا فيها قول الشاعر المحضار في بداية هذه الحلقة لنصل إلى رد وجواب الشاعر ثابت السعدي الذي قال: انت مداري بالمحبة ما بغت إنساني تحيل، رغم الصعوبة في فرائضها لها أقبال، والغشم فيها في البداية كان كل ما رسخت نتعقل، وطريقها ما تعتبر وعرة بغت سيقان ورجول. مرة أخرى نعود لعلل القلب وما يمسه من مشاعر. نعم، هي المحبة، المحبة التي تنمو بالصدق وتزدهر بالصراحة بعيدا عن الحيل والتحايل، ورغم أن دربها وعرة ومسالكها صعبة إلا أن لها أقبال من المحبين. دروبها وعرة، مسالكها صعبة، ولكنها لها أقبال من المحبين الذين يحبون. قد تكون البدايات فيها نوع من الطيش والتهور، لكن مع النضج واكتمال العقل وفهم الحياة بصورة صحيحة تتضح معانيها بوضوح كامل. هي في كل حال كما قال ثابت السعدي، وطريقها ما تعتبر وعرة بغت سيقان ورجول. وأجمع الكثير على أن مسالكها رغم النضج واكتمال العقل ما زالت تشوبها الصعاب. يعني المحبة وعرة وعرة.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارمة لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الأكارم، مستمعي أثير إذاعة المكلا، من ضباطي وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية وكل أهالينا في ربوع حضرموت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار.

إن الشائعة ليست كلام واتساب. في القانون العسكري الشائعة تعتبر خيانة غير مباشرة، والشائعة هي معلومة كاذبة أو ناقصة تنتشر بسرعة في أوساط الجنود بهدف ضرب الثقة بين الجندي وقائده، إضعاف الروح المعنوية، كشف تحركات الوحدات للعدو. لماذا الجندي هو الهدف الأول للشائعة؟ لأن العدو اليوم لا يستطيع أن يهزمك بالسلاح، فيحاول أن يهزمك من داخل عقلك. الحوثي والقاعدة وداعش يستخدمون ثلاثة أنواع من الشائعات: شائعة الرواتب، الرواتب سوف تتأخر لثلاثة شهور، القيادة تقوم بسرقتها، الهدف من هذا يجعلك تكره قيادتك. ثانيا شائعة الانسحاب، اللواء الفلاني انسحب وسلم الموقع، الهدف يجعلك تترك موقعك خوفا من هذه الشائعة. ثالثا شائعة الخيانة، القائد الفلاني باع واتفق مع العدو، الهدف يجعلك تترك وحدتك تقاتل بعضها بالشك. في حرب 48-70% من هزيمة الجيوش العربية كانت بسبب الشائعات. الجندي الذي يصدق شائعة واحدة يفقد 50% من تركيزه القتالي. الشائعة داخل المعسكر تنتشر أسرع من طلقة الكلاشينكوف بست مرات. إذن كيف تتعامل مع الشائعة كجندي محترف؟ قاعدة الثلاثة لا: لا تصدق أي خبر تسمعه في الميدان أو الواتس دون ختم من المركز الإعلامي أو من عمليات اللواء، اعتبره كذبا حتى يثبت العكس. لا تناقش، لا تجلس تشرح الشائعة لزملائك وتقول سمعت أن أنت بهذه الطريقة أصبحت أنت ناشر الشائعة. لا ترسل، ممنوع منعا باتا تحويل أي رسالة صوتية أو خبر عسكري في قروبات الواتس حتى لو كان من صاحبك. مصدر المعلومة الوحيد هو المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. العقوبة العسكرية لناشري الشائعة حسب القانون العسكري اليمني: نشر الشائعة التي تضر بالروح المعنوية أو بالأمن العسكري يعتبر جريمة عسكرية، عقوبتها السجن والطرد من الخدمة لأنها تعتبر مساعدة للعدو. أيها الجندي، سلاحك يحمي جسدك ووعيك يحمي سلاحك. العدو يتمنى أن تترك بندقيتك، ولكنه يتمنى أكثر أن تترك عقلك. لا تكن جسرا يعبر عليه العدو إلى داخل معسكرك. على العهد باقون وعلى الوعي صامدون بإذن الله.

0: هاتفك أثناء العمل. أثناء العمل
1: يعرضك
0: للخطأ. أيها الجندي المغوار، يا من تحمل البندقية في الميدان، هل تعلم أن في جيبك سلاحا آخر قد يكون أخطر عليك من رصاصة العدو؟ إنه الهاتف الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي. في الماضي كان العدو يحتاج إلى جاسوس ليعرف أين أنت وكم عددكم ومتى تتحرك. اليوم نحن بأنفسنا نعطيه كل شيء مجانا. صورة لك بالبزة العسكرية وأنت في المعسكر تنشرها على الواتس، مقطع فيديو لتحريك قوة تصورها لتظهر حماسك، رسالة صوتية تشكو فيها من نقص في المعسكر لصديقك، تحديد موقع أنا الآن في النقطة الفلانية. كل هذه أخطاء قاتلة. أنت لا تنشر صورة، أنت تنشر معلومة عسكرية، والمعلومة في زمن الحرب تساوي دم. كم من جندي استهدف بسبب صورة، وكم من موقع انكشف بسبب بث مباشر، وكم من إشاعة هدمت معنويات كتيبة كاملة ومصدرها جندي على حسنية. أيها الأبطال، هاتفك ليس للمعسكر، اتركه في بيتك أو في أمانات القيادة، وإذا كان لابد فاستخدمه بوعي. لا تصور موقع، لا تحدد تحركات، لا تنشر أسرار وحدتك، ولا تكن مصدرا للإشاعات. تذكر العدو يتابع صفحاتك أكثر مما يتابعها صديقك. أيها الجندي، بندقيتك تحمي صدرك، ولكن وعيك يحمي زملائك ووطنك. كن جنديا في الميدان وجنديا في هاتفك، فالحرب اليوم حرب معلومة، ومن حفظ لسانه وهاتفه حفظ دمه ودم إخوانه. احفظ سر وحدتك تحفظ حياتك، ولا عاش الخائنون والمتهاونون.

من أخبار قيادة المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. قائد المنطقة العسكرية الثانية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام ويشيد بجهود اللجنة مع مشروع مسام. رئيس شعبة التوجيه المعنوي ينفذ زيارات ميدانية للقطاع الشرقي لخفر السواحل ومعسكر الإرسال الإذاعي الشهر. من العناوين إلى التفاصيل. استقبل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني صباح يوم الأحد الماضي بمكتبه في مقر قيادة المنطقة رئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام اللواء الركن أمين صالح الأقيلي، وذلك بحضور رئيس شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية العميد صالح هيثم محضار. ورحب قائد المنطقة العسكرية الثانية بزيارة رئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة في مجال التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب وما تطلع به من مهام إنسانية تهدف إلى الحد من مخاطر الألغام وتأمين المناطق المتضررة بما يسهم في حماية حياة المدنيين وتعزيز سلامة المجتمعات المحلية. وثمن اللواء اليميني ما تقدمه اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام بالتعاون مع مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أحد برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من جهود في إزالة الألغام ومخلفات الحرب والتعامل معها وفق الإجراءات الفنية المتخصصة. وأكد قائد المنطقة العسكرية الثانية أهمية استمرار وتطوير أوجه التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مخاطر الألغام ومخلفات الحرب لما لذلك من أثر مباشر في حماية الأرواح والممتلكات وتهيئة الظروف الآمنة أمام المواطنين للاستفادة من الأراضي والمناطق التي قد تشكل مخاطر نتيجة وجود الألغام أو مخلفات الحرب. من جانبه أعرب رئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام اللواء الركن أمين صالح العقيلي عن تقديره لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بما يعزز جهود التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب ويدعم الأعمال الإنسانية المرتبطة بتطهير المناطق المتضررة. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل اللجنة وشعبة الهندسة العسكرية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم جهود السلامة العامة ويسهم في الحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب في المناطق المستهدفة. نفذ رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية العميد يسر خير الله بخير الله ومعه ضابط التوجيه المعنوي النقيب سليمان زيد باكروان والنقيب هيثم جمعان بالأحول زيارات ميدانية تفقدية إلى القطاع الشرقي لقوة خفر السواحل بمديرية الريدة وقصيعر ومعسكر الإرسال الإذاعي بمديرية الشحرة التابع
للواء الثاني دفاع ساحلي، وذلك ضمن برنامج النزولات الميدانية لشعبة التوجيه المعنوي. وتهدف الزيارات إلى الاطلاع على أوضاع المنتسبين من الضباط والأفراد والوقوف على مستوى الجاهزية والروح المعنوية ومتابعة سير أعمال التوجيه المعنوي، التعرف على أبرز الاحتجاجات والملاحظات. ففي القطاع الشرقي لخفر السواحل بقصي عر كان في استقبال رئيس الشعبة ركن التوجيه المعنوي بقوة خفر السواحل الرائد عبد الله الجويد باسلوم ورئيس أركان القطاع النقيب ماهر بن سعد وعدد من ضباط وأفراد القطاع، حيث استمع العميد باخير الله إلى إيجازي حول طبيعة المهام والواجبات المنفذة ومستوى الانتشار وآلية سير العمل. وفي معسكر الإرسال الإذاعي بالشهر كان في استقباله قائد المعسكر النقيب سالم الجابري وعدد من ضباط وأفراد المعسكر، واستمع إلى إيجاز حول مهام المعسكر ومستوى الجاهزية. وأشاد العميد باخير الله بالجهود التي يبذلها منتسبو القطاعين في أداء المهام والواجبات الموكلة إليهم، مؤكدا أهمية المحافظة على مستوى الجاهزية ورفع كفاءتها بصورة مستمرة. وأكد أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تولي الزيارات والنزولات الميدانية أهمية كبيرة باعتبارها إحدى الوسائل المباشرة للوقوف على واقع العمل والاستماع إلى منتسبي القوات المسلحة وتلمس احتجاجاتهم. وفي إطار البرنامج التوعوي قدم رئيس الشعبة محاضرتين توعويتين لمنتسبي القطاع الشرقي ومعسكر الإرسال، تناولتا أهمية اليقظة والانضباط والالتزام بالمهام والتعليمات والتحلي بالمسؤولية والوعي والعلاقة التكاملية بين الجاهزية القتالية والجاهزية المعنوية.

إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم. لكم أجمل تحية من الإشراف العام المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم أحمد عمر ووجدي ربيع، ومن الإخراج عبد الله عيضة حسين الحمودي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والأمان في أوساط المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار. إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد
1: أم عمر.
0: أيوة
1: كيف حالك؟ أول شيء
0: الحمد لله بخير.
1: كنش وام عشد الشبوط واهن ديلة
0: وافيهن. تعال شوف الغب، قال لي غبقتها
1: غبقتك كيف ولقيتي؟
0: استلمت الراتب وعبارة عند صاحب الخضرة،
1: قلني نشوف بقى على خضرة وموز
0: وعد ماشي بسهل يجي دحين.
1: كنهن حرات
0: حق الشمس اللي
1: حق الشمس
0: وصلت للدار.
1: أيوة
0: محصل نص الخضرة، ما هي دي اللي شليتها؟
1: كما هي دي؟
0: والله اني لقطت حبة حبة
1: وتقليد
0: من دريبة. اني لقطت، شوفيني البطاطس لقطتها بالحبة والطماطم والخضرة الباقية.
1: طيب وبعدين؟
0: وهو يزلي، اللهم الميزان مش قدامي.
1: وين؟
0: تحت مطروح حقه الميزان.
1: وين تحت؟
0: تحت البسطة حقه هنا في الدكة حقته في تحت، يعني ما نقدر نشوفني من فوق. قاعدة لقطت وهو زنلية وشليته وحطيته في الكيس، عن معي كيس كبير.
1: ايوه
0: عشان ما عشان الجيران، انت عارف بعض الجيران يوم يشوفون الحياه معك كده منظوره تكون
1: منظوره. ايوه
0: وجيت فرحانه نطحطح بالكيس، حياه محسني بفرح محمد سكينه. أيوة. اني جبت خضره جديده طريه.
1: ايوه ايوه بعدين
0: شو فيها؟
1: اوكي
0: شو فيها؟
1: وادي كانت شويه ما عملتني دواء، كانها خايسه. وادي
0: ايوه تعصر كلها،
1: كانها مخضره.
0: ايوه والبطاطس شفتيها في فجر مفيره من كل مكان.
1: لا ما هو كده وبس. يا ابوي من ده اللي غشش بك انت؟ لقطتيها وطلعت خايسه. ما بيقع يوم عمر رش قعدتي فوقها.
0: ما بيقع ما يقع
1: قعدتي فوقها في الباص.
0: ما يقع لا مش ماسكتها كده هنطحطح بها بيدي.
1: ودلوال الموضوع
0: محاديت بها
1: دلوال الموضوع. تقولي غير ما هو اللي يوم الميزان تحت يطرح الزين على شق ويطرح لش من الخايس اللي تحته. والله كيف
0: والله من دريب انا شفته. ايه ونزل حاجات من فوق الكيس ويوزن.
1: ايوه
0: على اساس انها زايده هنديله.
1: اها
0: وشال حاجات ثانيه وحطها فوقها. بس ذاك الوقت كان حسي انه خلاص يعني بشله وبتوكل. عاد فكرت انه نشوف القراطيس قبل ما نحطها في الكيس حقي.
1: والحلو بالقار يخلطونه.
0: الحين القار القار اكثر من الحلو. شوف القراطيس
1: من الزين حقش دي.
0: ايوه وحط الشين
1: وحط الشين.
0: ايوه
1: وربي بيحاسبه
0: صح
1: وبيعطيه على قدر النية اللي لقاه. يعطي ربي غافل.
0: لا لا
1: العشيم هو اللي لقاه الشوك ذي. بقعة غالية يا أم عمر وعاد يلقون كده عادهم.
0: وش بيودي نحن عادهم كان بعيد يا محمد.
1: لا ما انت تاني مرة بتبتين عنده.
0: لا مع بروح عنده مرة تاني.
1: لا ماني بروح. قولي لا
0: له في المطراق. له في المطراق ده بعبر المطراق تاني اللي هناك.
1: نقول لش وصفيني ني
0: شفتي بابتلو. شفتي دار خالتش صفية دك
1: حتى طلع
0: هون مع اللفة هي دي
1: مع اللفة.
0: ايه وهون هو
1: شفي ما ودابش انت في هود المكان وبقعة عندش كدية مسدوحة كلها في مسد عمر واضحة.
0: عبرت هون حصلت دي قلت يلا قد شهون مع بعبرنا ذاك المكان.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. لا لا ما دي يعني وابغوا بالله الرسول واقع عليه الصلاة والسلام من غشنا
0: ليس منا
1: وابغوا بالمغالطة هيدي.
0: خلاص بابا ينفق بضاعته.
1: بس الحين يعني نفسه بياكلها حلال بياكلها حرام اللي شلوا عليه.
0: هو عنده انش انت اشترتي هو باع وانتهى الامر.
1: لا بس ما يقع تلقط الزين لقط كسر الميزان وتطرح العوف. ما يقع.
0: ايوه
1: ما يقع. لا ببتلهني ما بسكت له.
0: نروح نوياش
1: بس
0: اني ما بتكلم
1: ني اللي بتكلم بتكلم انت بتلاقين واعي.
0: وطيب دحين وش بيودينا احنا هناك ثاني يوم بتكون خيست اكثر عاده.
1: ما يقول شيء ما بدبها ثاني يوم اني بطرحها له في التلاي دحين. لا تلمسينها انت خليها هو
0: شبوطها هو
1: خليها
0: خلاص عندك.
1: واني بطرحها في التلاي وغدوه بالعافيه بابتني وياش وبسمعه حقه في مسمعه وبخليه يدخلها من هنا ويخليه في مسمعه وهو كيفه.
0: عندك
1: ايوه عندي
0: عندك شبو عندك
1: معلش.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

هذه إذاعة المكلة، مستمعين الأعزاء، في الساعة الثانية نقدم لكم نشرة الأخبار، الزميل عماد أحمد بن عامل. إلى ذلك الحين تستمعون إلى محمد جمعة خان في ألحانه وكلمات صالح مخروش، بربك قل لي.

الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مستمعينا الأكارم الأطيب تحية من إذاعة المكلا، ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الثانية. يقرأ النشرة عماد أحمد بن هامل. في هذه النشرة، عضو مجلس القيادة الخنبشي يعزي في وفاة المقدم حسن بن عمر باجوها المرشدي السيباني. محافظ حضرموت يشهد اختتام دورتي حماية الشخصيات والصاعقة بكلية الشرطة بحضرموت. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يطلع على سير العمليات العسكرية في جبهات الصبيحة. الوكيل التميمي يفتتح ورشة بسيئون حول إنتاج وتسويق واستهلاك القمح المحلي. وإذاعة المكلا تحتفي بذكراها 59. من المقدمة إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة المقدم حسن بن عمر باجوها المرشدي السيباني، أحد مقادمة وعقلاء قبائل سيبان، الذي وفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة مجتمعه. وأشاد المحافظ الخنبشي بمناقب الفقيد ومكانته الاجتماعية، مشيرا إلى أنه كان من عقلاء حضرموت المعروفين بالحكمة والرأي السديد، وأسهم بما عرف عنه من رجاحة العقل وحسن المشورة في معالجة وحل العديد من القضايا والإشكالات وإصلاح ذات البين وتعزيز التآخي والتماسك الاجتماعي. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد وذويه وآل المرشدي وقبائل سيبان كافة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا حفل اختتام الدورة الأولى حماية الشخصيات والفرقة الثانية صاعقة بكلية الشرطة بحضرموت، بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالعيدين الوطنيين لثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. وفي كلمته خلال الحفل، نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي تهاني فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر التي أنهت حكم الإمامة وأرست مبادئ الجمهورية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون. وأشار الخنبشي إلى ما تخوضه القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها من معارك للدفاع عن الوطن ومؤسساته، محيّن المقاتلين من أبناء حضرموت المشاركين إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات في معارك الدفاع عن الوطن، مؤكدا أن تضحياتهم ستظل محل تقدير واعتزاز، وأن دماء الشهداء ستبقى شاهدا على إسهام أبناء المحافظة في معركة استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد الخنبشي أهمية مواصلة بناء القدرات العسكرية والأمنية وتسليح منتسبي القوات المسلحة والأمن بالمعارف والمهارات الحديثة بما يعزز جاهزيتهم البدنية والميدانية، ويرفع مستوى الانضباط والكفاءة والقدرة على تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية بكفاءة واقتدار، مثمنا الجهود التي تبذلها قيادة كلية الشرطة في تأهيل الكوادر الأمنية والعسكرية، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهامها في دعم جهود بناء القدرات وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية.

0: من جانبه أكد مدير كلية الشرطة بحضرموت العميد الركن الدكتور صالح التميمي أن تخريج هذه الدفعات يمثل امتدادا لجهود الكلية في التعليم والتدريب والتأهيل وإعداد كوادر أمنية وعسكرية مؤهلة وفق الأساليب والبرامج الحديثة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الجريمة بمختلف أشكالها، مثمنا اهتمام عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت ووزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر لكلية الشرطة وبرامجها التدريبية والتأهيلية. وشهد حفل اختتام الدورات التي تخرج منها 171 متدربا من المستوى الرابع بالقسم العام صاعقة و156 متدربا من المستوى الثالث حماية الشخصيات استعراضا عسكريا لعدد من الوحدات، إلى جانب تقديم نماذج من المهارات والتطبيقات الميدانية التي تلقاها المتدربون خلال فترة التدريب، فيما جرى تكريم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت تقديرا لاهتمامه ودعمه لقيادة كلية الشرطة وبرامجها التدريبية والتأهيلية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أمس على سير العمليات العسكرية والموقف الميداني لأبطال القوات المسلحة المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهات الصبيحة في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري، استمع الفريق الصبيحي من الضباط والقيادات الميدانية إلى شرح مفصل حول سير العمليات العسكرية والمستجدات في الجبهة ومستوى الجاهزية والانضباط. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على رفع مستوى الجاهزية والانضباط واليقظة الدائمة والاستعداد الكامل للتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات الميدانية والتصدي لأي محاولات تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأشاد الفريق الصبيحي بمستوى الثبات والجاهزية التي يتحلى بها المقاتلون في مختلف الجبهات والمواقع، مؤكدا أن صمودهم وثباتهم يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية وحماية أمن واستقرار المنطقة. كما أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الجبهات في مختلف المواقع والمحافظات تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة العسكرية والسياسية، مثمنا مواقف القيادات العسكرية والميدانية والمشايخ وأبناء الصبيحة وما يجسدونه من مواقف وطنية في الدفاع عن الوطن ومكتسباته والحفاظ على وحدة الصف والتماسك والاستعداد الدائم للتعامل مع أي تطورات ميدانية. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي أمس ورشة عمل عن القمح المحلي بين الإنتاج والتسويق والاستهلاك، نظمها مكتب الزراعة والري بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء. وأكد الوكيل التميمي أهمية النهوض بإنتاج القمح المحلي باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمزارعين والمنتجين والقطاع التجاري والبحثي بما يسهم في تحسين الإنتاج والجودة وفتح قنوات تسويقية فاعلة للمنتج المحلي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث الزراعية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، فيما أشار كل من مدير مكتب الزراعة والري المهندس محمد بن شيخان ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء طه السقاف إلى القضايا المتعلقة بإنتاج القمح المحلي وسبل تطويره وأهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الزراعي والقطاع التجاري لدعم المنتج المحلي وتسويقه. النبأ الأخير في هذه النشرة: تحتفي إذاعة المكلة اليوم بذكرى انطلاقتها 59 التي بدأت في 28 من سبتمبر عام 1967 لتظل منذ ذلك التاريخ صوت حضرموت الأول ورسالة إعلامية متجددة في خدمة المجتمع. وأكدت المدير العام للإذاعة الأستاذة أفراح محمد جمعة خان أن إذاعة المكلا ظلت مسيرة عطاء متوهجة، وأكدت وواكبت المنعطفات التاريخية التي شهدتها حضرموت والوطن عموما، ونقلت عبر أثيرها رسائل توعوية وتنويرية أسهمت في تعزيز حضور الإذاعة في تبني قضايا المجتمع الحضرمي. تفاصيل أوفى في متابعتنا الإخبارية عقب هذه النشرة مباشرة. من إذاعة المكلا قدمت لحضراتكم نشرة أخبار الثانية، حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية سالم محروس، نفذها على الهواء مباشرة معتز سالم أشعث. شكرا لطيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. إذاعة المكلا تحتفي بذكرها 59، أثير المكلا سيمفونية الضوء والذاكرة. المدير العام لإذاعة المكلا تؤكد أن الإذاعة نشوذة حضرموت المتجددة. التاريخ والإعلام جدل التنافر وتطلعات التكامل. منتدى عميد الوفاء فضاء حضرمي للحوار الثقافي. متابعات شكري نصر مرسال. في حضرة الذكرى تتوهج الأصوات كما تتوهج النجوم في سماء المكلا، وتغدو الكلمة لحنا ينساب عبر الأثير شاهدا على مسيرة إعلامية حملت على أكتافها رسالة التنوير والتواصل. وإذاعة المكلا التي انطلقت في 28 من سبتمبر عام 1967 ما تزال اليوم بعد 59 عاما تكتب فصولا جديدة من مصفوفة العطاء، وتغني بذاكرة الوطن، وتبث منابر الضوء في دروب حضرموت. ومن عتبات المناسبات تحتفي إذاعة المكلا بهذه المحطة التاريخية التي أرست دعائم الإعلام المحلي منذ عام 1967 لتظل صوت حضرموت الأول ورسالة إعلامية متجددة تتناغم مع طموحات العصر ومخرجات الإعلام الحديث. وفي كلمة بهذه المناسبة أكدت المدير العام لإذاعة المكلا الأستاذة أفراح محمد جمعة خان أن إذاعة المكلا ظلت مسيرة عطاء متوهجة بدأت إشراقاتها ذات صباح من مدينة المكلا لتواكب المنعطفات التاريخية التي شهدتها حضرموت والوطن عموما، وتنقلها عبر أثيرها في وعاء توعوي تنويري يخدم المجتمع ويعزز حضوره الثقافي. وأوضحت الأستاذة أفراح محمد أن قيادة الإذاعة تقف اليوم على أرضية إعلامية صلبة تستعيد خلالها أبرز محطات إشراقتها الممتدة لعقود وما قدمته من أدوار تنويرية في خدمة المجتمع الحضرمي، إضافة إلى إسهاماتها في مواكبة الأحداث والقضايا التي تهم أبناء حضرموت. وأضافت أن الإذاعة ستواصل دورها التوعوي والتنويري بمصفوفة من قدراتها الإعلامية المتخصصة لتظل منبرا راسخا وصوتا أصيلا لحضرموت، مؤكدة أن الذكرى 59 تمثل محطة تاريخية مهمة تجسد يوما مشهودا صنعه جيل من الإعلاميين الذين آمنوا برسالة الكلمة الصادقة وتوارثوا معنى الإخلاص في فنون العمل الجاد والمثمر. كما أشادت الأستاذة أفراح محمد خان بواقع الدعم المتواصل الذي تحظى به الإذاعة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، والذي أسهم في تمكين الإذاعة من أداء رسالتها المهنية باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية العريقة في المحافظة بما يعزز حضور حضرموت وقضاياها العادلة في مختلف المراحل. وللحديث بقي نتابعها معك عزيزي المستمع في هذه الذكرى البهية، حيث نفتح الميكروفون لمدير عام إذاعة المكلة الأستاذة أفراح محمد جمعة خان التي أوضحت في تصريحها قائلة:
2: إذاعة المكلة طبعا تحتفي بالذكرى 59 لتأسيسها. نؤكد طبعا على مواصلة هذه الرسالة الإعلامية، ونحن نحتفي كما قلت بالذكرى 59 لتأسيس إذاعتنا الحبيبة، ونستذكر إذاعة المكلة مسيرة إعلامية بدأت في 28 من شهر سبتمبر من عام 1967، يوم انطلق صوت الإذاعة من المكلة ليكون حاضرا في مختلف المحطات، حاضرا في مختلف المنعطفات التاريخية التي شهدتها حضرموت. طبعا تقف إذاعة المكلة أمام هذه الذكرى بوصفها تاريخ، بوصفها محطة فارقة في تاريخ الإعلام المحلي، تستعيد خلالها محطات من مسيرتها الممتدة وما قدمته من أدوار إعلامية، أدوار تنويرية في خدمة المجتمع، إلى جانب إسهامها في مواكبة الأحداث والقضايا التي تهم أبناء حضرموت. طبعا إذاعة المكلة ستواصل، نقول بإذن الله تعالى، دورها التنويري والإعلامي في خدمة المجتمع، وستظل صوت حضرموت الأول. أن الذكرى طبعا 59 لتأسيس إذاعة المكلة بالنسبة لنا تمثل محطة تاريخية، محطة مهمة في مسيرة المؤسسة، وتجسد يوما من أيام الدهر الذي صنع بأياد مخلصة وأجيال أيضا آمنت برسالة السامية، وهي رسالة الإعلام وأهمية الكلمة الصادقة والصوت في خدمة المجتمع، وأن هذا الدور، أي دور إذاعة المكلة الهام والتي تقوم به الإذاعة، يأتي في ظل اهتمام ودعم متواصل من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، الذي يولي قطاع الإعلام وفي مقدمته إذاعة المكلة يولي اهتمام خاص بهذه الإذاعة، انطلاقا من أهمية الرسالة الإعلامية في خدمة المجتمع وتعزيز حضور حضرموت وقضاياها. طبعا هذا الدعم أسهم في مساندة الإذاعة وتمكينها من أداء رسالتها المهنية والحفاظ على حضورها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية العريقة في المحافظة. وتواصل إذاعة المكلة اليوم ونحن نحتفي بهذه الذكرى، تواصل مسيرتها مستندة إلى إرث إعلامي يمتد لتقريبا 6 عقود، ونتطلع نحن أيضا إلى مواصلة هذا الحضور المميز والمتميز في المشهد الإعلامي بما يواكب تطورات المرحلة، ويحافظ على مكانة هذه الإذاعة في الذاكرة، خصوصا ذاكرة أبناء حضرموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرموت، حيث تتعانق الذاكرة مع الحاضر وتتناثر حكايات الأجداد بين أروقة الفكر، شهد منتدى عميد الوفاء الثقافي بمركز حضرموت للدراسات التاريخية والنشر والتوثيق فعالية علمية حملت عنوانا مثيرا للتأمل، التاريخ والإعلام، علاقة تنافر أم تكامل؟ قدمها رئيس مؤسسة حضرموت التراث والتاريخ والثقافة الأستاذ خالد سعيد مدرك. كان اللقاء بمثابة نافذة تطل على جدلية قديمة متجددة، حيث يتقاطع الماضي مع الحاضر ويطرح السؤال الأزلي: هل الإعلام خاتم للتاريخ أم منافس له؟ وأوضح الأستاذ خالد سعيد مدرك أن المحاضرة سعت إلى اكتشاف طبيعة العلاقة بين الإعلام والتاريخ، وهل هي علاقة تكامل تثري المجتمع أم تنافر يضعف رسالتهما. وقد قسمت المحاضرة إلى ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول تعريفات مختصرة لمفاهيم ومصطلحات التاريخ والإعلام، حيث برز التاريخ كذاكرة الأجيال ومنهجية الأحداث الماضية، فيما ظهر الإعلام كأداة لنقل الأخبار والمعلومات الصحيحة لبناء رأي عام وواع. المحور الثاني نماذج واقعية تظهر مسألة التكامل أو التنافر بين الإعلام والتاريخ، مع إبراز أمثلة من الواقع المحلي والعالمي. أما المحور الثالث جاء لتسليط الضوء على الجوانب الفاعلة والعاجلة لتعزيز التكامل بين الإعلام والتاريخ، بما يسهم في نشر التثقيف والتنوير ويخدم عجلة التنمية المجتمعية. وأكد الأستاذ مدرك أن الإنسان كائن تاريخي، وأن التاريخ هو الذاكرة الجمعية التي تصنع وعي المجتمع، بينما الإعلام هو المرآة التي تنقل الحقائق وتسهم في تشكيل الرأي العام. ومن هنا فإن العلاقة بينهما ليست مجرد جدل نظري، بل هي مسؤولية عملية تستوجب التكامل والتعاطف من أجل خدمة المجتمع وتوعيته. لقد حملت المحاضرة رسالة عميقة مفادها أن التاريخ بلا إعلام يبقى حبيس الكتب، والإعلام بلا تاريخ يفقد جذوره وعمقه. ومن هنا فإن تكاملهما هو السبيل لصناعة وعي حضاري متجدد ينهض بالمجتمع ويثري مسيرته التنموية والثقافية. وبقية الحديث في تفاصيل الأستاذ خالد سعيد مدرك، الذي أوضح للإذاعة قائلا:
3: تشرفنا بتقديم محاضرة في منتدى عميد الوفاء الثقافي لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، وذلك بمقر المركز بالمكلا، وعنوان المحاضرة: التاريخ والإعلام تكامل أم تنافر. والهدف من المحاضرة هو محاولة معرفة طبيعة العلاقة ما بين التاريخ والإعلام، وهل هذه العلاقة تتسم بالتكامل أم التنافر. ومن أجل فهم أفضل لمضمون المحاضرة ومحتواها قسمناها إلى ثلاثة محاور. المحور الأول يتضمن تعريفات مختصرة لمفاهيم ومصطلحات التاريخ والإعلام. المحور الثاني قدمنا فيه نماذج وأمثلة واقعية على وجود التكامل من عدمه بين التاريخ والإعلام. والمحور الثالث سلطنا فيه الضوء على المهام المهمة والفاعلة والعاجلة لتقوية وتعزيز عوامل التكامل والتعاضد ما بين التاريخ والإعلام حاليا ومستقبلا، بما يسهم في زيادة التثقيف والتنوير المجتمع وتوعيته وتوجيهه سعيا نحو تطور المجتمع وتنميته. أنا قدمنا بعض التعريفات الخاصة لمفاهيم ومصطلحات التاريخ والإعلام في المحور الأول. من هذه التعريفات لعلم التاريخ أن التاريخ هو الدراسة المنهجية للأحداث الماضية. إنسان كائن تاريخي، تاريخ ذاكرة الأجيال، والتاريخ يصنع الوعي للأجيال. وفيما يتعلق بالإعلام، بتعريفات الإعلام قلنا أن الإعلام هو تزويد الجماهير بالأخبار الصحيحة والمعلومات الصادقة والحقائق الثابتة على التي تساعدهم على تكوين رأي عام واعي. والإنسان قالوا له كائن تاريخي، وكذلك الإعلام يقال بالنسبة للإنسان، يقول إن الإنسان كائن تاريخي. لأنه التاريخ يتعلق بالإنسان منذ ولادته، وكذلك الإعلام يتعلق بالإنسان منذ ولادته أيضا. من أبرز النتائج والأمثلة التي قدمناها بعد دراسة معمقة ودقيقة، توصلنا بعد دراسة معمقة ودقيقة لعلم التاريخ والإعلام، توصلنا إلى أن هناك علاقة بين علاقة التكامل بين التاريخ والإعلام.
1: مستمعينا في كل مكان، متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات شكري نصر مرسال من التحرير، عبد الله عيضة حسين من الإخراج، مدلنا بكود من التقديم. إلى اللقاء.

0: الأخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.
2: مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وينبوع جديد من ينابيع الحياة، نمضي فيه من منبعه بمحاذاة مجراه إلى مصبه، أخذين من تجارب البشر ومن المقولات التي قيلت من البشر تجارب.

هذه عبارات أحببنا أن ننقلها لكم من تجارب أصحابها. تقول إحداها: جرح الحقيقة أحسن وأفضل من العيش بالأوهام. فعلا أيها الأعزاء والعزيزات، المصارحة والحقيقة وإن كانت قاسية أفضل من العيش في سراب الوهم، وأن تصدمك الحقيقة بمرارتها أفضل من الاستمرار في العيش في وهم لابد وأن يظهر يوما ما. وهذه عبارة أخرى تقول: كل ما حولنا يتغير، أحيانا نخسر الأصدقاء والأحباب، الحياة لا تقف بسبب شخص ما. نعم، فالتغيير سنة الله في كونه، وكما نتغير نحن كلما كبرنا ونضجنا، ومع التغيير تتغير القناعات لدينا، وربما تكشفت لنا حقائق لم نكن نراها من قبل. نكسب حينا، نعم، نخسر حينا أو أحيانا، والحياة تستمر بين مجيء وذهاب، بين كسب وفقد، بين مكسب وخسارات.

0: أعزائي عزيزاتي، وهذه أيضا عبارة أخرى ذات معنى تقول: نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين، ونصف الأدب عدم التدخل فيما لا يعنيك. أحبتي، مراقبة الناس تتعب الإنسان، لأنه سيقارن بين حياته وحياتهم وما لديهم وما لديه، لذا ماذا سيجني الإنسان من ذلك غير التعب؟ كذلك من الأدب أن تدع الناس وشأنهم ولا تتدخل فيما لا يعنيك، ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جميل الكلام أيضا صدفتنا هذه العبارة: لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين، الأولى لك معزة والثانية تراها لك مذلة. فعلا أحبتي، لا تلح في طلب الشيء من شخص، فكرامتك أكبر من أن تريقها على عتبات السؤال. فمن أجاب طلبك من أول مرة توجهه له، فقد حفظ لك ماء وجهك من أن تريقه في المرة الثانية. وهذه عبارة تقول: من العجب أن تعرف قدر الخالق ولا تحبه، وأن تعرف قدر غضبه ثم تعصاه. نعم، ذروة الإيمان أيها الأحبة محبة الله سبحانه وتعالى، وكيف لا نحبه سبحانه ونحن نتأمل كرمه ونعمه التي منحنا إياها والتي أنعم بها علينا، وهي لا تحصى ولا تعد. فكيف بمن أدرك تلك النعم ثم أغضب ربه وعصاه وهو يعلم يقينا ثواب الله تعالى للمؤمن وعقوبته لغير المؤمن. ضيف الحلقة. مستمعين الكرام، تفخر حضرموت بالعديد من الهامات الحضرمية. وذات يوم كان الشاعر الحضرمي الكاتب الكبير علي أحمد باكثير: ولو ثقفت يوما حضرميا لجاءك آية في النابغين. الكثير من الحضارة انطرقوا أبواب النبوغ في كل المجالات، منها من طرقه في مجال الطبي أو الصحي أو التعليمي أو التربوي أو غير ذلك من المجالات التي منحت حضرموت أوسمة، ومنحوا حضرموت أيضا أوسمة كثيرة. اليوم نحن أمام ضيف من الهامات الحضرمية طرق بابا آخر لم نذكره في مقدمتنا، سندعه يعرف بنفسه وسنتحدث معه وسنتحاور عن تجربته التي ستكون ينبوعا من ينابيع الحياة. مرحبا بك ضيفنا.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وأنا سعيد أيضا أتشرف بالجلوس معكم في الإذاعة، ويعني الطرح كثير من الأمور الشخصية، وهي أول مرة تحصل معي أنه يحصل لقاء شخصي. سبق أن أتيت إلى الإذاعة أكثر من مرة لمناقشت كثير أمور متعلقة بالقضاء والمشاكل وهموم المحافظة. الاسم القاضي طه عمر محمد الهدار، مواليد يوليوز 1960، طبعا مواليد المكلا، ومسقط الراس في ديس المكلا، ولكن انا من ابناء الحي الشهيد خالد، وتربيت ترعرعت فيها طفولتي وشبابي هناك. درست في مدارس حي الشهيد اللي هي مدرسة الكفاح والشهيد والجلاء الابتدائية طبعا، والثانوية في ثانوية المكلا سابقا، الآن ثانوية بن شهاب. ثم تغربت في هذا البلاد في إطار اليمن، ولكن كان غربة عن المكلا وعن المكلا وعن الأهل، من لحج إلى عدن إلى صنعاء، ثم مرحلة العمل التي طالت فترة طويلة لتنقلاتي خارج المكلا. مريت عدة مراحل سنتطرق إليها إن شاء الله في إطار هذا اللقاء.
0: نعم، ذاتي طه عمر الهدار، لو نتحدث عن البدايات، مسقط الرأس ديس المكلا، لو نتحدث عن ديس المكلا ليس كما نراها الآن، ديس المكلا التي كانت بساتين وينابيع وكانت متنفس لأهل المكلا العتيقة.
1: طبعا الكل يعلم ديس المكلا كانت متنفس، كانت يعني كلمة ديس يعني بدها متنفس،
0: ومن ليست كما نراها الآن.
1: أيوة، كانت منطقة زراعية وملاعب كرة قدم وساحات وهواء وانطلاق. طبعا مسقط الرأس في ديس المكلا لظرف خاص، أنا طبعا والدي ووالدتي من حي الشهيد.
0: نعم.
1: وتربيت في حي الشهيد في وحدة بن جوهر، ولكن في فترة من الفترات جدتي اللي هي والدتي انتقلت للسكن في ديس المكلا في بيت أهل الخشر الله يذكرهم بالخير. وطبعا عادة المرأة قرب الولادة تذهب إلى
0: بيت أهلها،
1: بيت أهلها عند أمها. هي تربت يتيمة والدتي الله يرحمها، وقرب الولادة ذهبت إلى أمها وولدت هناك. وفترة الولادة والفترة الأولى يعني،
0: لكن كنت على اطلاع بالمنطقة،
1: لكن أيوة لكن بقيت على ارتباط بديس المكلا، لأنه أيضا خالاتي ثنتين، واحدة أخت أمي الشقيقة وواحدة أختها من الرضاع وبنت خالتها أو خالتها. وكنت دائما أحب أروح هناك لأن ملاعب كثيرة، كنا نحب نلعب كرة القدم وكانت هناك ملاعب، ويعني أطفال أو صبيان في سني
0: ومراجيح
1: أشجار ولعب كرة قدم الصباح والمساء قبل أن يغزوها العمران بهذا الكثافة. ثم رجعنا إلى وحدة بن جوهر.
0: نعم.
1: إلى المكلا حي الشهيد.
0: نعم. حي الشهيد هي أقدم بقعة في مدينة المكلا والمنطقة الأولى التي انطلقت منها هذه المدينة العتيقة ومدينة الكبيرة أيضا. ارتباطك بحي الشهيد خاصة بالبحر والبحارة والناس.
1: البحر كنا طبعا ارتباطنا بات كبير جدا. كنا المتنفس في وحدة بن جوهر، المتنفس هو سيف حميد. سيف حميد أيوة. كنا في الأجازات في الجمعة، تخيلي في يوم الجمعة أخرج الصباح لأنه ما كان في سهر كثير، كان في تلفزيون كان عاد نحن في ونحن في طفولتنا لا يوجد. ثم في بداية الشباب ظهرت تلفزيون عدن المعلق، إعادة البث، ولهذا كنا أقصى ما يمكن نسمر في هذا الليل إلى الساعة 10-10:30 ننام، وبالتالي نقوم بدري وعلى طول يعني نفطر على طول على البحر. رغم أنه كانت والدتي الله يرحمها كانت متشددة في أنها ما تحب عيالها يروحوا البحر،
0: مخاوف.
1: كنا يعني إذا عرفت أنها بالذات تغسلت في البحر ناخذ علقة يعني قوية. ولهذا لكن كان البحر في يعني عروقنا وفي دمائنا، وكنا يوميا نلعب كرة القدم في سيف حميد إن كان ملي وإن كان فاك.
0: نعم. وماذا عن التناسق المجتمعي نقول في ذلك الوقت؟ كان الحي أو الحافة
1: صحيح.
0: يعني كانت بمثابة أسرة واحدة
1: صحيح.
0: تترك كل
1: صحيح.
0: الأبواب
1: صحيح.
0: تأكل عند الجيران دولة، تجلس عند الجيران دولة
1: صحيح.
0: دي خالتك ودي
1: نعم.
0: خالتك وكل
1: نعم.
0: جارات خالات والجيران أعمام.
1: نعم.
0: كان الكل أيضا يربي يعني إذا شافك في سلوك سيء
1: أيوة.
0: ما يقول مالي سيب.
1: صحيح. كانت البيوت السدد حقها مفتوحة في النهار ما تغلق إلا بالليل وعادوا بعضهم.
0: نعم.
1: ولهذا كنا إذا نظمان نطلع أقرب بيت أدخل وأشرب وأخرج. يعني كان الـ الـ الـ الـ الجار أب أو الجار مربي، أولا كنا نخاف من الكبار في السن بما فيهم الـ يعني الجيران والأقارب، وكان يعني إذا تعرضنا لأي خطأ أو شيء ضربنا ما نستجر حتى نقول للأهل إنه فلان ضربنا، لأنهم أيضا يضربون أهلنا.
0: نعم لأنهم يقولون ما ضربك
1: إلا لأنه في شيء يعني.
0: أكيد.
1: لكن كانت طفولتنا كلها يعني لعب كرة قدم وسلا وسمر وضحك وذا، ما فيش كانت تلفونات ولا
0: الحياة
1: كثيرة. يعني كنا حركيين أكثر. حركياً أكثر يعني شبابنا وطفولتنا كانت كلها حركة. ولكن الآن يعني للأسف أن الآن الشباب والصبيان يعني طفولتهم كلها سكون.
0: أكيد لا يوجد لديهم ذكريات سيحكونها في المستقبل.
1: لا يوجد لديهم.
0: نعم. قاضي طه عمر الهدار، لو نسألك ماذا تمثل لك مدينة المكلا العتيقة تحديدا الحي القديم؟
1: طبعا مدينة المكلا هي يعني مرتع الصبا والشباب والطفولة، وارتباطي فيها ارتباط كبير جدا. كنا نعيش في شوارعها أكثر من تقريبا من عيشنا في البيوت إذا حذفنا فترة النوم.
0: صحيح.
1: كنا يعني من الصباح إلى المساء ونحن في الشوارع في الأزقة في الساحل، هذا لها شوك كبير جدا عندي، حتى أنه يعني كنت تأثرت بهذا الشغل، لأنه من بعد دخولي إلى مرحلة الثانوية انتقلت من المكلة، وهي نقلة طويلة جدا لم أستقر فيها إلى حوالي عام 2005 تقريبا يعني أو 2008.
0: محطات كثيرة،
1: كلها محطات خارج المكلة. كنت أرجع إلى المكلة مش مثل الضيف، يعني شهر شهرين فترة العطلات وخروج منها مثل المغتربين.
0: نعم. القاضي طه عمر الهدار، لو نسألك عن الوالدين، لا شك أن هناك نصائح لا زالت إلى الآن عالقة بالذهن وعالقة بالذاكرة من نصائح الوالدين، وهي التي تشكل الإنسان في بداياته وربما تؤثر فيه مستقبلا.
1: صحيح صحيح. طبعا أنا متأثر كثيرا بوالدتي الله يرحمها، كانت هي المربية الأساسية، يعني من رغم أنها كانت أمية إلا أنها كانت حريصة على أن نتعلم، كان كل شيء عندها إلا التعليم، ويعني كانت نصائحها كلها هو الاهتمام بالتعليم والدراسة، ولها الفضل الكبير إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة.
0: نعم، لا شك أن الذي فقد الشيء يريد أن يعوضه في أولاده، وليس كما يقول مثل فقد الشيء لا يعطيه.
1: صحيح.
0: بل يعطيه وبقوة ويؤازر فيه وأيضا يسند.
1: صحيح.
0: من
1: صحيح.
0: يريدهم أن يلتحقوا به.
1: صحيح. نعم. صحيح. أولادنا الآن نبذل الغالي والنفيس من أجل أن يتعلموا. نعم. الحمد لله.
0: نعم. لو نتحدث عن المدرسة، درست في مدارس حي الشيخ خالد، أولها مدرسة الكفاح، هل تذكر المدير أو الطلبة الذين أو زملائك الذين درسوا معك؟ هل لازلت تذكر بعض تفاصيل المبنى نفسه؟
1: طبعا
0: وقد اندثر.
1: مثل ما قلت لكم، كانت المرحلة الابتدائية كانت متنقلة ما بين مدرسة الشهيد اللي كانت اسمها الكفاح.
0: نعم.
1: ومدرسة جنبها كنا نسميها الشهيد، هي بيت أظن فيها ساكن باشر حيل ومجموعة على الساحل، كنا نسميها مدرسة الشهيد والجلاء اللي هي الدار كاكو سابقا.
0: نعم.
1: أذكر المدراء، الأستاذ بازبيدي كان مدير مدرسة
0: العزيز
1: الله يرحمه، كان له آثار قوية جدا وشخصية قوية جدا، وكنا نهابه هي برغم أنه لم يسبق أن يعني مثلي أنا لم يسبق أن يعني عاقبنا أو تواجهت الأنياء،
0: ولكن
1: شخصيته كان له هيبة، وكنا نقول بعد بادي جاي يعني خلص. عندنا الأساتذة عبد الرحمن بحاتم الله يرحمه، صالح بن حميد الله يرحمه أيضا، بحيدرة، الأستاذ صلاح با عثمان، الأستاذ فرج بو سبعة، عبد الله الأستاذ عبد الله أيضا بو سبعة أخو، يعني حمدون أستاذ سعيد حمدون مدرس الإنجليزي، عشيت كان مدرس التاريخ والجغرافيا، طبعا يعني بعطية أستاذ بعطية كان في يعني مرحلة الابتدائية، ثم انتقل إلى التجارة وترك الدراسة، جعفر البطاطي كان أيضا مدرس عندنا الله يطول بأعمار الأحياء منهم ويرحم،
0: أمانة التربوية ما شاء الله،
1: أمانة التربية ومع يعني الظروف الصعبة في ذاك الوقت.
0: صحيح.
1: عدم وجود الوسائل التي توفرت الآن، يعني كان صبورة سوداء وطبشورة بيض وخشبية
0: ومسطرة
1: ومسطرة، ويعني صندوق الهندسة كل طلبة معهم نفس النوع.
0: نعم.
1: الدفاتر كل طلبة نفس النوع، الأستيكة القلم، لكن كان في تعليم صدق، يعني كان في اهتمام والحمد لله.
0: ماذا عن الأنشطة في داخل المدرسة؟ هل هناك أنشطة؟ هل هناك وسائل تجعلهم يخرجونكم خارج إطار المدرسة، خارج بوابة المدرسة؟
1: هناك دائما أنشطة يعملوها، يعني أذكرها، يعني أذكر أنه مثل النشاط اللاصفي.
0: نعم.
1: مثل الرسم والرياضة والتمثيل والنحت وذا. أنا كنت مرة ساهمت في موضوع النحت، ولكن يعني كنت متفرج أكثر من أكون
0: كان
1: مشارك.
0: يستهويك.
1: أيوة نعم.
0: نعم. انتقلت من المدرسة الأساسية أو من الموحدة إلى الثانوية، إلى ثانوية المكلل البني، نأخذ المسمى الأساسي. نعم الآن سموها بن شهاب، لكن هي أساسا كانت ثانوية المكلل البنين. نعم. التقيت بزملاء من مناطق مختلفة، وربما من الوادي، من مناطق أخرى، اللي هم سكان الداخلية أو كانوا يسكنون في الداخلية. هذا التأثير وهذا الانطلاقة ماذا تركت في نفسك أو ماذا أثرت فيك؟
1: طبعا كنا في السنوات الأخيرة من الدراسة الموحدة، كان سابقا نعم. يعني نحن بدأنا ما يسمى بالمنهج الجديد عن 74 تقريبا 75 بدأ الجديد إلى 9 ثم الثانية 4 سنوات، ولهذا يعني كنت هيب في الثانوية، كنت أتوقع حاجة كبيرة جدا. طبعا الدراسة الابتدائية كان معنا زملاء من الحي يعني الصباح والمساء نحن مع بعض، لكن الثانوية التقينا بزملاء من خارج الحي، حتى الشريج حتى الدريس كان يعتبر خارج منطقة خارج عني. التقينا بزملاء كثير هناك وعرفنا عليهم، وأيضا من الوادي وبالذات من دوعن. نعم. من دوعن يعني في بعض زملاء من دوعن يروحون للحريضة، في بعضهم يجون إلى المكلة، وأيضا من حجر زملاء كثير من حجر. ولهذا نحن في بداية ثورة التواصل الاجتماعي تقريبا، إذا ما كنت أنا غلطان، نحن أول دفعة عملنا اجتماع أو لقاء لجميع الدفعة في عام يمكن 2000.
0: شفت الفروقات اللي حصلت بين ذاك الوقت إلى الآن؟
1: نعم، كان لقاء يعني كان لقاء شيق جدا، كان لقاء عاطفي، كنا كل واحد ينظر للثاني هل هذا هو نفسه، أسأل جنبي من هذا.
0: تغيرت
1: الملامح بعد أكثر من 20 سنة، وثم قمنا بزيارة للثانية بن شهاب، واستقبلنا احنا المدير الله يذكره بالخير محمد باني زميلنا وأخينا،
0: أستاذ عزيز،
1: وقمنا بحضور الحصة الطابور، وعملنا كمان للطلبة في الطابور الصباحي، ودخلنا الفصول، حضرنا الحصة الأولى،
0: نفس الفصول التي درسنا فيها.
1: كانت لحظات رائعة جدا الحمد لله.
0: لفتة جميلة منكم، وأيضا فكرة جميلة أن تعيد الذكريات وتستعيدوها.
1: فكرة جميلة كانت صراحة. الاسم القاضي طه عمر.

من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت.
1: الله أكبر.

0: لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأعزاء، نقلنا لكم أذان صلاة العصر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن مع الفقرة التالية من برامجنا.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. كثف الجهاز الطبي بنادي الهلال السعودي برنامج التأهيل لتجهيز قائد الفريق سالم الدوسري تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية التي يستأنفها الزعيم غدا أو بعد غدا الأربعاء. وغاب الدوسري عن الهلال منذ انطلاق الموسم بعدما خضع لجراحة في يوليو الماضي لعلاج وتر الركبة قبل مواصلة مراحل العلاج التأهيل لاستعادة جاهزيته. ولا يزال موقف قائد الهلال غير محسوم بشأن المشاركة في الكلاسيكو القادم مع نادي الاتحاد السعودي. كشف نادي الاتحاد تفاصيل إصابة مدافعه حسن كادش الذي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في خليج 27 بعدما خضع اللاعب للفحوصات الطبية عقب مواجهة عمان. وأظهرت الفحوصات الطبية أن كادش أصيب في العضلة الرباعية للفخذ الأيسر مع عدم جاهزية المشاركة خلال الفترة المقبلة وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي. لم يعد المغربي رضا سليم ضمن خطة الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة مواطنه الحسين عموتة للموسم الجديد، وفقا لما كشفه الإعلامي هاني حتحوت بشأن مستقبله مع الفريق، مما يفتح الباب أمام رحيله في الفترة المقبلة. وقال هاني حتحوت خلال تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن سبورتس: المغربي رضا سليم لن تراه في الأهلي بعد يناير القادم. يستعد نادي سلتا فيغو لتكريم أسطورته إيغا أسباس بطريقة مميزة من خلال إطلاق اسمه على مدرج تيربونا في ملعب بلايدوس، إلى جانب إقامته تمثال النجم الأسباني أمام المدرج. وأوضح مسؤول في النادي أن المجلس البلدي سيضع تمثال أسباس مضيفا لذلك كل شيء يتناسب، وسيطلق اسم إيغو أسباس على مدرج النادي فورا لأنه أصبح جاهزا للعمل. جدد المهاجم الهولندي بريان بروبو اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع سندرلاند وسط اهتمام من جانب مانشستر يونايتد متابعة وضع اللاعب خلال الفترة المقبلة. وبحسب التقارير فإن بروبو البالغ من العمر 24 عاما أصبح محط أنظار عدة أندية أوروبية بعدما جذب الانتباه بأدائه القوي مع سندرلان، إلا أن النادي الإنجليزي لا يبدو مستعدا للتخلي عن مهاجمه في الوقت الحالي. كشف صحيفة ماركا الأسبانية أن سينسيو مدافع ريال مدريد رفض 3 عروض مالية كبيرة للرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مفضل الاستمرار داخل ملعب برنابيو. وبحسب المصدر كان من بين الأندية التي تحركت للحصول على خدمات المدافع الأسباني كل من تشيلسي وليفربول، إلى جانب أحد الأندية الأوروبية في الدوري التركي الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وإمكانيات مالية ضخمة، إلا أن اللاعب قرر في النهاية البقاء في صفوف ريال مدريد. حسم هانز فليك المدير الفني لبرشلونة موقفه من مستقبل

0: خلال الفترة المقبلة مع تمسكه باستمرار لاعب ضمن صفوف الفريق. نتائج مباراة الأمس الأحد في خليه 27 البحرين تخسر من الإمارات بثلاثة أهداف دون رد، واليمن تخسر من قطر بهدف دون رد، وفي دوري الأمم الأوروبية ألمانيا تخسر من اليونان بهدف دون رد، والنرويج تخسر من البرتغال بهدفين لهدف، والنمسا تتغلب على كوسوفو بثلاثة أهداف لهدف، وصربيا تخسر من هولندا بهدفين لهدف، والدنمارك تتغلب على ويلز بهدفين دون رد. مباريات اليوم الاثنين في دوري الأمم الأوروبية: تشوريا مع أوكرانيا في 7 مساء، وإرمينيا مع مونتغينير في 7 مساء، ولاتفيا مع قبرص في 7 مساء، وبلجيكا مع فرنسا في 47 دقيقة، وتركيا مع إيطاليا في 49 دقيقة، وإيرلندا الشمالية مع المجر في 49 دقيقة، ورومانيا مع البوسنة في 49 دقيقة، والسويد مع بولندا في 49 دقيقة. وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا: غينيا الاستوائية مع سيراليون في 7 مساء، وزيمبابوي مع الكونغو في 7 مساء، وأفريقيا الوسطى مع بوركينا فاسو في 7 مساء، وتونس مع بوتسانا في 10 مساء. وفي كأس قطر الخريطيات مع الوكرة في 6 مساء، والسيلية مع الريان في 8:15 دقيقة، والشيحانية مع الدحيل في 8:15 دقيقة. أخبار رياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيدو حسين، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: على ضفاف الذكرى. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم وأفراح محمد جمعة خان. ومضات على ضفاف الذكرى، إخراج عمر علي بامبور، عبد الله سعيد السعود. هي ذكرى وليست أي ذكرى، ذكرى ولادة. وما أجمل لحظات الولادة على الرغم من المخاض الألمي المرافق لها، إلا أنها تمثل مبعثا لأمل حياتي قادم.
1: نعم هي ذكرى وليست أي ذكرى، ذكرى بثاق عهد إعلامي حضرمي جديد كتب بمداد الإنجاز ليصبح واقعا إبداعيا جميلا على ضفاف الذكريات الإعلامية الناجحة على مدى 59 عاما من عمر الزمن.
0: نعم هي ذكرى تأسيس لإذاعة رائدة ولصوت حضرمي رائد أيضا،
1: اسمها إذاعة المكلا التي كانت ولا تزال صوت حضرموت الأول.

0: ومع أطياف الذكريات نمضي وتمضي بنا الأيام، ونستذكر تلكم الأيام السبتمبرية الأخيرة من هذا الشهر الميلادي، وبالذات اليوم 28 من الشهر ذاته.
1: ذلك اليوم الذي انطلق فيه صادحا صوت إذاعتنا إذاعة المقلة

0: من لدن المذيع عبد الله بكرمان في ذلك اليوم الأغر من أيام الإعلام الحضرمي عندما قال هنا صوت الجبهة القومية من المكلا.
1: هنا المكلا صوت حضرموت عبر الأثير.
2: هنا المكلا ظل هذا النداء يتردد عبر الأثير ولا يزال.
0: هنا المكلا نداء بنكهة الإعلام في ذلكم الوقت والزمن الحضرمي المتعطش لإعلام ناهض ومتجدد.
1: لساعة

0: يظل الإعلام ثورة أحدثت تقدما هائلا في سبيل التغيير الحياتي الإيجابي. لذلك جاء تأسيس إذاعة المكلة نتاجا طبيعيا للمد الثوري الذي شهدته حضرموت وتوج باستيلاء ثوار الجبهة القومية على مدينة المكلا حاضرة حضرموت في 17 من شهر سبتمبر من عام 1967 للميلاد.
1: وكان من الطبيعي أن يواكب هذا الحدث الثوري وسيلة إعلامية مؤثرة ترافق هذه المرحلة، فبرزت إلى حيز الوجود الإعلامي الحضرمي إذاعة المكلا. فكانت الولادة وكانت النشأة في 28 من سبتمبر من العام ذاته 1967 ميلادي.

0: هذه المدينة الجميلة المكلا استحقت أن يكون لها وسيلة إعلامية تناسب مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حاضرة لحضرموت التاريخ والحضارة.
1: ففتحت هذه المدينة أي مدينة المكلا فتحت ذراعيها على ضفاف شط بحر العرب لهذه الوسيلة الإعلامية إذاعة المكلا. في ذلكم الوقت الذي بدأت فيه تتشكل بوادر النضوج الفكري الحضرمي،
0: فأسست إذاعة المكلا، إذاعتنا التي انطلق صوتها وكانت مساحة الإرسال في الأيام الأولى تغطي المكلا المدينة في البداية، ثم الضواحي المجاورة لها لفترة ساعة أو ساعتين.
1: وصل صوت الإذاعة إلى مدن الغيل والشحر وبعض مناطق الوادي، وادي حضرموت.

0: التواجد على ضفاف الذكرى مع تأسيس ونشوء إذاعتنا إذاعة المكلا، ونقول في هذا المنحى:
1: تعد الفترة من عام 1968 إلى عام 1979 ميلادية، تعد فترة تكوين ونمو للإذاعة، ولكن التطور الحقيقي الذي طال الإذاعة كان مع بداية الثمانينات.
0: ولكن التطور الحقيقي الذي طال الإذاعة كان مع بداية الثمانينيات، ففي عام 1981 ميلادية تم تكوين واعتماد الأقسام الاختصاصية، وهي قسم البرامج وقسم الأخبار وقسم الهندسة، بالإضافة إلى القسم الإداري والمالي، وطالها أيضا التطور الفني.
1: فأصبح لإذاعة المكلة 3 استوديوهات، كما تطور عمل المكتبة الموسيقية وتطور العمل الخبري أيضا، وانتشر مراسلو الإذاعة في مختلف المديريات، وتم تحسين مستوى النقل الخارجي.

0: على ضفاف الذكرى. إخراج عمر علي بامبور، عبد الله سعيد السعود.
1: إذاعة المكلة تقدم البث المباشر بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس إذاعة المكلة. الإعداد والتقديم محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر. التنفيذ والإخراج عبد الله سعيد الساود. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ونحن نحتفل اليوم بمناسبة مرور 59 عاما على تأسيس إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلة. هذا الصرح الإعلامي الذي امتد على مر هذه السنوات حتى اليوم، وهو يقدم العديد من البرامج والمواضيع الجميلة في خدمة هذا المجتمع الحضرمي، وهناك استماع كبير وجميل من قبلكم مستمعين الأعزاء لهذا الصرح الإعلامي إذاعتنا إذاعة المكلة. سنكون مستمعين الأعزاء معكم من الآن وحتى 12:00 ظهرا وعلى مدى ساعتين في بث مباشر بهذه المناسبة. سنتصل بعدد من الشخصيات والهامات الإعلامية والأدبية لنتحدث ونتذكر الأيام الجميلة لإذاعة المكلة منذ تأسيس حتى اليوم. كما ستضفي مشاركاتكم إلينا في الإذاعة بهذه المناسبة جوا جميلا في هذه الحلقة، وستكون هناك بعض الأسئلة من قبلنا لكم مستمعينا الأعزاء. فهنيئا لكم وهنيئا لنا وكل المجتمع بهذه اليوم، يوم تأسيس إذاعة المكلة 28 من سبتمبر. كل عام وأنتم بخير.

البث المباشر بمناسبة عيد إذاعة المكلة 59. نحن معكم مستمعينا الأعزاء في هذا اليوم البهيج وهذا اليوم المنور بنوركم مستمعينا الأعزاء. هناك العديد من المواضيع التي كتبها بعض الإخوة المستمعين والمتابعين لإذاعة المكلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وصلت إلينا قبل قليل هذه الرسالة من المستمع والمتابع المثابر لإذاعة المكلة الأخ أبو عمار الحضرمي. يقول الأخ أبو عمار: تحل علينا اليوم الاثنين 28 من سبتمبر الذكرى 59 لتأسيس أول وسيلة إعلامية في محافظة حضرموت، إذاعة المكلة. لم تكن إذاعة المكلة مجرد إذاعة تبث عبر الأثير، بل كانت مدرسة إعلامية وثقافية وفنية تخرج منها الكثير من الإعلاميين والمذيعين والفنانين الذين واصلوا مسيرتهم، وأصبح عدد منهم اليوم في قنوات وإذاعات فضائية داخل الوطن وخارجه. كانت إذاعة المكلة صوت حضرموت الذي يصل إلى كل بيت، ومنبرا حفظ اللهجة الحضرمية والتراث والشعر والفن والأغنية الحضرمية، واحتضن المواهب وصقل تجارب الأجيال. ولا يمكن أن ننسى الدور الكبير الذي قام به الأستاذة أفراح محمد جمعة خان في العمل على استعادة وحفظ أرشيف الإذاعة، خصوصا بعدما تعرض مبنى الإذاعة للحريق والتدمير عام 2015 على يد تنظيم القاعدة الإرهابي، وما كاد أن يضيع من ذاكرة حضرموت الإعلامية والتاريخية. 59 عاما من العطاء، 59 عاما من صوت حضرموت. رحم الله من رحل من رواد إذاعة المكلة، وحفظ الله الأحياء منهم، وكل عام وإذاعة المكلة بخير، وكل عام وصوت حضرموت الأول حاضر في ذاكرة أبنائها. إذاعة المكلة ليست مجرد تاريخ، إنها ذاكرة حضرموت. وشكرا لي يا أبو عمار الحضرمي على هذا الشعور تجاه إذاعة المكلة، وهي فعلا إذاعة تستحق كل التقدير والاحترام منا جميعا، فهنيئا لك يا عيد يا إذاعتنا في عيدك 59.

رد قلبي في مكانه كان عينك بالخيانة فرحة عندك أمانة ما بغيت يضيع.

رد قلبي خلنا نشرب حبي ما بغيتك تبقي جنبي وانت كل الجميع

0: رد قلبي يا حبيبي والذي شفته نصيبي اصبر عالجرح ذيبي ما معي لك شفيع يا جهرتا رد قلبي يا حبيبي والذي شفته نصيبي اصبر عالجرح ذيبي ما معي لك شفيع يا جهرتا
1: البث المباشر بمناسبة مرور 59 عام على تأسيس إذاعتنا إذاعة المكلة. وطبعا كما أسلفنا في بداية الحلقة بأن هناك رعيل كبير من الإعلاميين الذين كانت لهم بصمات جميلة في أعداد وتقديم وتنفيذ وأخراج البرامج الإذاعية. منهم المتواجد بجانب الآن في الاستديو أطال الله في عمره الإعلامي الزميل العزيز عوض سالم ربيع، وهو من الهامات الإعلامية التي واكبت إذاعة المكلة منذ زمن طويل. والزميل عوض طبعا معروف وهو من معد برامج كثيرة في إذاعة المكلة، نذكر منها على سبيل المثال القصر، هناك كان يعد برنامج عادات وتقاليد الرسول وحكاية أهل البلد ونقط الشارع والكثير من البرامج. الزميل عوض
2: كل عام
3: بخير، وطبعا أهنيكم وأهني قيادة إذاعة المكلة والزملاء المعدون والمقدمون ومهندسو الصوت بإذاعة المكلة بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس إذاعة المكلة.
1: نعم زميلي عوض، طبعا أنت واكبت الإذاعة منذ تقريبا الثمانينات نقول أو التسعينات تقريبا، وكيف كانت تجربتك منذ أول ظهور لك في الإذاعة؟
3: بطبيعة الحال قبل أن ألتحق بإذاعة المكلة تلبسني الإعلام من كبة راسي حتى قاعد درم كما تقول العرب. كان الإعلام يشغلني تماما، وكنت قبل أن ألتحق بإذاعة المكلة أستمع إلى العديد من الإذاعات العربية، منها إذاعة دولة الكويت وإذاعة بي بي سي لندن وكثير من الإذاعات. بعدها تكونت لدي بعض الحصيلة المعلوماتية عن الإذاعة. طبعا التحقت سيد الزميل العزيز محمد بن الشيخ بكر بإذاعة المكلة في العام 1985، لا أقول التحقت وإنما كنت مساهما فيها أيام العزيز الراحل فؤاد محمد بمطرف حين كان مديرا لإذاعة المكلة. طبعا عملت كمساهم في إدارة الأخبار أيام حسين بمطرف، كان في إدارة الأخبار هذا الرجل يريد اللغتين أو يجيد اللغتين العربية والإنجليزية. تعلمنا من حسين بمطرف الكثير من البرامج الإخبارية والمواصفات الإخبارية، وكنت أتدرب في قسم الأخبار مع العديد من الزملاء في إدارة الأخبار. كنا يا محمد نلتقط،
1: تذكر عوض من اللي كان معهم تدرب في الوقت هذاك؟
3: هو طبعا كان متدرب، كان ليس هناك متدربون، ولكن وجدت هناك موظفون أساسيون، المرحوم سعيد خنبري موظف أساسي، المرحوم حسين محمد بازياد أيضا أعتقد، طبعا كبير محرر الأخبار عبد الحفيظ براهم هذا طبعا الرجل الذي ارتبط بالأخبار ربنا يطول في عمره
1: إن شاء الله.
3: طبعا قسم الأخبار كان هو يعتبر الدينامو الرئيسي لأي إذاعة، مش إذاعة المكلفة حسب،
1: هو المحرك. نعم صحيح،
3: وهو تعتبر الدينامو الرئيسي. فكان حسين بمطرف يقول يا عوض أنت لديك أذن إخبارية تجيد كتابة البلدان والمناطق. كانت هناك أيام الحرب اللبنانية مرجعيون وكفر الشيخ وهكذا، وكنت أكتب المعلومات أيام الحرب اللبنانية بصورة صحيحة. قال لماذا لا تتحول من إدارة الشروخ إلى إذاعة المكلة؟
1: أنت في إدارة الشروخ؟
3: أنا كنت في إدارة الشروخ وكنت مسافر إذاعة.
1: نعم
3: بعد إذن لم يكتب لي الحظ وما توفقت في هذا الجانب، وأرجعت أدراجي إلى إدارة الشروخ، ولكن ظل ارتباطي بإذاعة المكلة متواصلا منذ عام 1992 تحديدا، يعني هو البداية الحقيقية في عام 1992 حين قدمت برنامج حكاية أهل البلد، الرمز الموسيقي بصوت المذيع القديرة أفرح محمد، وقد أوعزت تقديم البرنامج للزميل العزيز الأستاذ سالم العبد. حكاية أهل البيت تعتمد فكرته على التقاط بعض الظواهر العامة على شكل أقصوصة أو حكاية. البرنامج لله الحمد لا أمتدح نفسي حقق نجاحا لا بأس به. عندما أقول البرنامج حقق نجاحا لأن هناك في ارتباط بين الإذاعة والمجتمع قبل أن تظهر مواقع التواصل الاجتماعي. كانت إذاعة المكلة هي بابا وماما، يعني كل الناس كانوا يسمعوا إذاعة المكلة. كانت إذاعة المكلة هي المسيطرة يعني إعلاميا. أنا بقول في محافظة حضرموت ولم تزل،
1: وقبل حتى نظهر التلفزيون في
3: الوقت.
1: نعم صحيح.
3: وطبعا بطبيعة الحال بعد ما قدمت برنامج حكايات أهل البلد وضعوني في اختبار على اعتبار أنه كنت أهوى أن أقدم بعض البرامج. قالوا لابد أن تكون لك اختبار صوتي. اختبرتني المذيعة القدير الله يرحمها أنيسة خميس، وتم عرض صوتي على الزميلة الراحلة أنيسة خميس، وقالوا هذا لا بأس، يعني صوتي إذاعي. لا أقول أمتلك صوتي إذاعي مميزا، ولكن يعني مشي الحال يعني. فاعتمدوني مذيعا مساهما في إذاعة المكلة في عام 1992 تقريبا. وكنت أقدم بعض النشرات الإخبارية، واستفدت الكثير من الزملاء الذين سبقوني في هذا المجال. وطبعا انت كنت محمد معنا في
1: نعم صحيح، قدمت لك حتى في برنامج نبض الشارع.
3: نعم. طبعا بالنسبة لنبض الشارع هو يعتمد على الأفكار الموجودة في الشارع، وأحاول بين آن وآن التقاط بعض الظواهر، لا أقول الظواهر السيئة، ولكن إصلاح بعض الإعوجاج في المجتمع.
1: نعم جميل. كانت بدايات جميلة، وكان الزمن جميل عندما كنا نعمل معا، وعمل بدائي حتى لما كنا في الأخبار وانت تذكر هذا الكلام، يعني هناك كان نعتمد على تسهيل إذاعة البرنامج العام من عدن، ونقوم بتفريغ الكاسية الشريط ومع الشوشرة حق الإذاعة وكلمة تسمعها، يعني في كان يعني رغم من هذا كان في حب للعمل في هذاك الوقت، وكلنا نتذكر الزمن الجميل، وكان هناك استماع يعني نقول ممتاز من المستمعين، وهي الوسيلة الوحيدة تعتبر في ذلك الوقت إذاعة المكلة. طبعا في ما بعد هذا الوقت زميلي عوض التحقت و تقرأ نشرات ونوبات أيضا إلى جانب أعداد البرامج. فمن من المذيعين يعني المخضرمين في هذا الوقت، يعني سواء كان من إذاعة المكلة أو من خارج إذاعة، تأثرت بهم يعني؟
3: وطبعا كان اجتماعي بدرجة مكثفة لإذاعة عدن.
1: أيوه.
3: فكنت أعشق إذاعة عدن إلى درجة غير عادية جدا، إلى جانب طبعا إذاعة المكلة التي نشأت وترعرعت فيها، ولكن الاستماع لإذاعة عدن كان يعني أكثر من إذاعة المكلة. وإذاعة المكلة أيضا لها وقع خاص.
1: نعم.
3: على اعتبار أن إذاعة المكلة تعتبر تقريبا صنفت في تلك الفترة كثاني إذاعة على مستوى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من حيث المواد الأرشيفية الموضوعة فيها، على اعتبار أن المكتبة الموسيقية تعتبر الثانية بعد مكتبة إذاعة عدن.
1: صحيح. أرشيف
3: لو كان الله يطول بعمر عبد الحافظ بقيمة موجود، والله بيكون بيعطي يعني هذه الحلقة طابع خاص لاعتبار ارتبط بالمكتبة الموسيقية التي تحتوي على آلاف الأشرطة، تحتوي على خطابات رؤساء قدماء، تحتوي على أرشيف رائع جدا، لقاءات مع محمد عبد القادر بمطرف، لقاءات مع يمكن سعيد فرج باحريز.
1: نعم.
3: مع شخصيات. فالمكتبة الموسيقية بإذاعة المكلة تعتبر الثانية بعد مكتبة إذاعة عدن، وهذا يعتبر رصيد غير عادي بالنسبة لإذاعة المكلة.
1: نعم.
3: فيما سؤالك بالضبط
1: يعني اللي تأثرت يعني.
3: أيوة بالنسبة لتأثري طبعا هو لا شك استاذ محمد انه تكون احيانا يا محمد.
1: نعم صحيح.
3: التاثر يقترب من التقليد. احيانا اقلد صوت محمد علي عمره. محمد علي عمرو كان عندما يقرا نشرة الاخبار يعجبني صوته الرخيم الهادئ، فكنت احاول التقاط بعض العبارات منه وبعض النغمات الصوتيه للاستاذ محمد علي عمرو في قراءه نشرة الاخبار، كصوت رخيم بالامانه يعني نقول كلمه حق، تاثرت بصوت الاستاذ محمد علي عمرو. طبعا بالنسبه للاصوات الاخرى انا ولا اعوذ بالله من قلت انا أدركت محسن محمد بطويرك في فترة وجيزة جدا
1: في
3: إذاعة المكلة
1: قبل أن تلو التلفزيون
3: في فترة وجيزة جدا، وأيضا عمك طبعا محمد شيخ ولازلت إلى الآن يا محمد أتواصل مع عمك عبر الواتس
1: يعني
3: فالأستاذ محمد محمد شيخ بيعتبر من المذيعين الأكفى في إذاعة المكلة وفي إذاعة عدن. طبعا تأثرنا بالعديد من المذيعين في إذاعة المكلة، ولكن قلت حسب ما قلت لك أحيانا يأخذك التقليد بصورة غير مباشرة أنك تقول المذيع أرفع منك في هذا الجانب.
1: صحيح صحيح، يعني أيام جميلة كانت فعلا أستاذ عوض، ونتذكر نحن نحاول في هذا اليوم هذه الأشياء الجميلة، وأنت أحد الكوادر العالمية التي واكبت إذاعة المكلة، وحبينا اليوم أن تكون معنا ضيفي، لست ضيفا بل وأنت أحد أسرة إذاعة المكلة، ولكن نتذكر شيء من الزمن الجميل، فأحييك وأكرر لك التهاني. وماذا تقول في ختام هذه الرجالة؟
3: أولا أخي وحبيبي عبد الله السعيد السيود الذي يرافقك الآن في
1: وهو يبتسم الآن
3: الحلقة المباشرة من هذا البرنامج، عبد الله السعيد السيود نحن فخورون بعبد الله كمهندس صوت وكمخرج إذاعة، وفخورون أيضا بزملائه الآخرين كلهم على خير، سواء كان عبد الله السيود أو أي مهندس صوت في إذاعة المكلة كلهم على خير، كلهم أدوا دورهم بشكل جميل جدا. طبعا لكن أحب أن وجمعتني الصدف اليوم بك وبالأستاذ المخرج الإذاعي عبد الله السيد أن أقدم لعبد الله جميل التحايا الذي وافق يعني رافق أيضا إذاعة المكلة منذ يعني لا أقول يعني هو يعتبر من الجيل الوسط، يعني اعتبر عبد الله السيد من الجيل الوسط في إذاعة المكلة، ولكن هو يعني قضى الآن أكثر من 34 عاما تقريبا، ربنا يعطيه الصحة والعافية
1: إن شاء الله،
3: ولان كده جد ما شاء الله عبد الله السيد
1: وهكذا
3: وحي كل مخرج إذاعة في إذاعة المكلة، حي الزميلة أيضا لينا باكود التي تتولى الآن الإخراج الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الحلقة. أتمنى لإذاعة المكلة التقدم والازدهار. أيضا لدي كلمة أخيرة في هذا الجانب بالنسبة فيما يتعلق بالذكرى 60 لإذاعة المكلة، إذاعة طلبة في أعمارنا العام القادم إن شاء الله، نعمل وهذا مقترح للأستاذ أفراح محمد جمعة خان أن يكون العيد 60 عيد استذكاري ليس للأحياء ولكن للذين قضوا نحبهم.
1: نعم صحيح. نعم.
3: قبل لحظات كنت في حديث جاري مع الأستاذ عبد الله السيود، ذكرني عبد الرحمن السيود.
1: نعم.
3: عبد الرحمن.
1: نعم. الله يغفر له ويرحمه.
3: كان ذاكرة إذاعة المكلة.
1: نعم صحيح.
3: كان أيقونة إذاعة المكلة.
1: نعم الله يغفر له ويرحمه.
3: عبد الرحمن اسم لا ينسى إطلاقا. عبد الرحمن يقدم لك ذاكرة زمنية.
1: نعم.
3: واكبت إذاعة المكلة منذ أيام عبد الرحمن الحداد. وشف لا إله إلا الله محمد رسول الله. في 16 من إبريل هذا العام توفي عبد الرحمن الحداد وتوفي عبد الرحمن سهيل. عبد الرحمن سهيل ارتبط بعبد الرحمن الحداد في إذاعة المكلة. كان عبد الرحمن سهيل دائما يذكر عبد الرحمن الحداد. شوف التوافق حتى في الوفاة. لا إله إلا الله. 16 إبريل حدث تزامن بين وفاة عبد الرحمن الحداد وعبد الرحمن سهيل. هذا هذا هذا هذا الحب الجميل والحب الرائع جدا. طبعا كما أشرت سلفا وعفوا لو أطلت الحديث معك
1: تفضل اليوم يوم الإعلامية
3: نعم فنعمل أن تكون الذكرى 60 لإذاعة المكلة عيد استذكاري للذين قضوا نحبهم من إذاعة المكلة، سواء كان الزميل العزيز خالد صالح باكرمان.
1: نعم صحيح.
3: عبد الرحمن سهيل أيضا العزيز الراب محمد قاسم مفلح وأيضا حبيبنا الذي توفي قبل 4 أشهر عبد الله سعيد في الإدارة الهندسية الجريري.
1: نعم صحيح.
3: من الذين أيضا واكبوا إذاعة المكلة الله يرحمه ويتغشى برحمه والمغفرة. أيضا نوجه كل التحية في هذا اليوم المبارك الذكرى التاسعة والخمس إذاعة المكلة. أتمنى لكم يا محمد الصحة والسعادة أولا، وأنت من الذين عاصروا إذاعة المكلة أولا بأول ما شاء الله عليك، وأيضا تحملت بعد التقلبات السياسية خاصة بعد 94، ولا نرتأي أن ندخل في هذا الإطار السياسي، لكن نحن أيضا نحاول جادين أن نستذكر بعض المحطات.
1: نعم. تفضل. نعم، ولأن عبد الرحمن سهيل تذكرته طبعا بالمناسبة، هو طبعا الرأي الأول وفعلا كان ذاكرة الإذاعة إلى جانب الزملاء الآخرين. نستمع الآن إلى الزميل عبد الرحمن سهيل.
2: والله أنا تنقلت في الإذاعة، وصلت بعدين لما ضابط صوت وفي التنسيق، مسوك التنسيق، وكنا في الإذاعة هناك يعني نرتب العمل، يعني التراثي والحماسي كل شيء موثق موجود، الجيل اللي بيجيبها وصل أشياء موثقة. وعاد حين السيدي ده كان بعمل طيب، يعني الإنسان أي واحد في الإذاعة بعد ما يتخرج يعني يتذكر ماضيه في الإذاعة، يعني
4: صحيح
2: الماضي الزين والماضي المعكوس والماضي. شفت كيف احنا عندنا في المكلة كان عبد الرحمن الحداد عندنا في الإذاعة مطرب، وكان يحب المزح كذا، شاي حقه قلت تروح بتجيب حاجة ولا ده تي تصله ماشي، قال عبد الرحمن كانك شلت شاي ولا لا، قال لا الكون مشعوك.

0: وطبعا عبد الله سيود استاذ عوض من مثل ما ذكرت يعني عندهم الهام يعني. وكنت اتحدث عن علاقه المرحومين عبد الرحمن الحداد وعبد الرحمن السهيل, وسمعنا هذا المقطع في حديث دار مع الزميل الله يغفر له ويرحمه عبد الرحمن السهيل. وهكذا هي الايام تدور, ونحن اليوم هنا وغدا سنغادر هذا المكان وهذه الدنيا ويأتوا آخرون, وهكذا هي الحياة. وكل عام نحن بخير. زميلي عوض سالم ربيع الإعلامي والشخصية العالمية والكاتب أيضا, وأطال الله في أعمارنا جميعا بإذن الله تعالى.
1: إذاعة المكلا تقدم وجه في الزحام, المحاور عوض سالم ربيع. المنفذ علي ناشر.
0: هذه واحدة من البرامج والكرايش الجميلة عوض, تتذكر؟
2: نعم كان منفذ معي البنجار يعني علي ناشر. نعم ربنا يذكره بالخير.
0: برنامج
2: حوار الثقافية
3: وجه في الزحام.
2: وجه في الزحام, عفوا وجه في الزحام.
0: نعم صحيح, تتذكر هذا البرنامج؟
2: نعم نعم. وأيضا وجوه في رمضان سجل معي عمر علي بامبور.
0: نعم نعم وعلي. إذا تذكرنا وياك زميلي عوض, وإن شاء الله أطال الله في أعمالنا جميعا, ونلتقي في الذكرى
2: الستون
0: لإذاعة المكلا, وتكون احتفال أكبر وأكبر من هذا الاحتفال.
2: طبعا شكرا للزميل محمد بن الشيخ, شكرا للزميلة مادلين, شكرا للأستاذ عبدالله السيود. أتمنى الموفقية لإذاعة المكلا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: البث المباشر بمناسبة مرور 59 عام على تأسيس إذاعة المكلة. نحن معكم نتواصل وما بعض الشخصيات والهامات الأدبية والعالمية في محافظة حضرموت التي واكبت إذاعة المكلة منذ التأسيس إلى اليوم. ومن هؤلاء الأستاذ الكاتب والصحفي علي سالم اليزيدي، وهو من الأسماء التي ارتبطت بإذاعة المكلة. أستاذ علي، كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير وفي صحة طيبة، وتتقدم أمانينا إن شاء الله جميع المستمعين والمواطنين وكل من ارتبط بإذاعة المكلة.
0: نعم، أنت أحد الرموز الأدبية والإعلامية التي كان لك ارتباط وثيق بإذاعة المكلة من خلال المشاركات في بعض البرامج، وأيضا في أيام نقل المباريات من ملعب الشهيد برادم، وكل مرافقة تلك الفترة من عمر إذاعة المكلة. فنتذكر معك أستاذ علي هذه الأيام الجميلة، تفضل.
1: طبعا إذاعة المكلة إذاعة عزيزة علينا.
0: نعم.
1: وعزيزة على الكثيرين، لأنها نشأت في فترة مهمة جدا من تاريخ ردية المكلة، وكمثلت خطوة متقدمة في الوعي وفي الثقافة وفي العمل الإذاعي وفي على مستوى الأثير وعلى مستوى المجتمع بشكل عام. لعبت دور كبير في وعي الناس، ولعبت دور كبير في النهوض الاجتماعي والنهوض الثقافي وفي رفع مستوى المجتمع. الحقيقة إذاعة المكلة كانت بمثابة النبض المهم، يعني أو القلب النابض كان حضرموت بشكل عام الساحل. وطبعا تطورت على فترات، كانت تغطي مدينة المكلة فقط، ثم وبعض الشري وبعض أماكن مبوءة، ثم تطورت على مدى سنوات ونجحت نجاح كبير وصارت تنافس إذاعات أخرى. وفي إذاعة المكلة وجد كثير من المعدين والمذيعين الذين نافسوا على إذاعات ثم استوعبتهم إذاعة عدن واستوعبتهم إذاعات في منطقة الخليج وبعض البلدان أخرى. الحقيقة إذاعة المكلة كانت معهد ممتاز لإعداد البرامج والإعداد الثقافة والإعداد السياسي والإعداد البرامجي. ونجحت نجاح كبير في تقديم برامج على مستوى كبير جدا. برامج لا يمكن إذا عدنا وصفناها وعدنا ورتبناها سنجدها برامج تضاهي برامج إذاعات كبرى. ومر على إذاعة المكلة أسماء وأسماء وأسماء كبيرة. ومر على إذاعة المكلة وجوه كبيرة من رجال عرب ورجال مؤرخين ورجال مثقفين ورجال سياسة. ومر على إذاعة المكلة معدين ومهندسي صوت وقائمين على إدارتها كثيرين. منهم الأحياء ومنهم رحمهم الله. وهؤلاء لعبوا دور في إذاعة المكلة، لم تكن إذاعة مجرد أجهزة وإذاعة مثل الناس، كانت على موعد. كان فيها الميعاد مع الناس كلها، كانت يتلقفها رجل الشارع، يتلقفها كل مواطن في كل مكان، وتلعب دور بين كل فئات المجتمع بشكل عام. إذاعة المكلة كانت يعني هي التي تجمع الجميع عليها. طبعا نحن قدمنا كثير من البرامج في إذاعة المكلة مع عدد من الزملاء وعدد من المثقفين وعدد من الأدباء في فترة، وكنا نحب هذا. وكنا مثابرين على هذا الجانب. كذلك في مسألة نقر المباشر في إذاعة المكلة جهزناه، ولكن بفضل أيضا إلى جانبنا هناك أسماء كبيرة، منها سعد العبود السيود ومنها مبارك النهدي. كثيرين من هؤلاء الذين كانوا من صوتهم بالفضل في إعداد البث المباشر من ملعب المكلة، ملعب برادم، في مباريات في عام 81 حين نجحوا في تجاوز المعوقات وتقديم البث المباشر للمباريات، وكانت نقلة
0: نوعية صحيح.
1: إذاعة المكلة وتحمل تناوغ على الباطوم عبر بشامي، هذه الأمة في الخطوات الأولى. وهذا النجاح كنا هذا نحسبه لتطوير إذاعة المكلة، لتطوير الرياضة في حضر يهتموا بتطوير مدينتنا طبعا. نحن ما كنا ننتظر شيء.
0: نعم.
1: وحتى البرامج اللي كنا نقدمها وحتى نستضيف الناس ايضا الجانب السياسي برغم المسائل كانت شوي ساخنة في المسائل، لكن كان المذيعين وكان المعدين يستطيعون ان ينجحوا بمرونة كبيرة جدا في اذاعة المكلة واعداد البرامج التي تؤدي دورها على اكثر من جانب وعلى اكثر من ناحية وعلى اكثر من اتجاه. في إذاعة المكلة كانت إذاعة المكلة قلت لك القلب الناضج الذي نحبه ولذلك نحبها بشكل كبير جدا ونحب ذكرياتها ولذلك يعني نتمنى أن تعود بشكل كبير جدا. نحن اليوم عندما نحتفل في هذه المناسبة ونحتفل بإذاعة المكلة عندما نحتفل بمدينة المكلة بشكل عام عندما نحتفل بمستوى وعينا وثقافتنا إنما نحتفل بمدى نجاحنا في تقديم إذاعة في منطقة عربية وفي منطقة ممتازة من الوطن ونجحت قبل أن تنجح إذاعات أخرى. وأنا أحيي كثير من الكوادر التي مرت على إذاعة المكلة كثير من الأسماء والزملاء من قبلنا ومن الفترة التي عاصرناها في فترة السبعينات وما بعد حقيقة مذيعين ومذيعات أيضا.
0: نعم صحيح.
1: ومذيعات خرجت المرة في المكلة عبر إذاعة المكلة ونجحت في تقديم الصوت النسائي الناجح.
0: نعم.
1: الحقيقة وهذا يجب أن لا ننسى ولا يفوت نحن اليوم.
0: نعم.
1: علينا نحيي عدد من المذيعات الناجحات في إذاعة المكلة منهن أحياء ومن رحمها الله.
0: نعم.
1: ولذلك أنا أحيي كل صوت نسائي قدم في إذاعة المكلة وكان صوت ناجح وعبر عبر الميكروفون الإذاعة وعبر الأثير وشد طريقه وحلق في سماع المكلة في فترة من الفترات. الحقيقة أنت أحس أن احنا الذكريات الكثيرة الكثيرة والكثيرة ونشكرك على هذا وعلى كل يعني نحن نرى في هذه مسألة مهمة جدا وفيها وهي جسر بيننا وبين قلوبنا بيننا وبين ذكرياتنا بيننا وبين ما كنا نحبه والذي
0: يحبه
1: كثير يا أخي.
0: نعم صحيح. نعم ذكريات جميلة أستاذ علي ذكرتنا بها أيام إذاعة المكلة في التي عصرت لغة هذاك أنت من السبعينات والثمانينات وكانت أيام جميلة. هل تذكر بعض البرامج أستاذ علي في هذاك الوقت؟
1: والله في برامج كثير منها إذا لمن تذكر الأجراءات فيها برامج من الخاطر وخواطر وبرامج المجلة الجماهيرية.
0: نعم صحيح.
1: وبرامج الثقافة وبرامج الجماهيرية وكذلك برامج المسابقات المدرسية يعني عند حسين بمطرف.
0: نعم صحيح.
1: ومحمد شيخ.
0: نعم.
1: وكذلك برامج الإذاعة أو الموسيقى السهرة الإذاعية كانت في سهرة تعد إذاعة المكلة
0: تنقل مباشرة هذه السهرة مباشرة السهرة كانت هذه
1: سهرة مباشرة تنقل من استديو الإذاعة عبر فرقة موسيقية كاملة وفنان وكان هذا ناجح مسألة كانت تقدمها بعض الإذاعات العربية.
0: نعم صحيح.
1: ولم تفرح فيها بعض الإذاعات لكن إذاعة المكلة نجحت فيها كذلك.
0: نعم.
1: كانت هذا شيء من أجمل كان في يوم خميس أعتقد وكذلك المشاركات المدرسية والطلاب وكذلك الإذاعات الإذاعة الخارجية.
0: نعم.
1: برامج مثلا بث المباشر من مراسم كذلك البرامج التي تقدم الخفيفة لإذاعة المكلة وبرامج العيد.
0: نعم.
1: ونقل صلاة الجمعة.
0: نعم.
1: من المساجد المكلة ونقل بعض الاحتفالات الشعبية والسياسية.
0: نعم.
1: لا ننسى هذا.
0: نعم.
1: نجحوا فيها مهندسين الصوت ونجحوا المذيعين أيضا المذيعين كانوا بشكل عندهم قدرات يعني رائعة جدا.
0: نعم.
1: يعني مذيع يجي لإذاعة المكلة وهو متسلع وشوف الإذاعة كانت تحد في إعداد غير عادي تستيقظ فيه كل جانب وتجعله أمام الميكروفون بشكل يجب يعني عبارة عن جندي مستعد وجاهز في الخندق. وكانت هذه من محاسن المذيعين ومن أفضليات الحكم التي رجعوا فيها. والله لو قدموا شيارة راي عنده والمذيعات والمذيعات لا نزاع بالجانب.
0: نعم صحيح.
1: ولكن مذيعات نساء خميس ومذيعات كثيرين من الأسماء التي مرت علينا لطيفة سالم وأيضا ميمونة وغيرهم وكني يعني أسماء كثيرة أنا أتذكرها كلها لكن الحقيقة يعلوني بعض أسماء لما كل من مره وأنا أتذكره وعصرته وعرفه يعني من مذيعات الناجحات لإذاعة المثلى التي اخترق الحاجز وقدم أشياء كثيرة ونجحت في هذا الجانب. وهناك برامج الحقيقة أحبه وبرنامج مطلوب المستمعون وبرنامج تهاني يوم الجمعة. تصور برنامج تهاني هذا تجلس المكلة كلها وحضرموت كلها تستمع له وعدن يبحثون عن إذاعة المكلة في عدن في يافع في المعرة المجندين في الصحراء في ثمود في العبر
0: يستمعون البرنامج
1: في مناطق بعيدة يتصلون بإذاعة المكلة حلم لمثل مباريات لكرة القدم العصر
0: يا سلام
1: شفت أو تهاني أو لسارة المكلة أو البرامج يعني كانت هي تسليهم وتربطهم ببقية المكلة وتربطهم ببيوتهم كان برامج رائعة جدا يعني من كان ينطلر البرنامج تهاني يوم الجمعة كان من ينطلر المباراة من كان ينتظر الحفلة الموسيقية لإذاعة المكلة هناك من ينتظر ما يطلبه المستمعون البرنامج الناجح كأنك في إذاعة لندن البي بي سي يعني شيء فوق التصور الحقيقة طبعا وراء هذا الكلام كله والإعداد وراء مذيعين وراء معدين وراء مهندسي صوت هندسة الهواء في إذاعة المكلة التي كانت ناجحة وطبعا في جلسة لإذاعة المكلة كانت في اللحظة كانت سنوات متواضعة
0: صحيح
1: وحين يقدر بس ما حد يقدر يسجل
0: نعم صحيح
1: ولكن بفترة من الفترات نجحوا وجد بعدين هناك التسجيل والبث الإذاعة تستمر والتسجيل يستمر في جانب آخر شوف كيف تم الإبداع في هذا الجانب
0: نعم
1: ثم تجد إذاعة مكلة أنها تنقل إذاعات الحفلات بنفس الوقت يعني
0: نعم صحيح
1: ارتبط لبدل بعشرة بحفلات أثناء النهار يعني كان شيء جميل جدا
0: وأيضا
1: في إبداع في البث المباشر من ملعب برادم كانت تجربة غير عادية
0: نعم صحيح
1: نحن بحثنا عن واير وبحثنا عن ربط ونجحت في بحث مكلة كذلك الاحتفالات السياسية والخطابات كانت تم الخطاب لرئيس الدولة كانت تم الخطاب للمسؤولين من مهرجان إذاعة المكلة في وقت قريب هذا الكلام
0: نعم
1: يعني تحدث عام الثمانينات نحن السبعينات
0: نعم
1: اللي ما فيش إمكانيات فيها كان مهندسي صوت ناجحين وكان مذيعين وكان إذاعة تشتغل على قدر كبير من الجاهزية وعلى قدر كبير من الدقة وعلى قدر كبير من الإمكانيات المتاحة لهم وتتوفر كل إمكانيات كل ما كان لديهم وفروا كان هناك برامج الحقيقة أنها كانت تنافس بعض إذاعات الخليج من دول الخليج طبعا وفي تلك الفترة لأنه كان هناك زمن الإذاعات
0: نعم صحيح نعم
1: وكانت أيضا هناك برامج تقدم تربط المواطن والبحث
0: نعم.
1: كيف كانوا يفكرون أنه يبحثوا عن رابط بين المواطن وبين البرامج اللي يقدم
0: نعم
1: حتى
0: صحيح.
1: تستطيع أن تصل المواطن بالمعلومة تصل المواطن بالترفيه تصل المواطن بالفكرة بالموضوع السياسي تصل المواطن بالموضوع اللاعق الذي يخلقه كبرنامج إذاعي
0: نعم
1: وهنا نجحت إذاعة المكلة وقدمت كثير من المفاجآت قدمها في إذاعة المكلة وللأسف الأرشيف راح ممكن يكون حد يحفظه حد يحفظه من الناس أو المهتمين أو المغاة
0: نعم
1: في هذا الجانب وقدمت نزاعات مع أسماء كبيرة جدا
0: نعم.
1: مؤرخين وأدباء وسياسيين
0: نعم
1: وهذه راحت للأسف يعني باللي ما حصل من من تحولات أو نقلات أو شيء من هذا
0: جميل جدا أستاذي العزيز علي سالم اليزيدي الكاتب والصحفي على استذكارك لهذه الأيام الجميلة وما رافقت إذاعة المكلة ونحن نحتفل اليوم ب59 عام على تأسيس هذا الصرح العالمي إذاعة المكلة الله، وإن شاء الله يكون أعوام بعد أعوام نحتفل بهذا الصراح الإعلامي. شكرا لك الأستاذ علي سالم العزيز، شكرا لك.
2: إذاعة المكلة تقدم كلام له معنى، يعده محمد علي. كلام له معنى، يصور شخصياته أفراح محمد، أم محمد، أروى محمد، أم

0: والله الاذاعه المكلة في القلب دي في اليوم نسمعها في الاذاعه ياسين في الفزه بس نتسمع الاذاعه عاد البث المباشر يا سلام على منه تبون نحن دكاتره تمام ولا البرنامج ذاك حق التوعيه يعني مليح صدق جدا يعني الله يبارك فيكم والبث المباشر والبث هذا يعني نحن الا نزلنا في السياره لا ما انا مشوار فكينا الاذاعه نحن عيال الاذاعه اصلا احنا من حضرموت ومن اهل حضرموت ومن اهل المكلا
1: حبي

0: البث المباشر بمناسبة مرور 59 عام على تأسيس إذاعة المكلا، ونحن نتنقل بين الهامات العالمية. والآن معنا أحد معدي برامج إذاعة المكلا الإعلامي الأستاذ عيضة علي الجمحي. كل عام وأنت بخير زميلي عيضة.
1: كل عام وأنت وطاقم إذاعة المكلا من مذيعين ومعدين ومقدمين وفنيين في ألف خير.
0: نعم، 59 عام مرت اليوم على تأسيس هذا الصرح الإعلامي إذاعة المكلا، فماذا تقول في هذا اليوم وماذا تعني لك إذاعة المكلا كونك أنت معد للبرامج في الإذاعة؟
1: شكرا أولا لتواصل معنا ومشاركتنا في هذه اللحظات الطيبة، لحظات الفرح والاحتفاء بهذه المؤسسة الغالية على قلوبنا وقلوب كل أبناء حضرموت. إذاعة المكلا ليس يعني إذاعة عادية بالنسبة لأبناء حضرموت، فهي قد ارتبطت بالذاكرة الجمعية الحضرمية.
0: نعم،
1: لا زال ارتبطت بمراحل في المراحل السابقة وأجيال من الحضارم من خلال وجودها في المجالس ومن خلال وجودها في المقاهي الشعبية في البيوت على ربات البيوت. يعني إذاعة المكلا كانت يعني في كل بيت حضرمي، في كل في السيارة في المقهى في الطريق، لحد أنها أصبحت هذه الإذاعة في يوم من الأيام وما يبث فيها حديث الناس. اليوم يعني تذكر يعني يذكر يعني برنامج من البرامج اللي إذاعة المكلا القديمة تذكر معي على تعود الذاكرة وآلاف الصور وآلاف الذكريات. يعني إذاعة يعني تاريخية بمعنى الكلمة.

0: وعاشت في الذاكرة الحضرمية. الجانب الآخر اللي ذات المكلة كبر بأهميتها لأنها وفدت وفدت جانب مهم من جانب التراث الفني والثقافي الحضرمي، سواء من كان خلال البرامج الفنية والثقافية أو من خلال اللقاءات أو تسجيل الحوارات. فهناك الآلاف أو العشرات أو المئات من البرامج التي خططت في هذا الجانب. وأيضا أعتقد أن الإذاعة إذا كان الشيء في الأجانب محفوظ يعني لديها كنوز من الحوارات الفنية مع شعراء كبار، مع فنانين كبار، مع أدباء، يعني هكذا يعني تساعد لهم كلها تخدم الثقافة. أيضا استثمارات للفنانين يعني وكان الانتشار يعني الوسيلة لنشر الفنان وأعماله عبر إذاعة المكلة. بالإضافة للضرور كان إذاعة عدن وتلفزيون عدن، لكن إذاعة المكلة بالنسبة لعاصمة حضرموت كانت هي المتقدمة. فالفنانين كثير يسمحوا لها الجمهور الفناني عندما يسمع عن إذاعة المكلة قدمة الأغنية يشعر بالفخر والاعتزاز. إذا هذا المكلة الآن خير أنها ارتبطت بالجيل وبالذاكرة، أيضا وصلت الجانب الفني والثقافي لحضرموت. الجانب الثالث هو المهم جانب الأرشيف وإذاعة المكلة. اليوم لو نرجع للباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي يجدوا كنوز دراسية، يجدوا كنوز فنية، كنوز معلومات يعني تخرج منها الرسائل الجامعية على مستويات عالية. الجانب الآخر إذاعة المكلة وهي تحتفل الآن خدمة من العام 60، يعني مراحل طبعا ليس بالسهل وخابوا فيها كثير من الأساتذة والزملاء الأوائل المصريين غمار معارك يعني في الإمكانيات والجهد والفكر والإخلاص. كان الإخلاص يحرك ذلك الجيل حتى يصل إذاعة لهذا المستوى. كيف إذاعة المكلة ما ما ما ما ما ممتلكتها من عدول يعني إعلامية وصلت فيما بعد إلى أفواء خارجي. يعني إذاعة المكلة كان لها الشرف أن تحتضنت كثير من العدول الإعلامية والهامات الأدبية انطلقت من هنا من إذاعة المكلة. أيضا نعود نقول له أرشيف إذاعة المكلة، أرشيف إذاعة المكلة لو أن يعني حسب حفلتنا لما تغير يعني للأسف يعني تعرض يمكن للخدم، لكن المادة الموجودة فيها سواء كانت غنائية فنية حوارات أكثر احتواء يعني معلانة الوسائل الرقمية ده عن تنشئ جناح يعني على وسائل التواصل تبث هذه المادة. حتى تكون مرجع الآن خريجي الإعلام أبدأ فيه مجال الإعلام عندهم كنوز الآن كبيرة في إذاعة المكلة حتى تكون مرجع من مراجع الإعلام في حضرموت من خلال مادتها الأدبية الفنية الثقافية الحوارات. وكثير الحديث يكون كثير عن إذاعة المكلة يعني أخي الأستاذ محمد.
1: طبعا انت ارتبطت بعدد من اعداد بعض البرامج في إذاعة المكلة وكانت مشاركاتك جميلة خصوصا في البرامج الفنية ومنها البرنامج الذي يقدم حاليا نبض الحنين.
0: إذاعة المكلة انا قبل ان اكون انا تشرفت بالاعداد اخي الاستاذ محمد. إذاعة المكلة بالنسبة لي انها ذكريات يعني نحن نبلغ في هذا العمر نعود بالذاكرة إلى أن كنا على إذاعة المكلة نشوف لها نسمع لها سواء كان برامج صباح الخير برامج حتى كنا حتى الزملاء في التربية كنا نسمع نحن وياهم إلى نقلات المعلمين عبر إذاعة المكلة برامج فنية برامج الأستاذ سعيد بوزير أحلى ما عندي.
1: نعم صحيح.
0: أذكر برامج في التسعينات برامج عدة من الكثير أظن أوراق وأنغام وشيخ وطاقات وأنغام وكثير من البلد
1: صور وأنغام وكلمات وأنغام.
0: هذا الشرف لنا وليس للإذاعة أن نكون موجودين من خاصة برامجية
1: صحيح
0: متواضع نحن نعد هذه الحلقات. وهي شرف لنا نتشرف أن نكون موجودين في خاصة برامج إذاعة المكلة وشرف لنا في الدورة الرئيسية.
1: أشكرك زميلي الإعلامي عيضة علي الجمحي على هذه الإطلالة في هذا اليوم الجميل ونحن نحتفل بمرور 59 عام على إذاعة المكلة، وأنت من المعدين الجيدين الذين يتواصلون معنا في إذاعة تقديم برامجهم. شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: البث المباشر بمناسبة مرور 59 عام على تأسيس إذاعتنا إذاعة المكلة، وهكذا نتنقل معكم مستمعين الأعزاء مع الهامات الإعلامية والأدبية في محافظة حضرموت التي واكبت هذا الصرح الإعلامي منذ التأسيس حتى اليوم. الآن معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ العزيز غسان سالم عبدون، مدير قطاع تلفزيون حضرموت. غسان، أولا نبارك لك بالتعيين في هذا القطاع المهم في محافظة حضرموت وهو قطاع تلفزيون حضرموت، ونقول أيضا لك كل عام وأنت بخير.
1: حياك الله أخي العزيز محمد، وأشكركم جميعا وأهني نفسي وجميع أسرة بيتي الأول إذاعة المكلة، أهنئهم بمرور هذا العمر الكبير 59 عام من العطاء، من الإبداع، من التميز. كانت فيها إذاعة المكلة دائما محط اهتمام ومتابعة لجمهور حضرموت بالذات، يعني
0: نعم.
1: وقت إن كانت إذاعة المكلة هي المنصة الوحيدة التي يستقي منها المستمع أخباره ويتابع البرامج. و أحيي وأهني مرة أخرى جميع منتسبي هذا الصرح الإعلامي الرائد، وأترحم على جميع الأساتذة والزملاء الذين قضوا نحبهم، ونسأل الله لهم الرحمة.
0: آمين اللهم. أستاذ غسان، نتذكر وياك يعني الأيام الجميلة منذ أن أتيت إلى هذا الصرح الإعلامي إذاعة المكلة، وحقيقة تعلمنا نحن فعلا، كانت مدرسة إذاعة المكلة عندما كنا نعمل سواء في هذه الإذاعة، وتدرجنا من إدارة الأخبار إلى إدارة البرامج، وقدمنا العديد من وعدينا وقدمنا العديد من البرامج. فهل نتذكر زميلي غسان هذه الأيام الجميلة، وكيف كانت البدايات مع إذاعة المكلة؟
1: حياك الله. طبعا يعني من أجمل أيام عمري، دائما البدايات تكون يعني خالدة في الذهن، في العقل، في القلب.
0: نعم.
1: وأنا يعني أصارحك وصارح جميع المستمعين، برغم انتقالاتي المهنية اللاحقة بعد إذاعة المكلة، إلا أن الحنين لمايك إذاعة المكلة والله ما زال يعني
0: ما شاء الله.
1: طبعا رحلتي مع إذاعة المكلة بدأت من التسعينات يعني وأنا في حوالي يعني في الثانوية العامة عملت مساهما وأحيانا مراسلا في مندوعا. أتذكر هذا اليوم عندما كان سيل كبير في دوعا، ونقلنا للصورة طبعا الصورة الصوتية لهذا الحدث، ثم تدرجنا. هذا كان حوالي في عام 92-93 كذا. وبعدين كنت يعني مساهم ومراسل ومحرر، وبعدين مقدم مذيع ربط، وثم قدمنا فترة برامجية يعني منحها لي الأستاذ المرحوم سعيد سعد خنبري في البث المباشر، لما كان يقدمه بمعية الأستاذ العزيز سالم العبد. فقرة برامجية يعني مدتها 5 دقائق، محطة رياضية. ثم قاري موجز، بعدين قاري نشرة، بعدين معرض ومقدم برنامج، ثم إلى أن رست السفينة إلى أننا نقدم برنامج البث المباشر، اللي يعني كان هو يعني قصة عمر.
0: نعم صحيح.
1: وأعتز بها يعني.
0: نعم.
1: مدتها يعني قصتي مع إذاعة المكلة عمرها حوالي 20 سنة يعني.
0: ما شاء الله. ومن خلال البث المباشر الذي حققت نجاح زميلي غسان في هذا البرنامج، وارتبطت ارتباط يعني مباشر مع الإخوة المستمعين ومع المسؤولين، وكنت تنقل هموم المواطن إلى المسؤول، وهي فعلا تجربة كانت ناجحة، وحققت يعني نتائج مبهرة في هذا البرنامج. فتقريبا كم سنوات في البرنامج البث المباشر بصحبة الزميل عبد الله السيور طبعا اليوم الذي ينفذ هذه الحلقة؟
1: والنعم والله، أنا أحيي هذا الرجل يعني المبدع عبد الله الساود.
0: نعم.
1: اللي كان رفيق الرحلة بأمانة.
0: نعم.
1: يعني عبد الله الكيمياء اللي بيني وبين عبد الله يعني لم أجدها إلا في عبد الله، يعني يفهمك.
0: نعم.
1: بدون ما تتكلم يعني، حتى في الفاصل.
0: نعم.
1: حتى في كل شيء يعني. فأنا أحيي عبد الله هو خلف الزجاج الآن قائما، بودي أنا أكون بينكم يعني، ولكن
0: والنعم صحيح. نعم.
1: بحكم الظرف يعني. عموما يعني أنا توليت البرنامج البث المباشر يعني في التسعينات يعني من 99 توليته تماما يعني إنه أنا تولى إعداده وتقديمه إلى 2015
0: ما شاء الله.
1: حينها توقف صوت إذاعة المكلة نظرا للأحداث يعني دخول القاعدة وبعدين استأنفت، ولكن يعني تغير المكان وتغيرت هذا، فكانت يعني القوة من 99 البدايات في 2002 في 2003 وما بعدها كان البرنامج يشهد يعني ألق غير عادي يعني صحيح. هناك استماع قوي من الجمهور وهناك تجاوب كبير أيضا من المحافظ ومن السلطات المحلية.
0: نعم صحيح.
1: لكن أنا أريد أن أقول شهادة لله يعني ما كان هذا البرنامج أن ينجح لولا الإدارات المتعاقبة أيضا للإذاعة هي التي منحت لنا هذه المساحة وما كان لهذا البرنامج أن ينجح لولا أن الجمهور وثق أعطاك الثقة في أنك تتبنى هذه القضايا ويتفاعل معك، وأيضا تم يعني التعاطي مع البرنامج بشكل مهني من قبل الجمهور يعني يطرح مشاكله بكل عفوية
0: صحيح.
1: وكان هناك في تجاوب غير عادي. صحيح أنه لكل يعني كل شخص هناك في إيجابيات ربما في سلبيات وأنا يعني لا أدعي أن احنا كنا نموذج في التقديم، لكن على الأقل أنك تشعر أنك قدمت شيء للناس
0: صحيح.
1: لما البرنامج يسهم في بناء مدرسة، في بناء وحدة صحية، في تصحيح خطأ في أي شيء ينتصر للناس وهكذا، يعني أنت هذا يعتبر يعني زاد لك ومبعث ارتياح.
0: نعم صحيح.
1: فكان البرنامج للأمانة يعني يعني محطة مهمة جدا جدا في حياتي.
0: نعم صحيح. وحقق نجاح كثير
1: تمنا أيضا مع الزميل عبد الله الساود برامج يعني حتى سويناها أجزاء فيما بعد، كانت برامج موسمية مثلا شيء يسير عن الأديب علي أحمد باكثير.
0: نعم.
1: الشحر قصة مينا.
0: نعم صحيح.
1: يعني حظينا بتقديم سويت لقاء مع الفنان المخضرم سعيد عبد المعين وقد لا تتصور مدى العناء اللي قدمته علشان انه كيف تنتزع لقاء من العم سعيد عبد المعين رحمه الله، ولكن الحمد لله يعني وكثير من البرامج
0: صحيح.
1: يعني لكن انا اشيد انه لازم اكد على جزئيه مهمه انه اي انجاز ليس انجاز لشخص معين وإنما هو إنجاز لمنظومة متكاملة
0: صحيح.
1: منظومة متكاملة.
0: نعم.
1: ويعني قيمة إذاعة المكلة طبعا أنت تتكلم عن فترة كانت إذاعة المكلة هي المنصة الوحيدة، كان لا واتساب لا وسائل التواصل الاجتماعي ولا أي شيء، كانت هي المنصة الوحيدة المصدر الوحيد لاستلام الخبر ليعرفون الناس إيش اللي حاصل وإيش
0: صحيح. نعم.
1: يعني التوجه إلى الإعلام التنموي يعني هذا خط ما زالت إذاعة المكلة تسير فيه وأتمنى أنه المضي في هذا موضوع أنه القرب من الناس وهذا ما أشهده وأتابع من حين وآخر هذه اللقاءات وهذه الاستضافات هذا هو سر نجاح أي وسيلة إعلامية، أنك تقرب من الناس وتجيب على أسئلتهم سواء أنت أو من هو المختص بالرد على هذه الإجابات.
0: نعم. أشكرك جزيلا زميلي العزيز غسان سالم عبدون مدير قطاع تلفزيون حضرموت على هذه الإطلالة الوجيزة، نقول ولو كنا نود أن نسترسل معك في الحديث لكن هناك كثير من الاتصالات أيضا مع بعض الشخصيات، واستذكرنا هذا الشيء الجميل والقليل من حياة غسان في إذاعة المكلة، وما مثل ما أشرت يعني لازلت أنت مع الإذاعة ومن متابعي الإذاعة.
1: حياك الله اللي لا هي بيتي الأول.
0: نعم يعني صحيح. نعم صحيح.
1: يعني قبل أسبوع حوالي هكذا كتبت إن بيتي المرئي الأول قناة حضرموت، لكن بيتي الإعلامي الصوتي السمعي اللي تخرج منه غسان عبدون هي مدرستي.
0: نعم
1: مدرسة إذاعة المكلة، وأتشرف إن أكون أحد منتسبي هذه المدرسة. تحياتي لكل من يعمل فيها، تحياتي لكل من أدار هذا الطرح الإعلامي الكبير. أدعو الله أن يرحم كل من وافاهم الأجل، الأستاذ العزيز حسين بازياد، أستاذتي أنيسة خميس، خالد بكرمان، محمد قاسم، حسين الأسد، مبارك السيد، هاني بجعالة، وكثير وكثير من الناس اللي ارتبطنا بهم وكانت أعمالهم ومواقفهم منحازة إلي شخصيا وإلى الإذاعة وإلى الجميع. واعذرونا إذا غفلت عن عدم ذكر اسم. تحياتي لكم، هنيئا لنا جميعا مرور 59 عام على ميلاد هذا الصرح الإعلامي، وإن شاء الله تعالى نشوف هذا الصرح بإمكانيات تليق
0: إن شاء الله
1: بتاريخه وبالخدمة التي يقدمها.
0: شكرا الأستاذ غسان سالم عبدو مدير قطاع تلفزيون حضرموت، شكرا لك،
1: حياك الله أخي العزيز.
0: الله يخليك، يا أهلا وسهلا.
2: الشيف قصة مينا. قصة تاريخية واقعية يروي بعض فصولها في حلقات غسان سالم عبدون. الشيف قصة مينا، تنفيذ وإخراج عبد الله السيود.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الملتقى البرامجي الجديد، الشحر قصة مينا. إذا وتنادي فاوح

0: انقذها مثل ما يدات المكلف. واسمع لكثير من البرامج منها ما يقدمه الاستاذ علي باقي برامج حادثه، والحمد لله شيء طيب اذاعه المكلف، شيء طيب جدا يعني ذكرى وبرامج نشطه.
1: المكلف تقدم كلام
2: له معنى،
1: برنامج شعبي يومي
2: يعده
1: محمد علي. كلام
2: له معنى،
1: يصور شخصياته
2: مو محمد
1: كمال سالم
2: و
1: أم محمد
2: أفراح محمد.

0: مصطفى
1: المعاملة
0: يا أبو محمد
1: هاتي
0: عامل الناس بما تحب
1: أن يعاملوا
0: ها ومنعمل خير بايلقى مثيل الخير
1: خير.
2: البث المباشر من إذاعة المكلا بمناسبة مرور 59 عام على تأسيس إذاعتنا إذاعة كل الناس إذاعة المكلا. الآن معنا على الطرف الآخر في هذا اليوم الجميل وهذا اليوم الفرائحي مدير عام إذاعة المكلا الأستاذة القديرة الإعلامية أفراح محمد جمعة خان لنتحدث عن هذا اليوم. كل عام وانت بخير أستاذ أفراح.
3: يا مرحبا ويا سهلا وكل سنة إن شاء الله وأنتم بألف ألف صحة وسلامة وتقدم وازدهار ونمو واحتفاء وإن شاء الله بإذن الله تعالى دائم في تعلق لإذاعة المكلا
2: إن شاء الله. طبعا 59 عام مرت على تأسيس الإذاعة وهذا عمر يعني كبير ما شاء الله، وقدمت الإذاعة الكثير من البرامج منذ ذلك اليوم في 28 من سبتمبر 67 حتى اليوم، وأنتم اليوم تتولون مدير عام هذا الصرح الإعلامي إذاعة المكلا، وقبل ذلك المسؤولية أنتم من الرعيل الأول الذي قدمتم وأعددتم برامج كثيرة استلهمناها مع بعض الإعلاميين والأدباء الذين تحدثوا قبل قليل في هذا البث المباشر. فماذا تقول الأستاذ أفراح في هذا اليوم؟
3: قبل أن نتكلم على إذاعة المكلا طبعا في هناك من سبقني لخدمة هذه الإذاعة ولحب وعشق هذه الإذاعة. استمعت أنا إلى الحديث التي دار ما بينكم وما بين النجوم الكواكب المتوهجة لإذاعة المكلا ومنهم الزميل علي سالم اليزيدي وعلي سالم ربيع وأيضا جمحي وأيضا الزميل غسان سالم عبدون. طبعا إذاعة المكلا تحتفي بالذكرى 59 لتأسيسها، ونحن نقول من هذا المكتب مكتب إذاعة المكلا نؤكد على مواصلة الرسالة الإعلامية النبيلة لإذاعة المكلا، ونستذكر دائما مسيرة إعلامية بدأت في 28 من سبتمبر من العام 1967 يوم انطلق صوت الإذاعة من المكلا ليكون حاضرا في مختلف المحطات في مختلف المنعطفات التاريخية التي شهدتها حضرموت. إذاعة المكلا تقف نقول أمام هذه الذكرى بوصفها محطة فارقة في تاريخ الإعلام المحلي. الإذاعة تستعيد خلال هذه الذكرى محطات من مسيرتها الممتدة والتي ستمتد بإذن الله تعالى مستقبلا إلى ما هو أفضل وأجمل وأرحب، وما قدمته من أدوار إعلامية أدوار تنويرية في خدمة المجتمع، إلى جانب ما أسهمت في إذاعة المكلا في مواكبة الأحداث والقضايا التي تهم أبناء حضرموت. طبعا نقول أن الإذاعة ستواصل بإذن الله تعالى أداء دورها التنويري والإعلامي في خدمة المجتمع، وستظل الإذاعة صوت حضرموت الأول. وأن هذه الذكرى 59 لتأسيس إذاعة المكلا بالنسبة لنا ولكل من يستمع إلى إذاعة المكلا عبر محطاتها أنها محطة تاريخية مهمة في كثيرة المؤسسة، وتجسد نقول يوما من أيام الدهر التي صنع بأياد مخلصة بأياد محبة لهذه الإذاعة، وأجيال أيضا أجيال زميلي محمد آمنت برسالة الإعلام، آمنت بأهمية الكلمة، آمنت بأهمية الصوت في خدمة هذا المجتمع.
2: نعم.
3: طبعا هذا الدور الهام زميلي محمد الذي تقوم به الإذاعة يأتي في ظل اهتمام متواصل من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي الذي يولي وأولى قطاع الإعلام وفي مقدمته إذاعة المكلا اهتمام خاص انطلاقا من أهمية الرسالة الإعلامية في خدمة المجتمع وفي تعزيز أيضا حضور حضرموت وأيضا ما تحمله هذه المحافظة من قضايا. نقول أنه قد أسهم هذا الدعم في مساندة الإذاعة وأيضا تمكينها من مواصلة أداء رسالتها المهنية، رسالتها الصادقة، وأيضا الحفاظ على حضورها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية العريقة في المحافظة. طبعا اليوم إذاعة المقلة تواصل هذه المسيرة مستندة إلى إرث إعلامي يمتد لنحو 6 عقود، ومتطلعة أيضا لمواصلة حضورها في المشهد الإعلامي بما يواكب تطورات المرحلة ويحافظ أيضا على مكانة هذه الإذاعة، لأنها نعتبرها نحن ذاكرة أبناء حضرموت. لا يسعني في هذا المقام وفي الأخير إلا أن أحيي كل زملاء المهنة في إذاعة المقلة من إداريين ومن فنيين ومن مبدعين من مهندسي صوت ومن خدمات، وهنيهم في هذا اليوم الجميل الذكرى 59 لتأسيس إذاعة المقلة، وأرفع للكل القبعة على تفانيه وحبه لهذه الإذاعة العريقة، وشكرا.
2: كل عام وانتم بخير وايضا نحن بخير وكل من يستمع الى هذه الاذاعه العريقه اذاعه المكلا. شكرا الاستاذ افراح محمد جمعه خان المدير العام لاذاعه المكلا على هذا الاطلاله الجميله في هذا اليوم الجميل. شكرا لك.
3: شكرا جزيلا.
0: في يوم عيدك يا اذاعه البس الثوب الجديد. سنين يا أم عمر عبرت،
1: كل ما جاء يوم 28 سبتمبر نذكرها يوم تأسيس هذا الصوت اللي لما زال لما دحين مستمر يقدم خدماته الإعلامية للمستمعين.
0: عبرت السنين وعبر معاها طابور الإذاعيين، من يعني من مذيعين، من معدين برامج، من محررين أخبار، من مهندسين، من ضباط صوت، من فنيين، يا بوي وإداريين، وكل واحد لهم ساهم فيه وكل واحد خلى بصمة، حتى اللي راحوا لهم بصمات موجودة عندنا.
1: أيوة. جمهور واسع من عشاق الراديو يا محمد.
0: أيوة.
1: تابع مسيرة الإذاعة ومشارك في برامجها بالمساهمة المكتوبة وبالصوت
0: عبر الهاتف
1: وبالتشجيع لبرامجها والتقدير لرسالتها.
0: سنين سنين قلت ليش سنين وعبرت على التأسيس، لكن هذا الصوت شفيه صوت الإذاعة لو كان في نفوس الناس، والناس تتذكر بعض البرامج والأصوات الزينة.
4: تقصد إذاعة المكلا؟ والله إني حالية قوي قوي، أنا بتعجبني الصدق، حتى أمي والله كل يوم الصباح بتسمعها، بيعجبها ذاك البرنامج اللي يده في الصباح اسمها صباح الخير يا حضرموت. إنما لما جينا من صنع على حضرموت أمي ما شاء الله عليها قدي ماسكة بهذه القناة، بين أقول لها غيري يما الإذاعة بإذاعات كثير، قالت ما بالله هذه ما شاء الله بيده برامج حالية وعادية، بتعجبها ذيك المذيعة باسمها أفراح محمد ما شاء الله عليها، والصوت اللي بينها ما شاء الله ذكر نحن هكذا بالمذيعين حق زمان، حق اللي هي عايدة الشرجبي وهذول المذيعين ما شاء الله عليها والحلقة.

0: البث المباشر من إذاعة المكلا بمناسبة مرور 59 عاما على تأسيسها، ولازلنا معكم وما بعد الشخصيات والهامات الأدبية والإعلامية بمحافظة حضرموت. معنا الآن الدكتور عبد الله حسين البار، أحد الأدباء الذين واكبوا هذا الصرح الإعلامي إذاعة المكلا. أستاذ الدكتور عبد الله، كل عام أنت بخير.
1: أنتم
0: أفضل
1: إن شاء الله،
0: مزيدا
1: من التقدم والنجاح.
0: نعم، نتحدث ونستذكر الأيام الجميلة مع إذاعة المكلا، وماذا تقول في هذا اليوم؟
1: كل خير إن شاء الله. نحن بدأنا نستمع إلى إذاعة المكلا منذ العام 68.
0: ما شاء الله.
1: كنا في مراحل السهولة الأولى، ولكن كانت تجذبنا هذه الإذاعة لأكثر من سبب. أولا لأنه لم تكن هناك ملاهي و تركيزات أسماء إعلامية مثل المنتجون والتلفزيون بالأمس والفيديو وغيره من هذه الأشياء.
0: نعم.
1: لم تكن لنا وسيلة للتعرف على ما يحدث في العالم ولا في داخل البلاد، أو الاستماع إلى بعض البرامج والأغنيات وغيرها من هذه الأشياء إلا عن طريق إذاعة المكلا. طبعاً كانت قبلها إذاعة عدن وكنا نتابع فيها بعض الأشياء، لكن هذه لما أحسسنا أنها قريبة منا ربما زاد شغفنا بها. هذه بالنسبة لحديثنا عن إذاعة أو على بثنا في إذاعة المكلا، وهي أعادة طويلة بلا شك استمرت سنوات بعد ذلك أكثر مما يتخيل الواحد، يعني ما كنا نتوقع أننا سنستمر معها إلى هذا المستوى. إذاعة المكلا لما بدأنا نسمعها كانت تمثل لنا مدخلا ثقافيا نحو الموسيقى والغناء نحو الأدب، لأن هناك برامج كانت تقدم في هذا الجانب الأدب والثقافة بصورة عامة، نحن أخبار الملاعب والرياضة وغيرها هذه الأشياء، كنا نتابع مثل هذه البرامج. يعني مثلا محمد جمعة أنا لم أعرفه إلا من خلال إذاعة المكلا، الفنان عبد الرحمن الحساس أنا لم أعرفه إلا من خلال إذاعة المكلا، كلام المسائل أيضا لم أعرفه إلا من خلال عبر إذاعة المكلا. أيضا هناك الأدباء، كان الأستاذ عمر غاني، عمر محفوظ غاني يقدم برنامج أدبي تعرض فيه جملة من الأعمال الأدبية التي إما نزلت قريبا أو أنها وصلت إليه بصورة ما، وثم يعمل أيضا لقاءات مع بعض الشعراء والكتاب. أنا أذكر من ذلك مثلا لقاءه مع الشاعر فعلنا عبد الرحمن المفلحي وكان طريفا جدا، وتحدث المفلحي بعبارة واضحة ومبينة، وأيضا وصف كثير من الوقائع الشعرية التي كان يكتبها ويتعامل معها. وأذكر أن من الناس الذين تداخلوا معه في تلك المقابلة كان الأستاذ حسين عمر شقان الشاعر الكبير حسين عمر شقان، وسأله سؤالا لا زالت إجابته إلى الآن في ذهني، فقال له لماذا أنتم تركتم كاف المخاطبة إلى من الشين الحضرمية إلى الكاف المذكر؟ يعني يقول مثلا أهواك ويرفض أهواش. فلذلك كان مفترض تجعلون هذا الشين كاف الخطاب الحضرمي في أغانيكم الشعبية. فقال له إن هناك معاذب قد تمنع الشاعر من أن يستمر أو يضع الكاف الحاشين الحضرمية مقابل الكاف العربي الفصحى، لأن هنا نتجنبها عندما نستمع إلى مثل أو نكتب مثل هذا الشعر الذي فيه ضمير المرأة الغائب أو المخاطب. من البرامج أيضا اللي كان يقدمها هو الحلقات التي لازالت في ذاكرتي حديثه عن أغنية أبو تمام وعروبة اليوم. ربما لأول مرة أسمع اسم البرادوري واسمه عنوان القصيدة والأبيات التي رددت المقاطع التي جاء بها من ثنايا القصيدة من خلال إذاعة المكلة. أيضا كان هناك الأستاذ محسن محمد محسن محمد هذا كان من الإذاعيين المتميزين في إذاعة المكلة واحد ثم أخذ انتقل إلى عدن وكان يقدم بعض اللقاءات مع بعض الأساتذة ومنهم الأستاذ محمد عبد القادر بابطرف وأظن لي ما زلت محتفظا بالتسجيل في الكاسيت الذي كانت المسجلة والراديو يعمل بها وسجلت هذا اللقاء بصوت الأستاذين محسن محمد رحمة الله عليه والأستاذ محمد عبد القادر بابطرف رحمة الله عليه كذلك. هناك أيضا الأستاذ عبد العزيز التعالي وكان يقدم ألو
0: إيه معك أستاذ دكتور عبد الله
1: يقدم برنامجين برنامج الرياضة وكنا نحرص على المكررات في الساعة الثانية ظهرا أو بعد هذا التليل وكان متميزا بالأغنية أو الموسيقى التي يقدمها إعلان عن البرنامج وهي قطعة من قطع الفنان أحمد قاسم أنه هواه قاسمي فكان أول ما نسمع هذا اللحن حتى من الجيران لأنه كان إذاعة المكلة ترفع الأصوات فيها وكأنك تسمع عدد كبير جدا من الإذاعات وهي كلها نفس الإذاعة لكن تتعدد فيها الأصوات ويصل إليك من هنا ومن هنا ومن هنا صوت المذيع وصوت الموسيقى إلى آخر ذلك. أيضا يقدم برنامج ثقافية وكان يحرص على أن يترصد الأخبار الأدبية التي تأتي في بعض المجلات بصورة مخصصة ويقدمها فمرة من المرات قدم لنا قصيدة الأستاذ الشاعر نزار قطراني عن بغداد. فهو الأستاذ عبد العزيز يعد البرامج ولا يقدمها لا يتكلف لا يظهر بصوته في الإذاعة لكن الذي يظهر هم المذيعون الذين يتولون نيابة عنه هذه الإذاعة ولذلك عرفنا من هؤلاء المذيعين من خلال أصواتهم. كان هناك في آخر الستينيات وآخر السبعينيات بعباس في شخص اسمه بعباس
0: فيصل بعباد فيصل بعباد
1: فيصل بعباد نعم وبعد ذلك انتقل إلى التلفزيون في عدن ثم الذي بعد ذلك مع إلى المصار وأيضا ما كان في محمد بن شيخ أبو بكر وكان أيضا من الأصوات الإذاعية المتميزة وقف عليه عدد كبير جدا من هؤلاء المذيعين والمذيعات لأن هناك أيضا كانت مذيعات شاركنا في إنجاح إذاعة المكلة والنهوض بها. أيضا كانت هناك مثيرة الإذاعة مثيرة للفكاهة والمرح وكان الفنان عوض بن جبير
0: عوض بن جبير
1: يقدم استكشاف صغيرة وينوع فيها الأصوات وكل ما يحدث مثل هذه الارتجالات المسرحية أو التمثيلية وكان هو مفرد في أدائها. أيضا هناك المسلسلات ليس فقط المسلسلات المحلية ولكن المسلسلات العربية وبعضها يعد من خلال بعض الكتب العربية القديمة وأذكر بهذا أن مسلسل التوابع والزوابع أصله كتاب ابن ابن شهيد الأندلسي عندما كتب هذا الكتاب الذي يعتبر مواد لرسالة الغفران كما يشير الدارسون في الأدب الأندلسي. سمعته قبل أن أقرأه بإذاعة المكلة من خلال التمثيليات التي عملوها لهذا الكتاب وحولوها إلى حوارات حوارات مسموعة ونحن بعد ذلك رأناها مكتوبة. وهذا كله من الأثر الحميد الذي تركته إذاعة المكلة في أنفسنا. بعد ذلك بدأت تغزو هذه الوسائل الإعلامية الجديدة مدينة المكلة، فجاءت فيديو أولا وظهر التلفزيون لأول مرة أمامنا، ثم بعد ذلك جاء التلفزيون الرسمي في الثمانينات، ثم بعد ذلك جاءنا النت والقنوات الفضائية وكل أنواعها وتعددها، وصرنا نتوه بهذا الفضاء الإعلامي. وربما نكون نسينا إذاعة المكلة ولكنها جارة في أعماقنا.
0: نعم، أنت خير شاهد على ذلك دكتور عبد الله.
1: صحيح.
0: ومنذ البدايات كانت في الستينات، في 67 تقريبا بعد الاستقلال تأسست هذه الإذاعة.
1: نعرف أنها بدأت من قبل، لكن قصدي أنه أنا تعاملت معها وتابعتها وجيت أحرص على الاستماع إليها من خلال عام 68.
0: من 68 طبعا تعتبر شاهد ومستمع جيد منذ ذلك الوقت، وأنت تعتبر من الهامات الأدبية في محافظة حضرموت، واستمعت لمثل هذا البرامج، ومثل ما قلت بأنكم تعلمتم من هذه البرامج أو مثل القصص التي استمعتم إليها عبر الإذاعة قبل أن تقرؤوها في الكتب. فهذا شيء جميل دكتور عبد الله أن إذاعة المكلة لعبت هذا الدور، وأنت واحد من هؤلاء الذين كانوا يستمعون لهذا الصرح الإعلامي إذاعة المكلة، وفي ذلك الوقت طبعا تعتبر هي المنبر أو التنوير لكافة أفراد المجتمع بمن فيهم المتعلم وأيضا غير المتعلم، أليس كذلك؟
1: نعم، هذا كلام صحيح.
0: نعم، فنتذكر اليوم نحن هذه الأعوام التي مرت و59 عاما ليست ببسيطة، يعني عمر كامل إلى هذا اليوم وهي لا زالت، فكيف قرأتك الإذاعة في هذه المراحل إلى هذا اليوم؟
1: والله شوف، بالنسبة إلى حدود أواخر أوائل الثمانين كنا نتابع هذه الإذاعة، مش إذاعة المكلة فقط، الإذاعة تحولت بالنسبة لنا إلى وسيلة استضافية.
0: نعم.
1: نتعرف على كثير من العوالم فيها، وكنا نتابع البرامج بساعاتها ومواعيدها، ونحرص على أن نكون جاهزين للاستماع إلى هذا البرنامج أو ذاك من هذه الإذاعة أو البي بي سي صوت أمريكا مونتو كارلو، وإضافة إلى إذاعة عدن وإذاعة حتى إذاعة القاهرة في بعض المواضع، وإضافة إلى إذاعة المكلة. بس كانت إذاعة المكلة تمثل لنا جانبا مجدانيا لأننا أبناء هذه المدينة. نحرص على أن نتمثل كثيرا من القرائب فيها، وكان بعض الأساتذة نسمع عنهم ولكننا لا نقرأ لهم كتبا ولا مؤلفات إلى آخر ذلك. يعني ربما كان المؤلف الوحيد في الساحة الحضرمية هو الأستاذ مطرف والأستاذ سعيد عوض وزير. بعد ذلك الذين يكتبون بالشرارة وهذا كلام عام، لكن هناك مثقفون للأسف الشديد عندهم القدرة على الكتابة والنشر وإحياء الحركة الأدبية والثقافية، لكنهم أهملوا هذا الجانب. بالمقابل أيضا حاولوا أن يقدموا برامج إذاعية مثل الأستاذ فرج جامع السنوسي. قدم برنامج إذاعة المكلة في حديث الثقافة وحديث المعرفة وحديث الأدب، وكان هو يقدمه بنفسه. وكنا نتابع مثل هذه البرامج، نسمع الأخبار في إذاعة المكلا، خاصة الأخبار المحلية وفلان جاء وفلان ذهب وهذا حدث وهذا لم يحدث إلى آخر ذلك. وكانت هناك أصوات بديعة جدا في تقديم العمل الإذاعي، يعني مثلا حسبك أن الفنان المغني المبدع عبد الرحمن الحداد كان واحدا من طاقم الإذاعة في المكلا، وكان صوته بديعا جدا، ونستمع إليه ونصغي إليه عندما يتحدث، لأننا نشعر بأن عربيته متميزة عن غيره من المذيعين في ذلك الزمان، وهذا أيضا أكسبنا شيئا من الحرص على الحديث بعربية طيبة وسليمة. أيضا الطاقم الذي ذكرت لك بعض أسماء مثل محسن محمد ومثل فضل بعثة كانوا يعملون من البرامج ما يجذب يحرصون، يعني تشعر أنهم يتعبون في تقديم هذه المادة حتى تصل إلى المستمع بصورة طيبة وبصفاء ظاهر. كله ترك فينا أثرا حميدا وجعلنا نرتبط بمثل هذه الإذاعة سنوات طويلة جدا. بعد ذلك بعد الثمانين قلت لك انشغلنا عن الإذاعة، إلا كان شيء هناك خبر سمعناه أو أحد أشار لك أن هناك خبر سيكون في الإذاعة المكلة في هذا الحال فادعوا، لكن تزاحمت الإذاعات من ناحية وتزاحمت الوسائل الإعلامية من ناحية أخرى، وفوق هذا وذاك بدأنا نشغل بالكتاب فترات لاحظة لعام 68 وأخذ من أوقاتنا مساحة واسعة، وبالتالي قل الصغاء إلى الإذاعة ومتابعة كثير من وقائعها.
0: شكرا للدكتور عبد الله حسين البار الباحث والأديب على هذا الإطلالة في هذا اليوم الجديد، ونحن نحتفل في إذاعة المكلة بمرور 59 عاما على تأسيسها.
1: الله إن شاء الله تصلون إلى 100 عام
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور.
1: الله يسلمك.

0: سمع إذاعته متابعة.
1: أيوة نستمع له حتى العيال حق يستمعون له ونسمع البرنامج كله إن شاء الله. حق فرح محمد البرنامج وكل الأغاني حق محمد جمعة والأغاني حق مرسال كلنا نستمع له في إذاعة المكلف. في إذاعة المكلف لازم نستمع له
0: باستمرار
1: يوميا قبل الغداء مع نستمع له في البيت في البيت في الإذاعة مع الإذاعة في البيت. يا حي وسهلا
2: على ضوء الكوكب السائل بعد الظل الليل حطها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة خاصة بالأخبار المحلية. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها تتابعون: الوكيلة الحضرمي تبحث مع مكتب الشؤون الاجتماعية تعزيز حماية ورعاية المرأة والطفل، وتبحث مع قيادة التعليم الفني سبل دعم التعليم.

مكافحة السرطان. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلة. التقت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي اليوم بالمدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ سعيد حسين العمودي، وذلك لمناقشة أوضاع واحتياجات المرأة والطفل وتنسيق الجهود المشتركة لدعمهما. وجرى خلال اللقاء بحث آليات تفعيل دور المؤسسات المعنية بحماية المرأة والاهتمام ببرامج تعليم الفتيات والأطفال، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية عبر كتل التنسيق لدعم البرامج التنموية والحماية. كما استعرض الاجتماع أوضاع الدور والمراكز كما استعرض الاجتماع أوضاع الدور والمراكز التابعة للشؤون الاجتماعية واحتياجاتها التشغيلية، وفي مقدمتها دار الأحداث ومركز رعاية الجانحات ومركز رعاية كبار السن، إلى جانب سبل تطوير المؤسسات والمراكز المتخصصة في حماية الطفل وتأهيله. زارت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي اليوم مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت، وذلك لبحث واقع تعليم الفتاة ومناقشة أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه الطالبات في هذا القطاع الحيوي. وتطرق اللقاء إلى أوضاع المعاهد المهنية والتقنية الخاصة بالفتيات والمشاريع الجارية العمل عليها لتأهيل وافتتاح معاهد جديدة، مستعرضا أسباب ضعف إقبال الطالبات على بعض التخصصات والتي يأتي في مقدمتها بعد المسافات الجغرافية وصعوبة المواصلات. وناقش الاجتماع حلولا عملية لمعالجة وضع معهد الفتاة بمنطقة فوة المساكن، ومقترحات توفير حافلات لنقل الطالبات وتغطية جزء من تكاليف الدراسة لتشجيعهن على الالتحاق. التقى وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلا مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالمكلا الأستاذ شاكر اللوزي، ومساعد برامج برنامج الأغذية العالمية الأستاذ عبد الرحمن باذيب، لمناقشة سير أعمال تجهيز وتهيئة مركز إيواء النازحين في المكلا. وناقش اللقاء استكمال الترتيبات الإيوائية والخدمية للمركز بما يضمن توفير بيئة آمنة وملائمة للنازحين في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة التي تواجهها الأسر النازحة جراء الأوضاع الراهنة والتصعيد العسكري في عدد من المناطق. واستعرض اللقاء الاحتياجات الأساسية للمركز، وفي مقدمتها توفير الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والخدمات الضرورية، إلى جانب بحث آليات تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للنازحين بما يلبي احتياجاتهم ويحفظ حقوقهم الإنسانية. وأكد الدكتور مراد بعلوي أهمية الشراكة والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي في دعم الجهود الإنسانية، مشيرا إلى أن استكمال تجهيز مركز إيواء متكامل يمثل خطوة مهمة في التخفيف من معاناة النازحين وتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم خلال فترة النزوح. من جانبه أكد الأستاذ شاكر اللوزي حرص مكتب برنامج الأغذية العالمي على مواصلة دعم المشاريع والبرامج الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين. التقى وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري بمدير فروع معهد أمين ناشر للعالي للعلوم الصحية بحضرموت الدكتور محمد لرضي، والمدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل الدكتور وليد البطاطي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجانب التنموي في القطاع الصحي والتدريب والتأهيل. وفي مستهل اللقاء استمع الوكيل الجهوري من الدكتور لرضي إلى أبرز الأعمال والأنشطة التي ينفذها المعهد والجهود المبذولة في التأهيل وتدريب الكوادر الصحية ورفض المشافي والمرافق الصحية بالكوادر المؤهلة في مختلف الأقسام والتخصصات، إلى جانب استعراض الأعمال الجارية لإعادة تأهيل السكنات التابعة للمعهد الصحي للبنين والبنات ومناقشة احتياجاتها من أعمال الترميم والتأهيل والتأثيث، إضافة إلى توفير الغذاءات للطالبات وللطلاب والطالبات المقيمين فيها. كما جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين معهد أمين ناشر

0: البشر ومؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل ضمن التحضيرات والفعاليات الخاصة بالشهر الوردي وما تتضمنه من تنفيذ برامج توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، إلى جانب إقامة دورات توعوية تستهدف طلاب وطالبات وكوادر المعهد الصحي لتعريفهم بأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر وإكسابهم المعارف والخبرات اللازمة التي تمكنهم من نقلها وتطبيقها على أرض الواقع. واستمع الوكيل الجهوري من الدكتور وليد البطاطي إلى أبرز التجهيزات والتحضيرات الجارية لتنفيذ فعاليات الشهر الوردي والبرامج التوعوية والصحية المزمع تنفيذها بالتعاون مع المعهد بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي بأهمية الوقاية والكشف المبكر. وأشاد الوكيل الجهوري بالجهود التي يبذلها فرع معهد أمين ناشر بحضرموت ومؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل في مجال تأهيل الكوادر الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي، مثمنا ما حققه المعهد من أنشطة وبرامج وإنجازات وما يقدمه من إسهام في ربط المشافي والمرافق الصحية بالكوادر المؤهلة. من إذاعة مكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الخاصة بالأنباء المحلية، حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذها الزميل معتز سالم علي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: عيد المستمعين.
1: حلقات الأسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
2: مستمعو البريد والمستمعات،
1: على المحبة من جديد تجمعنا بكم ومعكم حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين.
2: فمرحبا بكم مع الكلمة الطيبة والنغمة الطروبة والغنوة المعبرة،
1: وبالإصالة عن أنفسنا وبالنيابة عنكم جميعا نستهل هذه الحلقة بدعواتنا الصادقة لمقدمة البرنامج الزميلة مروة صالح السفرة التي غادرت مسقط الرأس المكلا وأرض الوطن إلى الأراضي المقدسة بالعربية السعودية لأداء مناسك العمرة، سائلين الله تعالى أن يتقبل منها ومنا ومنكم صالح الأعمال على أمل عودتها بحفظه وعناية تبارك في علا سالمة غانمة. وبالإصالة عن أنفسنا وبالنيابة عنكم جميعا أصدقاء البريد ومستمعو ومستمعات البريد، أرحب بالزميلة أروى محمد بايزيد التي تشاركني مشكورة إلى حين عودة الزميلة مروة تقديم حلقات البرنامج بحول الله تعالى وقوته.
2: ومرة أخرى أصدقاء البريد وصديقات البريد، مرة أخرى مستمعو ومستمعات البريد، مرحبا بكم وجمعتكم طيبة مباركة.

السلامة وداعا بوت العين والنور مع السلامة أنا باشر والقلب محنون.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمعو البريد والمستمعات،
0: في مساهمة أربوني صداقته للبرنامج يقول صديقنا الجديد أبو عمار الحضرمي، يقول:
1: أحبتي الكرام، سأحدثكم في مساهمة عربون صداقتي للبرنامج عن كلمات حضرمية جميلة يسمعها الكثير من الناس ويتغنى بها الفنانون، ولكن البعض قد لا يعرف لمن تعود هذه الكلمات ومن هو شاعرها. إنها كلمات أغنية لا تلومون من قلبه في العشق متعوب.
0: إنها كلمات خالدة كما يقول صديقنا الجديد أبو عمار الحضرمي، خرجت من قلب شاعر عاشق أبدع في وصف الحب والشوق والعشق، وتغنى بها عدد كبير من الفنانين داخل الوطن وخارجه، وكان للفنان عبد المنعم العامري إبداع مميز في أدائها وإيصال إحساسها إلى قلوب المستمعين.
1: هذه الكلمات والحديث هنا على لسان صديق برنامجنا الجديد أبو عمار الحضرمي. هذه الكلمات هي من إبداع شاعرنا الحضرمي الكبير المرحوم حداد بن حسن الكاف، الذي رحل عن دنيانا عام 1935 ميلادية، لكنه ترك لنا إرثا شعريا عظيما لا يزال حاضرا في وجدان الناس حتى اليوم.
0: ويختتم صديق برنامجنا الجديد أبو عمار الحضرمي، يختتم مساهمة عربون صداقته للبرنامج، يقول:
1: لقد أبدع شاعرنا حداد في شعر الغزل، وصاغ كلماته بإحساس عميق وصور جميلة، حتى أصبح شعره من أبرز ما خلده الشعر الحضرمي. وكما يعد حداد بن حسن الكاف من كبار شعراء الغزل في حضرموت واليمن والوطن العربي.
0: ورحم الله الشاعر الكبير حداد بن حسن الكاف، فقد رحل جسده وبقيت كلمات شعره يتغنى بها الأجيال جيلا بعد جيل.
1: وشكرا لك يا صديقنا الجديد أبو عمار الحضرمي، ومرحبا بك، نزلت على البرنامج، أهلا وحللت سهلا.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمعو البريد والمستمعات،
0: وفي مساهمة عربون صداقته للبرنامج يقول صديق برنامجنا الجديد من حي الحارة بالمكلا محسن سعيد الناخبي، يقول عن العالم المعمر المؤرخ الشاعر الشيخ عبد الله الناخبي يرحمه الله ويطيب ثراه، يقول:
1: هو عبد الله بن أحمد بن محسن اليافعي الناخبي، أما اليافعي فنسبة إلى قبيلة يافع الحميرية السبائية، والتي تنسب إلى يافع بن مالك، والناخبي نسبة إلى وادي ذي ناخب الواقع على مرتفعات بلاد يافع السفلى، والتي تشرف على بلدة خمخمة مسقط رأسه.
0: كان مولده في العقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري، وبالتحديد في مشارف عام 1317 هجرية بعد وقعة تسمى حوتة، ونشأ في بلدته حتى ناهز البلوغ والاحتلام، ثم أخذه والده معه إلى بلدة تبالة بساحل حضرموت الواقعة في جهة الشمال الشرقي من الشحر، حيث كان أي والده مجندا في الجيش القعيطي اللانظامي، وكان قدوم مترجمنا إليها حدود سنة 1329 هجرية في بداية عهد السلطان غالب بن عوض القعيطي، ومكث المترجم بتبالى نحو 7 أو 9 سنوات، غادر بعدها إلى المكلا وبدأ حياته العلمية هناك.
1: ثم بعد ذلك يسطر صديق برنامجنا الجديد محسن سعيد الناخبي من حي الحارة بالمكلا في سياق مساهمة عربون صداقته عن الشيخ العلامة المؤرخ الشاعر عبد الله الناخبي، يقول:
0: من الجدير بالذكر أن بداية التغيير في حياة الناخبي وميله إلى طلب العلم وتمرسه في الأدب كان بتبالة، إذ كان والده قد دفع به إلى الشيخ العالم الصالح سالم بن مبارك الكلالي الحميري تلميذ الشيخ العارف عمر بدبة، وكان الشيخ سالم هذا من أعيان علماء الساحل، وتخرج من تحت يديه عدد من
2: الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن نكمل معكم البرنامج.
1: كانت 1329 هجرية في بداية عهد السلطان غالب بن عوض الكويتي، ومكث المترجم بتبالى نحو 7 أو 9 سنوات. غادر بعدها إلى المكلا وبدأ حياته العلمية هناك.
2: ثم بعد ذلك يسطر صديق برنامجنا الجديد محسن سعيد الناخبي من حي الحارة بالمكلا في سياق مساهمة عربون صداقته عن الشيخ العلامة المؤرخ الشاعر عبد الله الناخبي، يقول:
1: من الجدير بالذكر أن بداية التغيير في حياة الناخبي وميله إلى طلب العلم وتمرسه في الأدب كان بتبالة، إذ كان والده قد دفع به إلى الشيخ العالم الصالح سالم بن مبارك الكلالي الحميري تلميذ الشيخ العارف عمر بدبة. وكان الشيخ سالم هذا من أعيان علماء الساحل، وتخرج من تحت يديه عدد من الأعلام، فكان الناخبي يلازم دروسه ولا يفارقها، بل كان يلازم الشيخ ملازمة الظل للشخص، وبه كان تخرجه واستفادته.
2: استقر الشيخ عبد الله في المكلا منذ عام 1340 هجرية تقريبا، وكان يقوم بنشر العلم والتدريس في مساجد وزوايا المكلا، وانتفع به الكثيرون، ولم يزل على ذلك حتى ترقى بعد ذلك إلى مراقب في وزارة المعارف، وكان له مع التعليم شأن كبير يعلم من ترجمته المطولة في مقدمة ديوانه، وقد قلده السلطان صالح بن غالب القعيطي وسام الرفيعة، ومنحه لقب شاعر الدولة، كما منحته بريطانيا إبان استعمارها للجنوب وسام الاستحقاق لجهوده المبذولة في خدمة التعليم.
1: ويروي الشيخ عبد الله الناخبي عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسي والشيخ علوي بن عبد الرحمن المشهور، وهو أعلى شيوخ سندا، والشيخ محمد بن عوض بافضل، والشيخ عمر بدباه، والشيخ سالم بن مبارك الكلالي، والشيخ مصطفى بن أحمد المحضار، والشيخ عبد الله بن عمر الشاطري وغيرهم.
2: وقد صدر له عدد من المؤلفات كتب لها القبول، وهي
1: رحلة إلى يافع أو يافع في أدوار التاريخ، نشر عام 1410 هجرية 1990 ميلادية بجدة، يقع في 228 صفحة.
2: حضرموت فصول في التاريخ والتراجم والقبائل، ويسمى شذور من مناجم الأحقاف، نشرته دار الأندلس الخضراء، وصدرت طبعته الأولى سنة 1420 هجريا، ثم صدرت طبعات أخرى.
1: الكوكب اللامع فيما أهمل من تاريخ يافع، صدر عن دار الأندلس الخضراء سنة 1419 هجرية.
2: ديوان شاعر الدولة نشره صاحب الترجمة على نفقته الخاصة سنة 1423 هجرية،
1: وقام بجدة منذ عام 1392 هجرية، باذلا نفسه للتعليم والإفادة، وقصده الطلاب من كل حدب وصوب لينهلوا من معين علومه ومعارفه، فقد كان رحمه الله تعالى متفردا بإسناد عال، وله خبرة ومفاهيم اكتسبها من خبرته الطويلة في التعليم ومن مسيرة حياته الحافلة بالأحداث، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
2: وقد زاد عدد الذين استجازوه فأجازهم على الألف، ما بين طالب علم حديث السن وعالم شيخ بلغ 70 من عمره، منهم القضاة والمحدثون والأساتذة وعدد من الأعيان وكبار الشخصيات من المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن وبلاد الشام، سوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب والهند وباكستان
1: وغيرها من بلاد المسلمين. توفي في جدة عصر يوم الأحد في 24 جمادى الأولى سنة 1428 هجرية عن عمر جاوز فيه 110 سنوات، ودفن بعد صلاة الفجر يوم الاثنين في 25 من جماد الأولى سنة 1428 في مقبرة الفيصلية بمحضر من طلابه وأحبابه، رحمه الله تعالى وغفر له.
2: وشكرا كثيرا وجما وواجدا لك يا صديق برنامجنا الجديد من حي الحارة بالمكلا محسن سعيد الناخبي على هذه المساهمة الرائعة، ومرحبا بك صديقا جديدا لبريد المستمعين، نزلت على البرنامج أهلا وحللت سهلا يا محسن.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
2: مستمعو البريد والمستمعات،
1: وفي مساهمة عربون صداقته للبرنامج يحدثنا من الحارة بالمكلا صديق برنامجنا الجديد وليد سالم بن حولة عن الفنان القدير الراحل محمد سالم بن شامخ. يقول
2: الفنان محمد سالم بن شامخ عليه رحمة الله من مواليد مدينة المكلا في نهاية الثلاثينيات، ورث الفن عن أبيه وعشق الطرب الشعبي الأصيل، وكان والده مطربا شعبيا يغني مع فرقته الفنية وهي جوقة تابعة له، وقوامها بين 50 إلى 60 فردا في العزف والغناء والرقص الشعبي، وهي فرقة حي الحارة الشعبية فرقة العدة.
1: وكان لوالده سالم بن شامخ أصواته المختلفة في الغناء الشعبي الحضرمي والتي يرافقها بالأساس الرقص الشعبي المشهور شعبيا، وهي أصوات أو قوالب مموسقة اشتهرت شعبيا في حضرموت، وخاصة في لعبة الشبواني يؤديها سالم بن شامخ الأب بصوته.
2: ثم يقول صديقنا الجديد أبو سالم وليد بن حولة في سياق مساهمة عربون صداقته للبرنامج عن الفنان محمد سالم بن شامخ، يقول وليد
1: تقدم الفنان بن شامخ عبر مكتب خاص بإذاعة عدن تم فتحه في المكلا، ومعه رفيق دربه الفنان أبو بكر التوي لتقديم أنفسهم كمطربين للمساهمة في تقديم بعض التسجيلات الغنائية لإذاعة عدن، وبالفعل تمكنوا من إرسال تسجيلاتهم الصوتية مرفقة بالنصوص المكتوبة لإجازتها، وبعد عدة أسابيع أرسلت إذاعة عدن بالمصادقة والقبول بها لتسجيل أغانيهما الرمضانية التي تقدم بها الفنانان بن شامخ والتوي، وكان ذلك في نهاية عام 1959 ميلادية، وذلك برسالة ممهورة بتوقيع مدير إذاعة عدن الأستاذ حسن الصافي رحمه الله، وتم التسجيل في بداية عام 1960 ميلادية.
2: وفي أثناء هذه الرحلة شارك الفنانان بن شامخ والتوي في حفل فني خاص بجمعية حضرموت في عدن كان لصالح بناء دار للجمعية، ويذكر الفنان بن شامخ بأن الفنان الكبير محمد مرشد ناجي كان مشاركا في هذا الحفل دعما لجمعية حضرموت في مشروع بناء مقر لها.
1: وبعد وفاة الفنان الكبير محمد جمعة خان وصل الفنان محمد سالم بن شامخ نفس نهج معلمه في تأصيل الغناء والحفاظ على موروث الأغنية الحضرمية من أغاني الدان والعوادي وأغاني الداخل الأصيلة، إلا أن بن شامخ لم ينحصر في هذا الإطار وحسب، بل لحن وغنى ألوانا أخرى مثل اللون العدني واللحجي والأبيني والبدوي، أي أنه قدم أغنية كان لها خاصية ومذاق جميلين لدى المستمع في عدن بعد أن استقر به الأمر بها، أي مدينة عدن، منذ أوائل الستينات، حيث تزوج منها وغنى له عدد كبير من الفنانين عشرات الأغاني التي اشتهرت سريعا وانتشرت على المستوى اليمني والخليجي. ومن هذه الأغاني
2: بلبل سحرني،
1: يا جمال لا تكبت تجمل،
2: كفاية ذي حصل منك،
1: على كيفك،
2: وش هذه الحلاوة،
1: وشني يا مطر شني،
2: عيني على الزين،
1: وعشرات الأغنيات التي كانت في منتهى الروعة والجمال.
2: وكان من العبقرية أن يبتكر بن شامخ مثل هذه الألحان، فالألحان التي لحنها مثل بلبل سحرني ويا جمال وغيرها كانت ذات هجين إبداعي من الغناء العدني واللحجي الرائع الممزوج بالهنك الحضرمي الذي كان يتشبع به بن شامخ وقدرته الخلاقة ومخزونه الثري من الألحان التي تتسم أيضا بتأثير هذا الغناء الخالد أي الغناء الحضرمي.
1: وشكرا لك يا صديقنا الجديد من حي الحارة بالمكلا وليد سالم بن حولة على هذه الإطلالة المختصرة عن الفنان القدير الراحل محمد سالم بن شامخ يرحمه الله.
2: ومرحبا بك يا وليد صديقا جديدا لبريد المستمعين، نزلت على البرنامج أهلا وحللت سهلا يا أبا سالم.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمعو البريد والمستمعات،
0: في مساهمته لهذا الأسبوع وافانا صديق برنامجنا من حي السلام بالمكلا صالح كرام عبد بعدد من المعلومات المتفرقة، ومنها هذه المعلومات:
1: هل تعلم أن عدد الحبال الصوتية في حنجرة الإنسان هي 4 فقط؟
0: وهل تعلم أن مرض اللوكيميا هو سرطان الدم؟
1: وهل تعلم أن عدد الخلايا السمعية في أذن الإنسان هي 100,000 خلية؟
0: وهل تعلم أن العضو الذي ولم يتمكن العلماء والأطباء من زرعه لحد الآن هو الدماغ؟
1: ثم يقول صديقنا صالح:
0: وهل تعلم أن صوت الأفعى يسمى فحيح،
1: والصوت الأرنب يسمى ضغيب،
0: وصوت العجل يسمى خوار،
1: وصوت البلبل يسمى تغريد؟
0: ومن مساهمة معلومات صديق برنامجنا من حي السلام بالمكلا صالح كرام عبد إلى مساهمة معلومات صديق برنامجنا من منقد الشري بالمكلا محمد عباد المعاري، والتي يقول فيها أبو أنور:
1: هل تعلم أن الحيوانات التي ليس لها حاسة شم هي الطيور؟
0: وهل تعلم أن الجمل هو أكثر الحيوانات ذاكرة؟
1: وهل تعلم أن أول من اكتشف الأكسجين هو جوزيف بريستلي عام 1774؟
0: وهل تعلم أن الراح هو باطن الكف؟
1: وهل تعلم أن صوت الفرس إذا رأت صاحبها هو الحمحمة؟
0: وهل تعلم أن معدل ما يضخه القلب من الدم يوميا هو 8,000 لتر؟
1: ثم يقول صديقنا أبو أنور محمد المعاري:
0: هل تعلم أن الغدد التي تفرز هرمونات بدون قنوات هي الغدد الصماء؟
1: وهل تعلم أن الطائر الذي يضرب به المثل في السواد والبكور والحذر والتشاؤم هو الغراب؟
0: وهل تعلم أن الحيوانات التي تستطيع أن ترى جميع الاتجاهات هي البوم والأرنب؟
1: وهل تعلم أن الاسم العلمي للإسفنج هو زيوفيت؟
0: ومن مساهمة معلومات صديق برنامجنا من منقد الشري بالمكلا محمد عباد المعاري إلى مساهمة معلومات صديق برنامجنا من حي الشهيد بالمكلا الفنان المبدع أبو هشام سعيد سالم بازهير، والتي يقول فيها:
1: هل تعلم أن الكائن الذي لا يستطيع السير إلى الخلف هو البطريق؟
0: وهل تعلم أن أكبر غدة في جسم الإنسان هي الكبد؟
1: وهل تعلم أن الطيور التي أرسلها الله تعالى إلى جيش أبرهة فدمرت هي أبابيل؟
0: وهل تعلم أن الحشرة الوحيدة التي تنتج طعاما صالحا للبشر هي النحلة؟
1: وهل تعلم أن فعل السكر للجسم هي توليد الطاقة؟
0: وهل تعلم أن الغوغاء هم صغار الجراد؟
1: وهل تعلم أن الهمج هم صغار البعوض؟
0: ويختتم مساهمة معلومات صديق برنامجنا الفنان المبدع أبو هشام سعيد سالم بازهير من حي الشهيد بالمكلا بهذه المعلومات التي يقول فيها:
1: هل تعلم أن أنثى العقاب هي اللقوة؟
0: وهل تعلم أن الطائر الذي لا يطير ويعيش على الأسماك هو بارع، وهو بارع في السباحة هو البطريق؟
1: وهل تعلم أن الذي يعتبر صندوق الصوت في جسم الإنسان هو الحنجرة؟
0: وهل تعلم أن للمعدة فتحتان فقط، هما الفتحة الفؤادية والفتحة البوابية؟ وشكرا للصديق أبو هشام سعيد سالم بازهر على هذه المساهمة. أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: رسائلكم هي أصواتكم التي ننتظرها بشغف الحالم بالحصول عليها،
1: فلا تبخلوا بكتابتها لنا
0: ولا تترددوا في إرسالها إلينا،
1: وانثروا قوارير عطر مساهماتكم القيمة بدوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية. بريد المستمعين:
0: عنواننا
1: المكلا،
0: حضرموت،
1: إذاعة المكلا،
0: برنامج بريد المستمعين،
1: واتساب رقم
0: 777-445-996.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: على المحبة التقينا،
0: وعلى المحبة نفترق،
1: على أمل اللقاء بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين إن شاء الله تعالى.
0: فمن الآن وحتى ذلكم الحين،
1: هذه أجمل تحيات أسرة البرنامج:
0: سعيد علي الحاج من الإعداد والتقديم،
1: أروى محمد بايزيد من التقديم،
0: وأسامة عمر جابر من التنفيذ والإخراج.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: وريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: إذاعة المكلة تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس وتغبره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وألف مرحبا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم تتابعوننا. أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا بكم في مستهل لقاء إذاعي جديد من برنامجكم أسرتي جنتي. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الأسماك في ظلمة البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسر.

على مائدة الفكر الطيب والكلمة النافعة. مستمعين الأكارم، بين تيات الحياة اليومية وتحدياتها المتسارعة يقف الإنسان أمام التزام أخلاقي وإنساني نبيل يتجاوز حدود الفكرة الدارجة عن جلب المال ليكون رحلة بناء واستقرار. إن السعي لتأمين الحياة الكريمة للبيت ليس مجرد جهد بدني، بل هو رسالة نبل ووفاء تبنى بها العقول وتحاط بها القلوب بالدفء والأمان. يطيب لنا في حلقة اليوم أن نفتح ملفا يلامس واقع كل بيت، ونستعرض معا مفاهيم عملية نسعى من خلالها لتعزيز استقرار أسرنا وبناء مستقبل أكثر أمانا وطمأنينة لأبنائنا، لتبقى بيوتنا دائما هي الحضن الدافئ والملاذ الآمن وسط متطلبات الحياة وظروفها الصعبة. في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على موضوع مهم ويمس حياة كل أسرنا وعائلاتنا، موضوع يتطلب منا العزيمة والتخطيط والعمل المتواصل بوسط ظروف الحياة. حديثنا اليوم هو عن السعي لتحسين مستوى المعيشة وأثره العظيم على الأسرة والمجتمع. مستمعين الكرام، إيش يعني السعي لتحسين مستوى المعيشة بوسط البيوت؟ الكثير من الناس يظنون أن السعي لتحسين المعيشة هو بس الجري وراء الفلوس أو الطمع في مظاهر الترف، لكن الحقيقة أعمق وأسمى من كذا بكثير. السعي هو الأخذ بالأسباب والتفكير الذكي والعمل الشريف اللي يهدف لتوفير حياة كريمة وآمنة للأسرة، وأن يسعى رب الأسرة لتطوير مهاراته وتوسيع رزقه، وأن تسانده الزوجة بحسن التدبير والاقتصاد والتشجيع، وأن يتعلم الأبناء قيمة العمل والجهد. السعي لتحسين المعيشة هو تحويل الطاقات والساعات إلى إنتاج وعطاء يحمي البيت من الحاجة ويوفر له أسباب الاستقرار والراحة. وإذا جينا نشوف أثر السعي لتحسين مستوى المعيشة بوسط الأسرة، بنحصل إنه يبعث الأمل وينشر الطمأنينة بوسط البيت. البيت اللي يتعاون فيه الجميع على تحسين ظروفهم يعيش في تكاتف وروح جيدة. تلاقي الزوج لما يجتهد ويسعى بصدق يشعر بفخر العطاء، والزوجة لما تدبر الميزانية بذكاء وتدعم زوجها تخفف عنه أثقال الشقاء، والأبناء في بيئة السعي والاجتهاد ينشؤون وهم يقدرون قيمة القرش وتعب الوالدين، يتعلمون الاعتماد على النفس والجدية في الدراسة والحياة، فيطلعون للمجتمع وشخصياتهم منتجة ومسؤولة بعيدين عن الخمول والاتكالية. وعلى مستوى المجتمع، السعي لتحسين المعيشة هو المحرك الأساسي للتنمية والازدهار. لما يجتهد كل فرد في عمله ويسعى لتطوير دخله بالحلال، يتحرك الاقتصاد وتزيد الإنتاجية وتقل نسبة الفقر والبطالة بوسط البلاد. المجتمع الذي يسعى أفراده لبناء مستقبل أفضل هو مجتمع قوي وحي، يرفض الكسل ويعتمد على طاقاته. السعي الشريف ينشر ثقافة الكرامة ويخلي الناس تتنافس في الخير والعمل الصالح، مما يؤدي إلى تقوية النسيج الاجتماعي ويجعل المجتمع مستقلا ومزدهرا. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل المنهج العظيم الذي رفع من قيمة العمل والسعي وجعله عبادة تؤجر عليها النفوس. الدين الحنيف حارب الكسل والاتكالية وأمرنا بالسعي في مناكب الأرض لطلب الرزق الحلال، فقال جل وعلا في القرآن الكريم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السعي على الأهل والأولاد من أعظم القربات، فقال في الحديث الشريف المشهور: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا المنفقة خير من اليد السفلى الآخذة، وأن كسب الرجل من عمل يده ونفقته على بيته تكتب له صدقة وأجرا عند الله. ليؤكد الإسلام أن السعي لتحسين المعيشة بالوسائل المشروعة هو أصل من أصول العزة والكرامة الإنسانية. مستمعين الكرام، وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن المعالي لا تنال بالتمني،
وأن السعي هو طريق الفلاح. فالإمام الشافعي

وحكماء العرب حثوا دائما على الحركة والعمل. ويقول الشاعر البليغ في وصف أهمية الجد والسعي: ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها وانتثر، فلا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: من طلب العلا سهر الليالي ومن سعى أدرك، يعني أن التعب الشريف يعقبه الراحة والكرامة. وقال الحكماء: الحركة بركة والقعود يورث الفقر، فالبيت الذي يتأسس على السعي والاجتهاد لا تفتقده البركة والخير. ويقولون العارفين إن عرق الجبين في طلب الرزق الحلال يغسل ذنوب العبد، وأن السعي لتحسين وضع الأسرة هو الشرف الحقيقي الذي يفتخر به الإنسان أمام نفسه وناسه.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا الاعزاء من جديد عبر اثير اذاعه المكلا. نرحب بكم اجمل ترحيب في زاد. مستمعينا الكرام، يتم ملء اطارات الطائرات بغاز النيتروجين النقي بدلا من الهواء العادي للحفاظ على ثبات الضغط في درجات الحراره والارتفاعات القصوى، ومنع انفجار الاطارات عند الاحتكاك الشديد بالمكابح، ومنع تآكل العجلات المعدنية من الداخل. لكن إذا تم ملء العجلات بالهواء العادي بدلا من النيتروجين، فإنه أثناء إقلاع الطائرة أو هبوطها ترتفع درجة حرارة العجلات بسبب احتكاكها بالإسفلت، مما يؤدي إلى اشتعال النيران ووقوع الكارثة، وهو ما حدث في مثل هذا اليوم 11 من يوليو عام 1991 لطائرة الخطوط الجوية النيجيرية الرحلة رقم 2120، والمنطلقة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، والتي اشتعلت بعد إقلاعها متسببة في مقتل كل الركاب على متنها والبالغ عددهم 261 كانوا حجاج نيجيريون.

بك في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنحتفي بانتصاف رحلتنا ونقف وقفة إجلال أمام كفاحك العظيم وثباتك الفريد. جئنا اليوم لنهمس في أذن كل سالك لم ينكسر، ولكل روح واجهت عواصف الحياة بالصبر الشديد وابتسامة الواثقين بربهم. نحن هنا لنضع لمسة وفاء وتقدير على خاطرك، ونذكرك بأن العتمة التي حولك ليست إلا ستارا لليلة تسبق فجرا صادقا بإذن الله، وبأن كل خطوة تخطئها في ظلمات التعب هي بذرة لنور عظيم سيزهر في واقعك قريبا جدا. تمر على الإنسان لحظات فارقة يجد فيه نفسه بين فكي التعب والتردد، يتساءل بصوت خافت: هل أستمر في هذا الطريق الشاق أم أستسلم لراحة مزيفة يقدمها اليأس؟ قد تجد نفسك في زحام المسؤوليات اليومية تائها بينما تتمنى وما تفرض عليك الظروف المادية والعملية. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة اعتزاز، فالعظمة الحقيقية لا تكمن في ألا تسقط، بل في أن تجد القوة لترمم روحك وتستقيم على قدميك بعد كل سقوط. إن البلسم الحقيقي لكل جرح ونقص هو الإنجاز والإنتاجية، عندما تنهض لتباشر مهامك بجدية، وعندما تصر على تعلم ما يطور من قدراتك الإبداعية والمهنية رغم قلة الإمكانيات. فأنت هنا تجبر خاطرك بأعلى درجات النبل، لا تزين روحك في زنزانة المقارنات الفاسدة مع الآخرين. فلكل شخص مساره الخاص وتوقيته المقدر له. العمل السامي والرزق الشريف هما السلاحان اللذان تكسر بهما حدة الخيبات. كل عرق يسقط من جبينك وأنت تكافح بشرف، وكل خطوة تتجه بها نحو تعمير حياتك وحياة من حولك هي أوسمة شرف ترفع قدرك وتصنع هيبتك في الحياة. التفاؤل في هذه المرحلة هو ألا تتوقف عن الحلم، وأن تبني أحلامك على أرضية صلبة من العمل الدؤوب والتخطيط المستمر. الله الذي يرى

0: محبات جديدة، التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: هنا المكلة.
2: ومضات على ضفاف الذكرى.

0: على ضفاف الذكرى. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم وأفراح محمد جمعة خان. ومضات على ضفاف الذكرى، إخراج عمر علي بامبور، عبد الله سعيد السعود. هي ذكرى وليست أي ذكرى، ذكرى ولادة. وما أجمل لحظات الولادة على الرغم من المخاض الألمي المرافق لها، إلا أنها تمثل مبعثا لأمل حياتي قادم.
1: نعم، هي ذكرى وليست أي ذكرى، ذكرى انبثاق عهد إعلامي حضرمي جديد كتب بمداد الإنجاز ليصبح واقعا إبداعيا جميلا على ضفاف الذكريات الإعلامية الناجحة على مدى 59 عاما من عمر الزمن.
0: نعم، هي ذكرى تأسيس لإذاعة رائدة ولصوت حضرمي رائد أيضا،
1: اسمها إذاعة المكلا، التي كانت ولا تزال صوت حضرموت الأول.

0: ومع أطياف الذكريات نمضي وتمضي بنا الأيام، ونستذكر تلكم الأيام السبتمبرية الأخيرة من هذا الشهر الميلادي، وبالذات اليوم 28 من الشهر ذاته.
1: ذلك اليوم الذي انطلق فيه صادحا صوت إذاعتنا إذاعة المقلة من لدن المذيع عبد الله باكرمان في ذلك اليوم الأغر من أيام الإعلام الحضرمي، عندما قال: هنا صوت الجبهة القومية من المقلة.

0: قل. ظل هذا النداء يتردد عبر الأثير ولا يزال.
1: هنا المكلا نداء بنكهة الإعلام في ذلكم الوقت والزمن الحضرمي المتعطش لإعلام ناهض ومتجدد.

0: يظل الإعلام ثورة أحدثت تقدما هائلا في سبيل التغيير الحياتي الإيجابي. لذلك جاء تأسيس إذاعة المكلة نتاجا طبيعيا للمد الثوري الذي شهدته حضرموت وتوج باستيلاء ثوار الجبهة القومية على مدينة المكلة حاضرة حضرموت في 17 من شهر سبتمبر من عام 1967 للميلاد.
1: وكان من الطبيعي أن يواكب هذا الحدث الثوري وسيلة إعلامية مؤثرة ترافق هذه المرحلة، فبرزت إلى حيز الوجود الإعلامي الحضرمي إذاعة المكلا. فكانت الولادة وكانت النشأة في 28 من سبتمبر من العام ذاته 1967 ميلادي.

0: هذه المدينة الجميلة المكلا استحقت أن يكون لها وسيلة إعلامية تناسب مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حاضرة لحضرموت التاريخ والحضارة.
1: ففتحت هذه المدينة أي مدينة المكلا فتحت ذراعيها على ضفاف شط بحر العرب لهذه الوسيلة الإعلامية إذاعة المكلا. في ذلكم الوقت الذي بدأت فيه تتشكل بوادر النضوج الفكري الحضرمي،
0: فأسست إذاعة المكلا، إذاعتنا التي انطلق صوتها وكانت مساحة الإرسال في الأيام الأولى تغطي المكلا المدينة في البداية، ثم الضواحي المجاورة لها لفترة ساعة أو ساعتين.
1: وصل صوت الإذاعة إلى مدن الغيل والشحر وبعض مناطق الوادي، وادي حضرموت.

0: على ضفاف الذكرى مع تأسيس ونشوء إذاعتنا إذاعة المكلا، ونقول في هذا المنحى:
1: تعد الفترة من عام 1968 إلى عام 1979 ميلادية، تعد فترة تكوين ونمو للإذاعة، ولكن التطور الحقيقي الذي طال الإذاعة كان مع بداية الثمانينات.
0: ولكن التطور الحقيقي الذي طال الإذاعة كان مع بداية الثمانينيات، ففي عام 1981 ميلادية تم تكوين واعتماد الأقسام الاختصاصية، وهي قسم البرامج وقسم الأخبار وقسم الهندسة، بالإضافة إلى القسم الإداري والمالي، وطالها أيضا التطور الفني،
1: فأصبح لإذاعة المكلا 3 استوديوهات، كما تطور عمل المكتبة الموسيقية وتطور العمل الخبري أيضا، وانتشر مراسلو الإذاعة في مختلف المديريات، وتم تحسين مستوى النقل الخارجي.

0: على ضفاف الذكرى. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم وأفراح محمد جمعة خان. ومضات على ضفاف الذكرى إخراج عمر علي بامبور عبد الله سعيد السعود.
1: عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، وحييكم من إذاعة المكلم مقدمة لحضراتكم موجزا ختاميا لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو مجلس القيادة ياسين محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة المقدم حسن ابن عمر باجوها المشهدي السيباني أحد مقادمة وعقلاء قبائل سيبان الذي وقته المالية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة مجتمعه. شهد عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا حفل اختتام الدورة الأولى حماية الشخصيات والفرقة الثانية الصاعقة بكلية الشرطة بحضرموت تزامن مع احتفالات بلادنا بالعيدين الوطنيين لثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على سير العمليات العسكرية والموقف الميداني لأبطال القوات المسلحة المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهات الصبيحة في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ورشة عمل عن القمح المحلي بين الإنتاج والتسويق والاستهلاك، نظمها مكتب الزراعة والري بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء. تحتفي إذاعة المكلا اليوم بذكرى انطلاقتها 59 التي بدأت في 28 من سبتمبر عام 67900 لتظل منذ ذلك التاريخ صوت حضرموت الأول ورسالة إعلامية متجددة في خدمة المجتمع. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجزا ختاميا لأهم الأخبار. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ عبد القادر حسن الجفري سورة المعارج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل

0: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا المقرئ عبد القادر حسن الجفري سورة المعارج بهذه الآية البينات. نأتي وياكم. عظيم. تلا علينا المقرئ عبد القادر حسن الجفري سورة المعارج بهذه الآية البينات. نأتي وياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الاثنين، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله عند 7 من صباح يوم غد الثلاثاء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة الموكل صوت حضرموت.